0: الزيارة ليست موجهة ضد أحد، وهي من أجل السلام.
1: استدعى تفشي جديد وخطير لفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية تدفع الحكومات الأفريقية إلى إطلاق الصرخة، حيث أفيد بتسجيل 80 حالة وفاة في الكونغو و 246 حالة مشتبه بإصابتها. ويأتي تفشي إيبولا من سلالة لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات معتمدة بعد أيام فقط من تفشي نادر لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية، ما وضع المسؤولين في القارة السمراء في حالة تأهب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو ربيعي متقلب أحيانا يخيم على لبنان وقد يتخلله غدا أمطار متفارقة، أما الخميس يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية 5 درجات. درجات الحرارة على الساحل ستتراوح اليوم وغدا ما بين 18 و29 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: باختصار مع سمير منصور،
4: في كل مرة يتجدد معها الحديث عن قرار جديد بوقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على لبنان أو عن تمديد لقرار سابق، يشعر اللبنانيون بالحاجة الملحة إلى البحث عن مفهوم مشترك لوقف إطلاق النار، بل إلى ترجمة موحدة لمعناه بالمفهوم الإسرائيلي، وإلا سيكون تكرارا لذاك الذي سبقه منذ شهرين على الأقل، أي المراوحة والدوران في حلقة مفرغة، حيث يصبح مشروعا السؤال: هل هو محاولة جديدة لوقف الحرب على لبنان أم تمديد للوقت بما يتيح لهذه الحرب أن تنجز المزيد من القصف والقتل والتدمير؟ ويبدو واضحا أن الحرب الإسرائيلية على لبنان تتصاعد عند كل مشروع قرار بتجميدها تمهيدا إلى اتفاق يتعلق بوقفها، وإلا أي وقف لإطلاق النار هو هذا الذي تستمر معه عمليات القتل والتهجير والتدمير، وهذا ما حصل أمس في أحد آخر إنذارات الإخلاء العاجلة لسكان ثلاث بلدات في أقضية النبطية وصور في مشهد

0: متكرر يفرض على أطراف تلك الحرب المباشرة وغير المباشرة إسرائيل وأمريكا وكذلك على إيران وحزب الله أن يكون التفاوض جديا بما يؤدي إلى وقف حرب لا هوادة فيها وأكثرها وحشية إلى أعمال القتل والتدمير هي إنذارات التهجير المستمرة. تحية إكبار وتقدير إلى كل نازح ومهجر وبالتأكيد إلى كل صامد في بيته تحت القصف الوحشي. ثم مشهد آخر تصدر الواقع اللبناني أمس واليوم ولا يزال مستمرا وهو تحت عنوان العفو العام وهو يفرض القيام بخطوات وطنية تضع حد لاستمراره. وأيا يكن الأمر فلا يجوز على الإطلاق أن يكون هناك سجناء دون محاكمة وبعضهم تجاوز 10 سنوات في السجن وهذا قطعا قمة الظلم ويحتاج إلى ترجمة للعفو العام والوصول إلى فهم موحد له.
1: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. بناء لطلب قادة الخليج، ترامب يرجئ ضربة لإيران. الهدنة جنوبا لا ترجمات والتصعيد متواصل. إنذار لسكان المعشوق بالإخلاء وعشرات الغارات. تحضيرات رسمية للجولة التفاوضية في 29 من أيار الجاري. قانون العفو العام أمام اللجان اليوم لوضع اللمسات الأخيرة. منظمة العمل الدولية تداعيات الحرب أسوأ من كورونا. بوتين في الصين وزيارة لتعزيز التعاون. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في

0: مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل، كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدويات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
0: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر، وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
0: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال، لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
1: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
0: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملاءنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل

0: وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقى فضيل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج. بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
8: الوحش
9: وحش
8: وحش
9: وحش
8: وحش
10: ده معي على البيت.
9: شو؟
10: للحب.
9: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب $3.90، جافيل ياس جالون ب $1.50.

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل سلام اللحام والمخرج توني الخوري

0: صباح الخير في هذه النشرة. بناء لطلب قادة الخليج، ترامب يرجئ ضربة لإيران. الهدنة جنوبا لا ترجمات والتصعيد متواصل. جديد الإنذارات لسكان المعشوق وعشرات الغارات. تحضيرات رسمية لجولة التفاوض العسكري في 29 من أيار. قانون العفو اليوم في اللجان لوضع اللمسات الأخيرة. منظمة العمل الدولية، تداعيات الحرب أسوأ من كورونا. بوتين في الصين، سياسة واقتصاد وأكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: بناءً لطلب من دول الخليج، قرر الرئيس الأمريكي إرجاء ضربة لإيران كانت مقررة اليوم. ليبقى السؤال المحير، إرجاء أم إلغاء؟ هل عدنا إلى المسار التفاوضي لإنهاء الحروب بكل ما تحمل من تداعيات؟ لا إجابات واضحة بعد. بالانتظار، لبنان في قلب العاصفة. الهدنة الممددة شهدت على مزيد من الجولات والاعتداءات الإسرائيلية، تدمير للقرى والمزيد من الدماء وسيل من الإنذارات بالإخلاء. على وقع السخونة، رسمياً بدأ الإعداد للجولة المقبلة من التفاوض في واشنطن، والتي حددت في 29 من الجاري وللمسار العسكري فقط. فماذا بداية عن إعلان الرئيس الأمريكي؟
4: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل من قطر والسعودية والإمارات طلبت من واشنطن تأجيل الهجوم على إيران، الذي قال إنه كان مقررا غدا، أي اليوم الثلاثاء بحسب التوقيت الأمريكي. وأوضح ترامب أن قادة السعودية وقطر والإمارات طلبوا منه إرجاء هجوم لم يسبق الإفصاح عنه، لأن الاتفاق سيبرم وسيكون مقبولا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولجميع الدول في الشرق الأوسط وفي خارج. ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء الهجوم العسكري الذي كان مخططاً له.
0: لبنانياً، تمديد الهدنة لم ينعكس على أرض الواقع، بل على العكس، التصعيد الإسرائيلي متواصل، في حين تتجه الأنظار نحو موعد 29 من أيار الذي حدد في واشنطن لاجتماع تفاوضي أمني ولا معطيات حول تفاصيله. لم يكشف الراعي الأمريكي عن طبيعة المحادثات العسكرية المرتقبة قبل الانتقال إلى الشق السياسي في حزيران. أما في بيروت، الموعد الفاصل عن 29 من أيار سيشهد على مشاورات مكثفة موزعة بين الداخل والخارج على أمل إعداد الملف اللبناني لهذه الجولة، ويتوقع تكثيف المشاورات مع عودة رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم نهار اليوم إلى بيروت. وتشير المعلومات إلى أن التحضيرات المطلوبة للموعدين المقبلين أي العسكري والسياسي تحتاج إلى اتصالات مكثفة. فماذا قيل عن الموعد العسكري ومن هو الوفد اللبناني؟
4: الوفد العسكري ستشكله قيادة الجيش من ضباط موجودين في لبنان، وسينضم إليهم في محادثات البنتاغون الملحق العسكري في واشنطن أوليفر حاكمي، وسيقتصر الوفد على ضباط الجيش، وسيأخذ توجيهاته من القيادة ومن رئيس الجمهورية بصفته صاحب الحق الدستوري الحصري بالمفاوضات والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتم اختيار الأسماء بعد. سياسيا، التباعد بين المواقف الرسمية وحزب الله عكست التصريحات خلال الساعات الماضية.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أمام زواره أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، أما ما يجري التداول به خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال الرئيس عون: من واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ يشار إلى أن الرئيس عون كان قد عرض المستجدات بالأمس مع السفير الفرنسي في بيروت. فماذا عن جديد مواقف حزب الله من المفاوضات؟
4: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أشار إلى أن الحقيقة التي تؤكدها جولات التفاوض المباشر بين لبنان والعدو أن فريق السلطة تبنى عملية سردية الاحتلال ضد المقاومة، وعلى هذا الأساس راح يرتب الوضع السياسي الداخلي على قاعدة أن اللبنانيين يقبلون بالتعايش مع الاحتلال مقابل أن يعين سلطتهم على تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة. وفي مقال له في صحيفة الأخبار اعتبر رعد أنه بحسب الرواية التي يقدمها فريق السلطة فإن المشكلة الأساسية أن المقاومة ترفض الاستسلام للعدو ولن تقبل طرح السلطة بحصرية السلاح في ظلال الاحتلال، ومن هنا ليس أمام السلطة من خيار لكسب الرضا الأمريكي والود الأوروبي والانهزام الإقليمي سوى بمد اليد إلى العدو لمصافحته وفتح باب التفاوض المباشر معه لإنهاء المقاومة لحساب الاحتلال وتأجيل موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى حين إنجاز المهمة التي يلتقي على أولوية تنفيذها المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي بشهادة الوسيط الأمريكي ورعايته ولو على حساب السيادة والكرامة، ختم رعد.
0: جنوبا، التصعيد مستمر. فجرا، إنذار إسرائيلي لسكان المعشوق بالإخلاء، كما أفيد بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد غارات ليلية توزعت على بلدات كفردونين، دير كيفة، حروف، كفرة، برعشيت وزبقين. تقرير يلقي الضوء للزميل حسين معنا.
5: لم يغب الطيران الحربي الإسرائيلي طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح عن الأجواء الجنوبية، محلقا على مستوى منخفض جدا ومنفذا غارات وهمية فوق العديد من القرى والبلدات. وقرابة الساعة 1:30 فجرا شن الطيران المعادي 3 غارات على بلدة كفر دونين، إحدى هذه الغارات بالقرب من مركز للجيش اللبناني، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء وجريحين، ثم أغار مستهدفا محيط بلدتي كفر دونين دونين دير كيفة. الطيران المعادي واصل فجرا عدوانه واستهدف بسلسلة غارات بلدات حاروف وكفرة وبرعشيت والزبقين. سبق ذلك غارة عنيفة عند منتصف الليل على بلدة الزبدين ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. وعند الساعة الواحدة فجرا وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان المعشوق شرقي مدينة صور. وبعد أقل من ساعة شن الطيران الحربي غارتين مستهدفا المبنى المهدد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق جنوبي وشمالي نهر الليطاني والتي باتت هدفا يوميا للعدو الإسرائيلي. زوطر الشرقية ويحمر شكيف وأرنون والنبطيل فوق ومجرى النهر ووادي الحجير والغندوري وفرون. في المقابل رد أمس حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 14 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرشاف والبياضة ومحيط المرفأ في الناقورة والخيام وتموضعات لجنود الاحتلال في الطيب ودير سريان وخل أدراج وتلتي العويضة والحمامس. كذلك استهدف موقعا مستحدثا في مارون الرأس. وأعلن أيضا عن استهداف آلية عسكرية لقائد اللواء 300 في مستوى النتشميرة. بالإضافة إلى إسقاط محلقة معادية في أجواء عيت الجبل والتصدي لطائرة حربية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرجو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
4: مشروع قانون العفو إلى ساحة النجم اليوم بعد حراك نيابي سعيا لإقراره قريبا. اللمسات الأخيرة للتعديلات ستوضع في جلسة للجان النيابية عند 11 من قبل ظهر اليوم. تزامنا دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 5:30 عصرا في عين تيني. وفي حال جرى التوافق في جلسة ساحة النجم على صيغة نهائية للتعديلات سيجري تحديد موعد لإقرار المشروع في الهيئة العامة والجلسة قد تعقد قبل عيد الأضحى.
0: المشروع أثار تباينات في مواقف الكتل النيابية والاتصالات مستمرة. في السياق عقدت اجتماعات يوم أمس في مكتب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الذي زار السراي مع عدد من النواب الذين تقدموا بمشروع قانون العفو العام، ولكن غاب عن هذه الاجتماعات نواب كتل القوات والتيار الوطني والكتائب واللقاء الديمقراطي. بوصعب أعلن عن التوصل إلى تفاهم لصالح التعديلات وإخراج أكبر عدد من المظلومين، وشدد على معالجة الأزمات بالحوار وليس بالمقاطعة.
4: وتعقيبا على السجالات كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر إكس: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها، ختم جعجع.
0: النائب سليم عون قرأ عبر صوت كل لبنان هذا الصباح في التباينات النيابية القائمة قبل إقرار مشروع قانون العفو، نستمع إليه.
6: نحن معترفين بشغلة وحيدة انه هون نعم هيدي المشكلة اللي بدها علاج، هن الموقوفين اللي ما عم يتحاكموا من عدة سنوات حتى جاوزت 10 و15 سنة، هيدي حالات بالعشرات مدام طحية. نجي نحن تحت هيدي الحجة اللي فيها بعض الحق بدنا نعمل قانون عفي بيعفي عن الآلاف.
0: نعم.
6: بالمنطق بيجي بقول أنا ما الحل كتير بسيط، إنه اللي ما عم يتحاكموا هودي إذا كان بدهم قانون لحتى نخلي سبيلهم، يا منعدل المادة 108 اللي بتحكي عن أصول المحاكمات، أو منطلع قانون نسمح إنه بإخلاء سبيلهم أو نفرض إخلاء سبيلهم ويتحاكموا هني وخارج السجن. لبل بروح أبعد، إذا حدا منهم تبين إنه بريء بعدين ومظلوم مع التعويض عليه منحط حتى مادة بالقانون إنه منعوض. نعم. على كل واحد انسجن إن كان بريء على كل فترة سجنه أو توقيفه، وإن كان جاوزت المدة اللي كان مفروض ينحكم فيها. إذا مثل ما بينقال إنه في ناس حتى المحكومين مش الموقوفين المظلومين يعني نعمل إعادة لمحاكمتهم.
0: نعم.
6: طب عم نرفع ظلم عن الناس. طيب الشهداء والضحايا إن كانوا شهداء من الجيش اللبناني أو ضحايا مدنيين تم ارتكاب جرائم فظيعة فيهم، طيب هودي أنا كيف بدي اطلع بأهلهم وبقول عم برفع المظلومية على ناس لأظلم هودي الضحايا وأظلم أهلهم؟ اليوم عن جد شي بالمنطق والحلول موجودة. يعني المشكلة بس بدي أعممها.
0: في حال بقي أستاذ سليم هذا التباين، هل يمكن أن يذهب المجلس إلى التصويت على التعديلات؟
6: لمصلحة الشيء اللي عم قوله، صار اختلاف بين المتفقين بين بعضهم، إذا اليوم بيرجعوا بيتفقوا خلص ما كتب قد كتب، هون ساعتها برجع بقول أنا ما عنا آخر أمل هو برئيس الجمهورية بكرة، إذا لا سمح الله طلع مثل اللي عم قوله، طلع هيدا الشيء هيك بده يصدر القانون يرده أو يطعن فيه، هو صارت الكرة بملعبه.
4: في المواقف أيضا شدد النائب إبراهيم كنعان على ألا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية، مشيرا إلى أن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطا بالوحدة الداخلية والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية وبتخلي إسرائيل عن مسار الاعتداءات على لبنان، معتبرا أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تنجح ما لم تقترن بضمانات إسرائيلية واضحة في مقابل التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها كاملة لتكون وحدها صاحبة القرار والاستقرار. ومن دار الفتوى عبر النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان عن دعمه لخيار رئيس الجمهورية في استكمال مسار المفاوضات في واشنطن، كما أكد مواكبة قانون العفو العام.
7: ركدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، انطلاقا من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. وأكدنا أيضا أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية.
0: بناء لقرار الحكومة وبإشراف من وزير الداخلية، تم بالأمس نقل مخيم النازحين عند الواجهة البحرية إلى قطعة أرض مجاورة عائدة لبلدية بيروت التي تكفلت بتجهيز هذا المخيم، موضحة أنه تم النقل برضا الأهالي وسيتم فصل الترتيبات المتعلقة بخيم النازحين السوريين. في المقابل انتقد تيار المستقبل القرار بنقل النازحين من الواجهة البحرية، وطالب الحكومة بضرورة تأمين مراكز إيواء لائقة تحفظ كرامة النازحين. وليس بعيدا من تداعيات الحرب الحالية، منظمة العمل الدولية تقول إن تداعيات الحرب على الاقتصاد أسوأ من كورونا.
4: حذرت منظمة العمل الدولية من أن الحرب في الشرق الأوسط تقوض الأجور حتى خارج نطاق مناطق النزاع، وتوقعت أن يؤدي النزاع إلى فقدان ملايين الوظائف وسط مخاطر عالية على العمال المهاجرين الذين يرسلون تحويلات مالية إلى بلدانهم. كما أشار التقرير إلى انعكاس الحرب على أسعار النفط، ومن الأرقام التي وردت في التقرير فقدان نحو 14 مليون وظيفة بدوام كامل هذا العام و43 مليونا العام المقبل، مع ارتفاع البطالة عالميا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقاط في العام التالي، وأن الشرق الأوسط ودول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضررا، وأن تداعيات الأزمة قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العام خلال أو العالم خلال جائحة كورونا.
0: ماذا عن الانعكاسات على لبنان؟ كيف يحتسب ارتفاع الأسعار في ظل التذبذب القائم على مستوى أسعار النفط؟ نسأل نقيب الشركات المستوردة للمواد الغذائية دكتور هاني بحصلي. صباح الخير.
8: صباح النور مدام تحية.
0: كيف تحتسب عملية ارتفاع الأسعار في ظل التذبذب القائم في أسعار النفط؟ ونحن في لبنان يعني نشهد اضطرابا وتلاعبا، إن لم نقل فوضى في الأسعار.
8: شوف، أول شيء صار للحرب أكثر من شهرين وعم تقطع يعني.
0: نعم.
8: وبالتالي صار في ذبذبة بأول المرحلة.
0: نعم.
8: هذا لا يعني أنه ثبتت، لكن الأمور اصطلحت في مكان ما. يعني أول ما بلشت الحرب صار في ضغط كتير كبير على المواد الطازجة، يعني عم نحكي خضار وفواكه ولحوم، لأنه لا. المواطن بيشتري كل يوم بضاعة طازجة، بس مش كل يوم بيشتري رز وحبوب.
0: صحيح.
8: ومعلبات. صار في ارتفاع أكيد بكل الأسعار، تداعياته على ارتفاع سعر النفط.
0: طبعا. تقريبا
8: حددناه تقريبا 5-7%، وهذا اللي حصل بشهادة تقارير طلعت من وزارة الاقتصاد ونشرتها على الويب سايت تبعها. وصار في ارتفاعات أكثر بكثير على البضائع الطازجة وخاصة الخضر والفواكه، يلي طبعا نتجت عن أنه قسم كبير من المزارع هي في المناطق الحدودية أو المناطق الجنوبية. هذه الأمور طبعا بعد موجودة لكن مش بهالحدية، بمعنى أنه الأمور رجعت شوي ثبتت على ارتفاعات. هلا نحن لما نحكي ارتفاعات ما نحكي بثلاث مراحل، نحن الارتفاع الآن صار من ارتفاع أسعار النفط، لكن وهيدا الأمور رجع شوي ثبت، بس نحن نخشى صراحة من ارتفاعات كبيرة قد تحصل في المواسم القادمة نظرا لارتفاع أسعار النفط، نظرا لارتفاع الكلفة مش بس علينا، على كل العالم وعلى الموردين، ونظرا وهذا اللي منخاف منه من ارتفاع أسعار الأسمدة والبلاستيك والألومنيوم في يعني بتعرف أي شيء مواد غذائية بيكون أو معلبة بكيس نايلون أو بعلبة بلاستيك أو بعلبة تمك، وبالتالي صار في ارتفاعات على الشيء. لكن هون من الناحية الثانية ما فينا نقول أنه في ارتفاعات 20-30-40% على كل الأصناف. قد يكون هناك ارتفاعات بحدود 5-7%، قد يحصل ارتفاعات أكثر بحدود 5-7% غيرها، لكن مش أكثر من هيك. أما القول بأنه كل المواد الغذائية ارتفعت 30% فهذا غير صحيح صراحة، ومجحف بحق التجار، ومجحف بحق المواطن اللي كمان بيفوت بفكر، أو يعني أوقات عم نعطي ذريعة للكل أنه إذا حكى على الأخبار أنه في أسعار غالية يعني لازم نرفع أسعارنا. لا، مش مظبوط. هناك طبعا ضغط على الأسعار، هناك مشاكل كتير كبيرة وأنا لازم أحكي عنها، يمكن بمرفق بيروت عنا منيح، لكن لازم نحكي عن معبر المصنع، في كتير مشاكل عليه، ومعبر المصنع هو منفذ كتير كبير للتصدير وللاستيراد، وطبعا السادة الوزراء راحوا زاروا هنيك، لازم بس لازم نحط الضوء عليه أكتر، وفي كتير مشاكل لكن عم تعالج.
0: دكتور بحصلي السؤال، يعني كيف تحتسب الزيادة في حال ارتفاع أسعار النفط، المواد التي يتم استيرادها إلى لبنان على سعر معين، ما هي المهلة التي تحتسب فيها هذه الزيادة؟ لأن كما نعلم يعني في لبنان ترتفع الأسعار وعند انخفاض النفط لا تنخفض هذه الأسعار.
8: شوف يعني ما في شك أنه في ضغط على الأسعار في الوقت
0: صعودا،
8: يعني ما هو شو بيصير، بيرتفع النفط حالا، وبالتالي نحن منقبل انه النفط ارتفع سعره، لكن ما منقبل انه ارتفع سعر المواد الغذائية. لا مش مزبوط، ما هي كلها حلقة يعني كاملة. المصاريف التشغيلية لكل المؤسسات كتير بتتأثر بأسعار النفط، ان كان المازوت او البنزين، من ناحية نقل، إنارة، تبريد، كل هالأمور. لكن نحن حددنا هيدي الأمور بين 5-7% لبعض الشيء، يعني لبعض القطاعات، ويمكن أكثر بقطاعات أخرى، القطاعات اللي فيها تبريد أو اللي فيها تخزين مبرد، اللي عليها في أشياء، في صناعات بدها طاقة أكثر، بتكلف أكثر، لكن هيدي هي حدودها، هيدي ارتفاع آني وصار. هلا مثل ما نحن خلافا لل 24 لما كانت الازمه بس علينا، هلا هيدي ازمه عالميه، وبالتالي صحيح. مثل ما نحن ارتفعت اسعارنا 5-7% كمان المورد بالعالم كمان ارتفعت اسعاره، وبلش يجينا نحن اخبار وايميلات من كل الشركات اللي هن كمان بدهم يرفعوا اسعارهم، وبالتالي
0: مقبلون على مرحله جديده من ارتفاع الاسعار.
8: شوف هي بلشت تحصل يعني هي ضمن شهر او شهرين بلشت تحصل، بس ما فينا نقول كمان مشان ما نكون يعني نكون محقين للناس، ما فينا نقول انه كل شهر بده يكون في 5% ارتفاع اسعار النفط حصل، وبالتالي ارتفاع الاسعار الناتجه عن ارتفاع اسعار النفط حصل،
0: مفترض ان يكون ثابت.
8: فلن يكون ارتفاع ثاني على نفس السبب، عشان ما تتاخذ مطية انه كل شهر
0: كمبرر لرفع الاسعار بشكل دوري. الدكتور هاني بحصلي شكرا لك على هذه التوضيحات. ألغى الرئيس الأمريكي ضربة لإيران كانت مقررة اليوم كما أشرنا في مستهل هذه النشرة بناء لطلب خليجي، وكتب ترامب على منصته إن الصفقة ستنص على أنه لا سلاح نوويا لإيران، وأضاف التوجيهات أعطيت لمنع الضربة وللمضي في الاستعدادات في حال فشل الدبلوماسية. فكيف علقت إيران على كلام ترامب؟
4: المواقف الإيرانية ركزت على الاستعداد لكل الاحتمالات والجاهزية للحرب في حال فشل الدبلوماسية. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قال إن ترامب يحدد موعد للهجوم ثم يلغيه بنفسه آملاً باستسلام أمتنا. أضاف القبضة الحديدية لقواتنا المسلحة ولأمتنا سترغمهم على التراجع والاستسلام.
0: أما في إسرائيل فقد أعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى قادة الأجهزة وأبرز الوزراء لجلسة مشاورات أمنية للبحث في كل السيناريوهات. خليجياً، توالت بيانات الإدانة لمحاولة استهداف السعودية بمسيرات آتية من العراق. مجلس التعاون الخليجي دان في بيان الاعتداء وأكد أن أمن السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج. أما في العراق وفي بيان للخارجية جرى التأكيد على رفض التعرض للدول الشقيقة. بيان الخارجية العراقية أعلن عن التحقيق في استهداف السعودية. إلى الصين التي وصلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في زيارة ليومين يجري في خلالها محادثات تحت عنوان توسيع العلاقات الثنائية والتشاور في تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية. يرافق الرئيس الروسي وفد رفيع المستوى من خبراء ووزراء في الاقتصاد ورؤساء شركات الطاقة الروسية. بوتين أعلن لدى وصوله أن زيارة الصين ليست موجهة ضد أحد وهي من أجل السلام.
4: استدعى تفشي جديد وخطير لفيروس إيبولا في الكونغا وأوغندا حالة طوارئ صحية تدفع الحكومات الأفريقية إلى إطلاق الصرخة، حيث أفيد بتسجيل 80 حالة وفاة في الكونغو و 246 حالة يشتبه بإصابتها. ويأتي تفشي إيبولا من سلالة لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات معتمدة بعد أيام فقط من تفشي نادر لفيروس هانتا على سفينة سياحية، ما وضع المسؤولين في القارة السمراء في حالة تأهب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو ربيعي متقلب يخيم على لبنان وقد يتخلله غدا أمطار متفارقة. أما الخميس توقع أن ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية 5 درجات. درجات الحرارة على الساحل ستتراوح اليوم وغدا ما بين 18 و29 درجة.
0: كان في هذه النشرة بناء لطلب قادة الخليج ترامب يرجئ ضربة لإيران، الهدنة جنوبا لا ترجمات والتصعيد متواصل، جديد الإنذارات لسكان المعشوق وعشرات الغارات، تحضيرات رسمية لجولة التفاوض العسكري في 29 أيار، قانون العفو اليوم في اللجان لوضع اللمسات الأخيرة، منظمة العمل الدولية تداعيات الحرب أسوأ من كورونا، بوتين في الصين سياسة واقتصاد وأكثر.
4: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد دجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
2: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
3: حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9:00 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعاء 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم،
0: صوت كل لبنان.

صباح الخير كرامة القادة الخليجيين. ترامب وقف ضربة كان مقررة اليوم، وجماعتنا بيقولوا كرامة إيران. إسرائيل وقفت ضربة كانت ضد لبنان، وجماعتنا التانيين شو بيقولوا؟

عم بعرف شو عم بيقول، مين شو عم بيقول. يعني كنا اليوم وعينا عشوائي على ضربة، على حرب، وحرب مش عم نعرف يعني موديلها، موديل 26. يعني موديلات الله يستر حرب 20-30 عقية موديل رح تجي.

03-00-00-933 أو 04-54-53-52 لكل اللي عبالهم يتواصلوا معنا.

0: بونجورين بونجورين زفين. برجع اليوم للمونديال اللي حكي عنا مبارح المستمع الكريم والحبيب محمود الأحمدية انه بيفتخر في بلاد عربية عم تلعب بالمونديال. قلت له انا لبنان مش موجود لسوء الحظ واعطاني حق بعدين ماشي الحال. بس اليوم اتضح انه في بالمنتخب الفرنسي لبناني عم بيلعب اسمه ويليام صليبة. بس حبيت اقول لك لمحمود الأحمدية وللمستمعين الكرام كمان. بعدين في صديق عزيز محامي هو سمع امبارح المداخلة اللي عملتها على مداخلة محمود الأحمدية وعلق. رح ابعت لك اذا ممكن الفويس اللي علق عليه يلي برأيي انا له قيمة له قيمة تعليقه. وان شاء الله ان شاء الله شو دخلك شو بعرف ان شاء الله اللي بدك اياه قوله. يسعد صباحك زفين.
1: بس صديقك المحامي دافع اشتراك. صار بدنا نعمل اشتراك. يلا تكرم عينك هلا لحظات. وهيدي شاكيرا بهديك اياها كلها.

0: الو،
1: صباح الفل يا فل.
0: يا هلا
1: دكتور شوقي معك.
0: يا هلا،
1: كيفك يا طيب؟
0: الحمد لله. انت
1: على فكره انا معجب بشخصيتك الحلوه عن جد، مش عم بجاملك.
0: تسلم.
1: بس بدي انا لك بدي احكي شيء تاني. فلتسمع جميع نساء العالم وبالذات نساء لبنان. اوكي.
0: الو. ايه
2: كيف الحال؟
0: الو،
2: شو ريحني السؤال.
0: ايه،
1: امرأة تخاطب رجلا، اوكي، تقول له الآتي: ايها الرجل، لا تغريني اموالك المكنوزة، ولا يشدني اليك خسرك المترف، ولا سيارتك الفارهة. ايها الرجل، لا تعنيني قصة شعرك، ولا لون عينيك، ولا نمنمات وجهك المهضومة، ولا جسدك الرياضي المنحوت. أيها الرجل، اسمعني جيدا، تعلم أسلوب الصمت، ثم تعلم ثقافة الوعي الأخلاقية، ثم تعلم أسلوب الطرق. أيها الرجل، أيها الرجل، يروقني أن تأتيني كل صباح بوجه بشوش وتقول لي إني أحبك، إني أصدقك، إني أؤمن بك. في منا هذا زبين؟
0: إيه.
1: في منه؟
0: لا والله، هل أيها الرجل ما في منه.

0: أيها الرجل أين أنت؟
1: مش ممكن الصعب مني يتمكن، أنا حركي ما بغلبش، تتعبني الدنيا ما بتعبش، أنا الممكن مش ممكن.
0: وأيها المرأة أين أنت؟
2: بحب

0: تحية لكل اللي نازلين ع أشغالهم وعايفين اللكلك، وتحية لكل اللي قاعدين ببيتهم عم يشربوا فنجان قهوة وكمان عم بفتشوا على اللكلك. واليوم المسابقة شو يعني لكلك؟ ومن هلأ لا تبلشوا تجاوبونا، خلينا نسمع صديقه لأندري المحامي. قول يا ماتر قول.
1: مزددي كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟
0: بغنجو أندري ديدي. أول معلومة،
1: ماشي الحال؟ ولو إنه بعرفك تفهم وطلعت على الطاير. إيه أكيد لبنان في سبب أكيد إنه لبنان مش موجود. هذا المونديال للبلاد العربية.
0: شو يا ديدي وأندري ومات عاملين حوار؟ مارسيل غانم صار عندكم
2: جوا العيون وسحرات.
1: والأجنبية من الأوروبية والأفريقية والأسيوية والأمريكانية للبلاد للدول، بس نحن ما عنا بلد. أنت برأيك نحن عنا بلد؟
0: سؤال يسأل. هيدا مداخلة يا متر أو فويس نوت؟
1: أنت برأيك لبنان بلد؟
0: ها سؤال.
1: عنده مقومات البلد ليكون عنده فريق فوتبول محترم، أو شيء لبنان مش عالم مجتمع بأرض جغرافية كل واحد بيفكر شكل، كل واحد بيكره التاني، كل واحد بده الفرصة ليقضي على التاني، شي متمسك بسلاح ليخوف العالم، شي رافض هذا الموضوع، شي مثل اخواننا جنبلاط بيضرب ضربة على الحافر ضربة على المسمار. هذا مش بلد. طبعا الامارات بلد، دبي بلد، بورتوريكو بلد، البرازيل بلد، فرنسا بلد، ايه هاي البلاد. بس احنا ما عندنا فريق فوتبول، لانه فريق فوتبول بيكون لبلد موجود اكزيست، بس احنا ما عندنا بلد موجود. نحن عندنا بقايا مؤسسات حكومية ودولية، حكومية ورسمية عفوا، من ايام فؤاد الشهاب اللي عملها وبعدهم بسبوله. انا برأيي لو فؤاد الشهاب مش عامل هالدوائر هالسرايا بكل انواع، من سرايا الحكومة لسرايا بعبدة لسرايا بعد بيروت لمبنى الخارجية، شو كانوا عملوا؟ وين كانوا قعدوا؟ بالاسطبلات؟ هلا ما تقلي معصب ومنرفز، لا، بس ما في بلد يعني في في في هالتناقض اللي نحن عنا إياه. عنا رئيس جمهورية وما عنا رئيس جمهورية، عنا حكومة وما عنا حكومة، عنا ميليشيات متحكمة بالبلد. هذا بتعتبره بلد؟ لا أكيد. وهذا السبب إنه ما في فريق فوتبول، لأنه فريق فوتبول بده بلد، بده دعم، بده دولة، بده مدرب، بدو ملاعب. وين بيلعبوا دخلك؟ اتصاد جوني؟

0: علشان هيدي
1: فويس نوتا او مجلس شورى الدولة.
0: هون مش قصدي حبيبة وقعد،
1: بس هو اندري ما جاوب على فكرة.
2: ما هو اللكلك؟
1: شو؟
2: بونشورين بونشورين، يعطيك العافية مسجة زفين. بحب بس وجه شكر لتونس الخضراء ولأهلها. حابعت لك فيديو، فيديو رائع عن لبنان. شكرا شكرا.
1: تحية لتونس واللي عم يسمعونا بتونس وأهل تونس. موجز الفلك.

هابي بيرثدي لجوزيان، هابي بيرثدي لمحمد، هابي بيرثدي لارتين. اوه عنا اليوم ارمن بالليل. وهابي بيرثدي لنور. جوزيان، محمد، نور، ارتين، من اصحابكم وقرايبكم وزملائكم اطيب التحيات والمعايدات، ومن توني خوري لكم هالاغنيه.

0: بونجور، كيفك زفان؟ شو أخبارك؟ يا خي أنا بعرف وزارة الخارجية بيطروا علاقات، بيوضوا العلاقات بين البلاد، بيجربوا يحسنوا وهيك. يعني ما عم بعرف أنا الوزير رجي ليه ما بيعمل له زيارة لطهران؟ ما إجا زاره الوزير عرقجي يقابل بوشيكيان، يقابل يجرب يعمل حوار. وين المشكلة؟ يعني منه بعبع على قولة السفير، يعمل له شي حركة هيك، مبادرة حلوة، حاجة يحمل حديدة مع بيننا وبين إيران.
1: ما بعرف كيف صرت بعمري قرار غيرني.
2: هو فكر يبعت لها الغنية ويسأل طهران ما بعرف كيف. عكل أحوال معك حق، هو فكر يعمل حركة، امتى لا له حزب الله.

0: كل شيء. مرور كيفك شي زمان؟ كيف احوالك؟ منيح؟ لا بس بدي ابعت هيك رسالة صغيرة. انا والله تعبنا من هالحرب ومن الاخبار، مش عم نقدر نركز على شيء بقينا لاحقنا، كل واحد لحقنا من مال، بكفي الضرائب اللي عم نزلوها علينا المالية. يعني
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. أوروبا على موعد مع أول موجة حر لهيدا الموسم، فدرجات الحرارة رح تقارب 30 درجة بكتير من المناطق بأوروبا، خصوصا بإسبانيا وفرنسا ودول أوروبية تانية، كمان بأوكرانيا وروسيا رح تتخطى درجات الحرارة 25 و30 درجة ببعض المناطق هيدا الأسبوع. أما تركيا رح تتعرض لمنخفض جوي بيحمل أمطار غزيرة وعواصف رعدية، هيدا الأمر رح يؤدي لانخفاض درجات الحرارة بسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر. بالنسبة للبنان رح تنخفض درجات الحرارة ابتداء من اليوم الثلاثاء، على أنه تنخفض بشكل أكبر نهار الأربعاء ونهار الخميس، لا تسجل أقصاها نهار الأربعاء بالمناطق الساحلية 22 و23 درجة، أما بالنسبة لنهار الخميس فبتسجل أقصاها بين 21 و22 درجة. كمان درجات الحرارة بتنخفض بالمناطق الإبقاعية لتسجل أقصاها بين 17 و18 درجة، وبالليل بتصير الأجواء مائلة للبرودة على المرتفعات العالية. كمان رح يكون في عنا تساقط للأمطار ببعض المناطق نهار الأربعاء ونهار الخميس، المناطق الساحلية هي أكثر مناطق عرضة ليصير في تساقط للأمطار، هيدا الشيء ما بيمنع أنه يصير في أمطار كمان أو يصير في تساقط للأمطار كمان بمناطق تانية مثل البقاع والشمال والجنوب، ولكن برجع بذكر أنه الأمطار

0: مطر ما بتكون عاصفة، ما رح نكون قدام عاصفة ولا منخفض جوي عالي الفعالية، نحن قدام أمطار متفرقة وبأغلب المناطق رح تكون خفيفة. فهيدا كان كل شيء لليوم، بنرجع منتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
2: شكرا لك يا بوب.
3: كنا تمام إجا حب وشغلنا. كنا
4: تمام. مساء صباحك زبال، مساء صباح جميع المستمعين، وأعياد سعيدة لمواليد اليوم. إن شاء الله تمر علينا أيام حلوة لجميع اللبنانيين.
3: ما قلت عنه قليل، هو حبيبي والباقي تفاصيل.
2: بريك سريع وبنرجع، خليكم معنا.
5: بونجور بونجور مع زفان.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
2: صرت لك شي مره دور اكشن
3: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلو.
1: مع علي بليلي وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه لك يسلم يا بطل.
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على إنستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار. نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. يستمر القصف المدفعي الإسرائيلي جنوباً مستهدفاً زوطر الشرقية، كما استهدف الشهبي، وغارة أخرى استهدفت سيارة رابيد تابعة لبلدية حروف، ما أدى إلى إصابة عضو في البلدية ومواطن آخر حالته خطرة، بينما كانا يستعدان لتوزيع الخبز على الأهالي. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون الواقع الجامعي في البلاد في ضوء تطورات الراهنة مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري، الذي أعلمه أن عدد الطلاب اللبنانيين والعرب والأجانب المتقدمين والمسجلين للعام الدراسي الجامعي المقبل في الجامعة الأمريكية سجل أعلى مستوى منذ نصف قرن. كذلك يشهد فرع الجامعة في قبرص إقبالا ملحوظا، ووجه الدكتور خوري دعوة للرئيس عون لحضور حفل التخرج السنوي. تعقد لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الدفاع الوطني الداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة عند 11 من قبل الظهر بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس مشروع قانون العفو العام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. في حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون العفو العام، يرجح أن يدعو الرئيس نبيه بري الهيئة العامة إلى إقراره، وكان الرئيس بري قد وجه دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع عند 5:30 عصراً. استغرب النائب سليم عون في حديث إلى صوت كل لبنان البحث في مشروع قانون العفو العام على الرغم من أهميته في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والمشاكل التي يتخبط بها لبنان. وعن مشروع القانون أشار عون إلى أن المشكلة التي تحتاج إلى علاج هي وجود موقوفين من دون محاكمة منذ سنوات، إنما تحت هذه الحجة عندما تجاوزت 15 عاما وهذه الحالات بالعشرات. وأكد عون أن الحل بسيط لمن لم يحاكموا ويحتاجون إلى قانون لإخلاء سبيلهم، إذ يمكن تعديل المادة 108 المتعلقة بأصول المحاكمات أو إصدار قانون يفرض إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم خارج السجن، مقترحا إضافة مادة قانونية للتعويض على كل شخص يتبين أنه بريء ومظلوم، كما إعادة محاكمة المحكومين المظلومين. عون استغرب رفع الظلم عمن ارتكب جرائم فظيعة بحق ضحايا الجيش أو بحق مدنيين، سائلا هل نرفع الظلم عن أشخاص فيما نظلم الضحايا وذويهم؟ ولفت عون إلى أن الاختلاف اليوم حول مشروع قانون العفو العام بينما من كانوا متفقين سابقا عليه، وختم في حال صدر القانون كما هو يبقى الأمل والتعويل على موقف رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يرده أو الطعن به. حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار في المواسم القادمة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط، مشيرا إلى أن المخاوف تزداد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألومنيوم والبلاستيك. وفي حديث إلى صوت كل لبنان لفت البحصلي إلى أن المرحلة الأولى من الحرب شهدت حالة من الاضطراب على أسعار المواد الطازجة، إلا أن الأسعار عادت واستقرت نسبيا عند مستويات مرتفعة. أضاف أن الحرب أدت إلى زيادات تراوحت بين 5 و7% على بعض السلع، مشددا على أن الحديث عن زيادات بنسبة 20 أو 30% على كل المواد الغذائية يعد مشحفا بحق التجار والمواطنين في آن واحد، لأن الزيادات متفاوتة بين سلعة وأخرى. كشف مجلس السلام بغزة في تقريره لمجلس الأمن أن إعادة أعمار غزة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار وأن الاستثمار مرهون بنزع السلاح، لافتا إلى أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة. أضاف التقرير أن الاحتياجات بغزة لا تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية.
8: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين، يجري في خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. أفادت وكالة رويترز بأن هجوماً جوياً روسياً أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لأحدى الموانئ في أوكرانيا. سقط 3 قتلى في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وفق ما نقلت فرانس بريس عن الشرطة الأمريكية التي أعلنت لاحقا أنها عثرت على جثتي مراهقين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، باذنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: مهنينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يا بطل

0: بونجور بونجور، عندي اثنين فويس من الأحمدية وعندي ضيوفي وعندي جولة الصحف وعندي وشو عندي بعد؟ عندي كاذب مش كاذب. إذا بدنا نقي وحدة بين خواطر جميلة وبين إبداع اللبنانيين ورد على أندري، شو بنقي؟ رح أترك الوقفة الشعرية للعشرة وهلأ خلينا نشوف إبداع اللبنانيين بالرياضة.
1: بونجور زبا، بونجور سمعين كرام. والله رغم كل المساء ومصايب السياسية والواقع المريض عايشين فيه، ما بعرف حبيت هيك بعد شوية خواطر تعطي شوية دفء لبرنامجك اللي أصلا دافئ، بس زيادة الخير خير. الينابيع تمتزج بالنهر والأنهار بالمحيط، ورياح السماء في امتزاج دائم في نشوة حلوة، ليس ثمة شيء وحيد في هذا العالم، هذه سنة الخالق. لماذا لا تمتزج روحانا؟ وعندما يتحطم المصباح يموت الضوء في الفتيل، وعندما تتبعثر السحابة تزول روعة قوس قزح، وعندما يتحطم العود تضيع ذكريات اللحن، وعندما تنطق الشفاء تتلاشى الكلمات التي نحبها، تنام الأرض في أدرع المحيط ويحلمان معا بالأمواج والسحب والغابات والصخور، تشيد جميل للرؤى والأحلام والضلال. محمود أحمد.
0: من أول نظرة بتعشقني. مش طلع لكم الشعر شو

0: لبأهل الأغلى والأجمل أنا بيروت.
1: راح ننتقل لكاذب مش كاذب ومحمود الأحمدية. نو محمود غزيل.
2: كاذب مش كاذب.
3: فيديو منتشر بيظهر فيه شاب واقف قدام كاميون وعم يقول مثل ما انتو سامعين الامكا بالجو وصلتنا البضاعة ومكملين. بعدها بثواني بيطلع انفجار ضخم ومكتوب بالتعليقات هيدا اخر فيديو لشاب من الضاحية قبل ما تستهدفه مسيرة اسرائيلية. الفيديو منتشر وكتير ناس صدقوا انه الشاب من الضاحية الجنوبية ببيروت كان عم يصور نفسه وقت ما سمع صوت المسيرة وفجأة تم استهدافه وقتله. بس الحقيقة مختلفة شوي. فالقسم الاول من الفيديو هي فعلا مشاهد حقيقية. الشاب كان صحيح عم يصور حاله وعم يحكي عن البضاعة يلي وصلت لمحله، ولكن مشهد الانفجار فهيدا مسروق من الترند منتشر على تيك توك وانستغرام مع عشرات الفيديوهات المعمولة بنفس الطريقة. ناس عم تصور حالها بشكل طبيعي وفجأة بيطلع نفس الانفجار بنفس الصوت ونفس التأثيرات. والدليل انه صاحب هيدا المحل على انستغرام نشر الفيديو المنتشر بتاريخ 15 ايار وكتب وصلت البضاعة كملوا الفيديو للاخر. وبعد ما انتشر الفيديو بشكل خاطئ رجع صاحب الحساب نزل فيديو تاني لنفس الشاب ماسك تليفون وعم يكرر نفس مشهد الانفجار المفبرك، وكتب بالتعليقات الفيديو مركب للمزح بس حبينا نفرجي انه بعدنا مستمرين شو ما صار مع هاشتاج تسويق ذكي. بالخلاصة هذا الفيديو لا في استهداف ولا في ضحايا، بس هو ترند على السوشيال ميديا. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
1: ما حدا رح يجيب أجلنا غير هالترندز على السوشيال ميديا.

وعلى سيرة الترندز، هل ترند من السوشيال ميديا والأغنية الكردية التي يبحث عنها الجميع؟

0: يلا رح اترك عناوين الصحف للعشرة ونسمع هلا محمود الاحمدي.
1: بونجور زابيان الجديد، بدي حيي أندري من صميم قلبي وقل له أنه ويليام صليبة نفتخر ونعتز فيه كلاعب لبناني يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وحاليا هو قلب الدفاع المبدع بفريق الأرسنال اللي تقريبا صار على فشخة بصير بطل إنجلترا، بطل الدوري بإنجلترا، واللي معروف بانتصاراته الساحقة من أرسن فينجر للمدرب الفرنسي وصورا إلى المدرب الحالي. لذلك مش كبيرة أبدا على لبنان يكون في عنده ويليام صليبة، مش كبيرة أبدا على لبنان إنه فريق كرة السلة يأخذ بطولة آسيا أكثر مرتين، مش كبيرة أبدا على على على هالبلد العظيم اللي صدر الآلاف وعشرات الألوف من الأدمغة لكل أنحاء الكون. نعتز ومفتخر، ولا بدنا أنه يكون في سر معين، ومن سر إذا قلنا أنه في فادي أبو كرم اللبناني اللي اكتشف أنه هناك 43 مدينة وبلدة في الولايات المتحدة الأمريكية من غربها إلى شرقها تحمل اسم لبنان. الحمد لله العين ملاني، ونحن وياك يدا بيد مع كل إنسان شريف وطيب ورائع من أجل هالبلد. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. محمود أحمدي.
2: تقول عمني أزهزت كمت خرمانجي هرقل،
0: والله هالمحمود الأحمدي طلع لبيب بطرس، لبيب بكل شيء. وينك يا ندى صليبة؟ هذا بيقربني على فكرة، مش ما بيقرب ندى، بيقربني.

يعني قدي ضاربي هالغنية على السوشيال ميديا وقدي طالعة بيخة على الراديو. في قصص يعني خرج نشوفها صوت وصورة، وفي قصص خرج نسمعها.

0: ومن الناس اللي خارجه نشوفهم ونسمعهم ضيفتي كارول عبود. بعد 7 سنين على عروضها الأولى بتعود مسرحية الوحش بطولة كارول عبود ودوري السمراني لخشبة المسرح وتحديدا على مسرح المونو الأشرفية ابتداء من 23 أيار. المسرحية من إخراج جاك مارون واقتباسه عن مسرحية أمريكية. ولنحكي عن المسرحية والعودة معنا الممثلة كارول عبود. صباح الخير.
1: صباح النور زبان. صباح النور لألك ولمستمعينا.
0: وعدتونا من 7 سنين بال 2019 ترجعوا تعملوا المسرحية ورجعتوا.
1: زبان من 7 سنين لهلأ تغير البلد كله.
0: عن جد
1: تغيرنا. والظروف يعني ما سمحت انه نرجع
0: ايه بس تعفي عم فكر هل يعني انا وعم فكر بالمسرحية انه عن جد بهال7 سنين كل شيء تغير. وصرت عم أقول هيدا عملت قبل الثورة أو بعد الثورة المسرحية وقتها قبل
1: إيه بشباط 2019
0: على 2005 يعني كان.
1: وبعدين اجت كورونا والانفجار المرفأ وراح المطرح ما كنا عم نعرض كله تكسر.
0: يه
1: لأنه من وراء الانفجار وجاك مارون سافر على أمريكا بفترة كورونا. وبعدين رجع ورجعنا وجربنا نعملها بال 2024 كمان كان في اعتداءات إسرائيلية لم تتوقف
0: الحمد لله عوج الوحش كله يعني ايه
1: شايف. وهلأ أصرينا انه لو
0: شو ما كان
1: احنا نرجع نعيد.
0: حلو. وكل هالتغييرات انعكست على المسرحية
1: اكيد الجمهور المتلقي يعني تغير كمان ونحنا كممثلين والمخرج انضجنا كتير من وقتها بهال7 سنين كأنه 70 سنة مرق علينا. فمقاربتنا للناس ولمواضيع المسرحية صارت أعمق ومنحملها بدون ما بطريقة مباشرة منحملها كل شيء نحن عشناه. فالشخصيات هلأ صارت أنضج وأعمق
0: وفي جو تاني كمان بالمونو بركة
1: كمان
0: وأكبر ومسرح كبير
1: إيه بالمسرح الصغير في كتير ناس ما صار لهم يحضروا.
0: إيه طبعا
1: تعرف أنت شفتها كنا نعرض لخمسين ستين شخص بتياتر دو بوش يعني صغير. فهلأ بالمونو مع 220 كرسي وحيكون اللقاء مختلف مع الناس.
0: وانت كيفك؟ مبسوطة مرهوبة؟
1: تعرف زفان أنا خلصنا تصوير مسلسل بالحرام تاني نهار خربت الدنيا. فقعدت أول شهرين هيك في مثل كلنا في إحباط كبير وقاعدين على التلفزيون كل الوقت يعني حتى بالمسلسل ما تهنينا نحضره مثل كل هالناس. بعدين وقت بلشنا بروفات تغير يعني المسرح الفن الفنون الشغل وبيخليك تقوى بيخليك تحس انه انت موجود رغم كل شيء وتفرجي عدوك انه انت موجود وانت صامد وانت قادر تحكي وتعبر عن نفسك عرفت.
0: حلو. وان شاء الله كمان هيك تكون تجربة اللي انت عشتيها بهيدي انك تعملي يعني تفشي خلقك من ميلة وتلتهي من ميلة وتحسي حالك انه عم تعملي شيء لتضلك قوية انت وتقوي مجتمعك. ان شاء الله كمان هاي التجربة بتنعكس على كل الجمهور ابتداء من 23 ايار السبت. لا في عندكم يعني موعد محدد او مفتوح؟
1: باقيين نحن باقيين الله راد اذا ما جد شيء لتموز.
0: حلو.
1: وممكن نعمل تور بالمناطق. تعرف الصيفية هي جمهورها كمان مختلف. الناس يلي ان الله راد رح يجوا من برا. ناس بالمصايف
0: ولا شكله ما حدا جاي من برا. ما تتكلوا اتكلوا على اللي جوا.
1: لا ما نقول هيك
0: اتكلوا على اللي جوا. طيب وكله تغير دوري كيف ما علينا لأنه أنت ودوري هيك في كتير interpersonal يعني المسرحية في كتير حميمية وبنفس الوقت في كتير كلاش وفي كتير صراع وفي كتير هيك مشاعر. تغير دوري ما علينا أو بعده مثل ما هو بلاطة مثل ما هو؟
1: لا دوري شريك حقيقي. دوري مجتهد وحساس فكتير كتير الشغل معه ممتع كتير.
0: كيف بتعرفي انتو لما يعني لما حضرتكم بال 2019 حسيت في هذا الديو والكيمستري الحلوه بيناتكم؟ هو طبعا
1: ما مش لاعبين شيء.
0: ايه ما مشان هيك ولا مره يعني فكرتوا على التلفزيون او
1: لا تلفزيون مش نحن منفكر التلفزيون هي الانتاج
0: اللي بيفكر. ايه فهمت يعني ولا مره حدا لفت له نظره انه انتو كابل حلو؟
1: لا بركي هلا وقتها ينعرض المسرحيه عن جديد. ما تنسى زافين أنا بال 2019 ما كنت عم بشتغل بالدراما، كنت بعدت كتير،
0: كنت مسافرة ورجعت بتذكر.
1: ايه كنت مسافرة ننتقل بالمطارات وبعدين كنت عم بشتغل مسرح وسينما أكتر من الدراما. بال 2020 أنا رجعت على الدراما بأولاد آدم. عرفت؟
0: وهيدا الشيء اللي بدي اسألك،
1: كمان عم بيشوفوني صاروا يعرفوني على التلفزيون، صاروا عبالهم يجوا يشوفوا بالمسرح شو عم بعمل.
0: حلو. انا بدي ادعي كل اللي هيك يعني اللي عبالي ونشوفوا مسرحية حلوة وينبسطوا يجوا يحضروا مسرحية الوحش بمسرح المنو. بدي اقول لك يعني احسن ما نكون عم نحكي بس بالمصايب اللي صارت بهالسبع سنين، كمان هالسبع سنين انت عملت كومباك كتير حلوة، الجمهور اللي بيعرفك من التسعينات رجع هيك لقاك ومبسط فيك ومبسط انت بالتطور والنضوج اللي عم تعمليه اليوم بأدوارك، مبسوطة بهالرجعة وهيك يعني كنت مشتاقة لتكوني كمان على الصعيد الشعب العام مش بس لجمهور سيلكتيف ونخبة
1: طبعا طبعا، وخاصة انه صار في ظروف انتاجية ملائمة كمان ما تنسى، يعني شركات الانتاج ان كان ايجل فيلمز او صباح او شركات تانية انا تعملت معها بهالسبع سنين كانوا على احترام كتير كبير بالنسبة للممثل بالنسبة لظروف التصوير. هيدا الشيء بيشجع كمان، بيشجع انه البرودكت النهائي يطلع شيء منشوف حالنا فيه.
0: كارول عبود شكرا لك، هيك حلوة هالصبحية معك وجود لك وان شاء الله منشوفك بالمونو.
1: مرسي زفان، ناطرينك ناطرين الناس يجوا يحضروا. ثانك يو،
0: يلا باي باي.

بونجورك بونجورين سيد زفين. ما في الا انت بنحكي معك وبنقول لك شو عم بيصير او شو عم تعمل هالدوله. قبل الحرب حوالي تقريبا 20 شهر واحنا ما نمشي التليفون كان ماشي سابقا وقفناه بعد ما ضربوا السنترال المريجه طلعنا وقفناه عم ندفع ما في شيء وقفناه. قبل الحرب حوالي تقريبا حوالي 20 يوم مشيته قال بده شو اسبوع 10 ايام بيمشي ما اشتغل. هربنا من البيت بتفاجئ اليوم جاي على البيت علي 3 اشهر يعني جينا عم ندق الدق تليفونه على الجسم اذا في شيء ما في شيء. دفعنا رحنا نفلوس على الاو ام تي علي 3 اشهر. طب ما كان في حدا بالبيت نهائيا المنطقه كلها فاضيه في ضربه كانت حد السنترال وضربه حد بيتنا. كيف هيدي هيك كيف هيدي كيف بيعملوها؟ ابا تدفع ورجع وقف خط اذا بدك يعني ما بعرف انا انه ما مثل ميت الدوله. يلا بتهون رحنا على السنترال الرئيسي على بير حسن قال لا بدك تروح على بدارو او بدك تنزل على راس بيروت لتسكر او تدفع الحساب.

0: وننتقل إلى ثلاثاء الأنا والمحلل النفسي الدكتورة رندا شليطة.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
2: ثلاثاء الأنا مع دكتورة رندا شليطة.
0: دكتورة شليطة صباح الخير.
3: صباح النور.
0: انسينا إيران ونسينا الجنوب ونسينا أمريكا ونسينا
3: عم بضحك بدل ما ابكي يعني
0: إيه؟ ونسينا ترامب وبيلنا بهالمرة اللي مزلط على الكورنيش. أول شيء يعني عندي كذا أسئلة بس بدي بلش من إنه شو اللي بيخلي الإنسان يقرر يتزلط ويمشي يعني بين العالم بالأماكن العامة.
3: يعني هلا بالمطلق في نقطتين، أو هي بشكل نوع من تو بروتست، يعني ساعدني شوي بالترجمة الصبح مروكة.
0: إيه يعني للاعتراض، موقف اعتراض.
3: للاعتراض على شيء ما. يعني هي بيكون بكامل وعيه الإنسان. مثل يلي كانوا بيغنوا بروسيا هيدي الباند يلي كانت تغني وحبسون، عملوا هيك أشياء كتبوا على ظهرون هن. يعني هو للاعتراض، هن بيكونوا بكامل وعيهم عم يعملوا هالأكت بس للاعتراض. وفي القسم الثاني يلي بنسميه، في كتير عجقة عندك، يلي منسميه هو بدون وعي، يلي هو منسميه كريزة أعصاب، يعني بالدارج هيك بالعربي منسميه كريزة أعصاب. وهو نوع من بيترك الإنسان، يعني بينسى الإنسان نفسه وخلص بيدخل بلحظة غضب ما بيقدر يسيطر عليها، بلحظة يفلت من ذاته، يعني ما بي في كنترول، ما بقى في ولا توازن ولا. هي يلي بنسميها كريزة أعصاب. أنا يعني ما تبعت السيدة إن كانت من الاعتراض أو كريزة أعصاب.
0: نعم.
3: قولي بالمطلق هالحالتين.
0: نعم. وهي لما اللي بيعملوا هالكريزة وبتطلع بأنهم يشلحوا يمشوا، أكيد ما بيكون فيها شيء جنسي، يعني مش موضوع جنسي.
3: لا
0: هي موضوع،
3: أكيد لا، أكيد لا، هيدا كريزة أعصاب. يعني مثل ما واحد يمسك شيء يكسره، أيام يقتل ابنه، يعني كريزة أعصاب كتير خطرة هي على الإنسان، لأنه خلص ما بقى عنده وعي، فقد الوعي تبعه بهالدقيقة. في أيام بيقدر يتخطي هيدا الشيء وأيام ما بيقدر يتخطي، خلص بفوت بجنون.
0: يعني هاي مثل ما بيقولوا واحد شيلني من تيابي،
3: يعني هيها شيلني من تيابي. شيلني من تيابي.
0: يعني
3: هي كلمة تنقال، ولكن هو بيصير بالفعل فقدان السيطرة التام على النفس.
0: نعم. واللي هيدا ممكن كمان الناس يعبروا عنها انه بس يعصبوا ببلشوا يخزقوا بتيابهم، كمان
3: بيكسروا بخزقوا بيكبوا شيء.
0: يعني هي تاريخيا انه المرأة،
3: يعني ما فينا نسحب سليه على هاي السيدة لانه ما بنعرف شو قصتها.
0: نعم. طب هلأ شغلة تانية، المرة يعني لانه بدي احكي عن ردود فعل المرة اللي شافوها، ونفس الوقت ردود فعل المثقفين والصحافة. رح بلش بالمرة. المرة اللي شافوها شفنا زلمة عم يضربها ويعتدي عليها، وشفنا زلمة عم بلبسها
3: عيب الشوم. يعني مش عيب الشوم، يعني هيدي يعني آخر درجات الانحدار. يعني أول جاست بيعملوا إنسان بهيك، هو بيغمر هالإنسان وبغطيه، لأنه هو فقد الكنترول، فقد السيطرة على نفسه على الطريق، وعمل هالجاست يلي يعني ما بنرضى عنه، ومش يعني المجتمع ما بيرضى عنه.
0: وفي إهانة
3: يمشي على الطريق،
0: يعني في شيء من الإهانة
3: كمان على نفسه. أول حركة إنه واحد يغمره ويغطيه، يشلح جاكيته ويغطيها.
0: نعم. لأنه هي فيها شيء كأنك أنت عم بتهيني جسدك، أو لا ما فيها هذا الشيء. لما
3: هي بلحظة لا وعي تام، يعني تصور كل إنسان يحط حاله بنفسه ويقول أنا، هل أنا بعمل هالأكت على الطريق؟ هل أنا بشلح تيابي وبمشي على الطريق؟ يعني بده واحد على طول يحط نفسه محل الآخر ويسأل السؤال. الجواب هو لا، إنه لا لا، إذا واحد حلم بحلمه إنه ماشي عاري بيقوم مضطرب، إنه عامل كابوس.
0: نعم. طيب الزلمة اللي ضربها والزلمة اللي لبسها، ها وشو ال
3: انه هيدي بتنم عن اخلاق كل واحد، هيدي السيجنتشر الامضه طبعا كل انسان لما بيشوف حدا بحاله مثل هيك، يعني الانسانيه تبعه ما بقى تشبه شيء، فاقد وعيه، فاقد كنترول على حاله، في يلي بيجي بيعطي ايد المساعده، بمد ايده للمساعده، وفي يلي بيشمت او يلي بيمرق ما تاخذني يعني حقارته، بده يربي الناس، يعني مره بده يكون، ما بعتقد انه عم عملتها لاعتراض شيء، بعتقد انه يعني عملتها كيأس تام، فقدت السيطرة على نفسها بهاللحظة، ومش معناتها انها مجنونة المرأة، اكيد لا، يعني قلت لك هالجيست هول هو منفقد للحظات الكنترول على نفسنا، منعمل جيست، في ايام ناس بيعملوا جريمة قتل بيكونوا مش مجانين، بيفقدوا السيطرة بهالثانية، بتتجمع عندهم كل الوسائل الضغط براسهم، مشان هيك بالقضاء كتير صعب نعرف هل جريمة عملها مجنون ولا عملها سفاح ولا عملها مجرم، صعب يعني، بدها كتير دراسة بالقضاء بيعرفوا.
0: ولا خارج نعمل حلقة مع بفقرة القانون عن كيف ينظر القانون إلى، يعني عندما يكون الإنسان واعي أو غير واعي. أوكي، هلأ اللي
3: أكيد
0: ضرب
3: أكيد
0: اللي ضرب، عنا اللي ضرب وعنا اللي حق واللي لبس، وعنا اللي واقف عن بعيد وعم بيصور ويزت هالفيديوهات على السوشيال ميديا.
3: يعني هيدا كمان يعني أكتر شيء إنه بيقدر واحد يكون غير معني بالإنسانية، إنه يشوف الذل عند الناس والشعور بالذل، في واحد عم يضرب واحد عم بيصور، يعني تصور هلا بيقول لي يمكن عم بيصور كنت عم وثق اللحظة، بس كمان ما فينا نقول هيك لأنه كان ممكن يساعد، عم بيصور عن
0: بعد مش الدم شغلته
3: يمكن لحتى ياخد مشاهدات، ولا
0: هو يعني مش شغلته
3: يوثق، إنه عم بيصور ما كان في ساعد شوي،
0: بعدين غير إنه يساعد مش شغلته،
3: معلش
0: غير انه يساعد يوثق، مش شغلته يوثق لانه عم يعملها لانه هيك عم يتسلى،
3: بس انه هلا كل واحد بيوثق لحظاته وبيقول انا منزلت فيديو او هيك، يعني العصر هيدا، بس كمان العصر ما لازم يمنعنا من الانسانيه، واحد واقع على الطريق قاعد التاني بيصور ما بيمد له يد المساعده، ما بيعيط لحدا ليساعده، انه مش معقول.
0: طيب وعندك هلا لنوصل على الجانب الثاني، الصحافه بين اللي عم يدعوا، يعني هؤلاء فجأة اللي بيصيروا يحاضروا بالعفة ويعملوا لنا محاضرة عن قد المرأة في التين وين صار الفلتين، وعندك اللي بدهم يحللوا كل مشاكل وأزمات الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي وترامب من خلال قصة هيدي المرأة.
3: يعني هذه المرة يلتفتوا بالأطفال اللي عم بيجي عليها الضرب، يلتفتوا بالحرب، بمقاسي الحرب، هذه اللي بدها تعمل أجيال، بس هذه المرة هيدا أكت، يعني شغلة صارت
0: فردية
3: خارجة عن إرادتها. قلت لك إذا واحد حلم، بيجي عندي حدا بيقلي حلمت أني ماشي عاري بالطريق، ويعني قمت ما فيني اتنفس من الفزع، أنه فزعت أنه هالأكت عملته بالحلم، حتى بتصور قديش هالمرة عندها يعني شيء دفعها إن تعمل هالأكت، فقدت السيطرة في يعني في أسوأ من إنه إنسان يفقد السيطرة على نفسه، بيعمل أي شيء، قديه منجرح الناس، منجرح أولادنا بيجرحونا لما بيفقدوا السيطرة على نفسهم، بيقولوا كلمات أيام الناس لبعضهم اللي بيحبوا بعض ما بتعود تتصلح، لما نفقد السيطرة على نفسنا مش شيء هين، يعني ما فينا نعمل جادجمنت للناس اللي بتفقد السيطرة على نفسها، لأن هي مرأة بفترة، يعني الله يساعدها، ما بعرف شو قصتها لهالمرأة.
0: دكتورة شليتا شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وإلى اللقاء الثالثة المقبل.
3: إلى اللقاء، شكرا.

0: ايه بونجور، كيفك؟ يعطيك العافيه. عافاك بسم الله كله وكاسد على المرأة الفقيره المعطله حرام. الله يسعد العالم. وامبارح امبارح قدامي بالسرايا بالحكومه كان في مرأة حرام بس اسفيه هيدي كمان مزلطه ماشي بالطريق، ما بصيب العالم ما بعرف حرام. الله يسعد العالم. يلا يعطيك العافيه ونهارك سعيد.
1: ارض جدودك بدها زنودي وبدها زنودك منك نشوي.
2: شكرا يا زاهر ونهارك كمان.
1: ومني قوي مهما اعطيناها اكتر اكتر عم تعطينا.
3: كمان مع احترامنا للجميع، صاحب الكبير بتكبر وصاحب الصغير بتصغر، قل له اللي حبيت فهمه كفايه. الفقير بتفقر وصاحب الغني بتغنى والزكي بتزكى والهبيل بتهبل.
2: ارض بلادي والله شكلنا بهالايام كلنا عم نصاحب الهبيلة.
1: منك حب مني غيري بتبقى بعين الشمس كبيري بدنا نكبر.
4: طلع طائر اللقلاق اللقلاق بس اكيد باللبناني له معنى تاني بعتقد. طلع هو اللقلاق
1: من مدي حبيب خبير.
2: لا والله دمير علي بس نسيها.

0: عناوين الصحف وجولة المواقع السريع. منبلش بالعناوين.
1: موجز الصحف.
0: بنداء الوطن العفو العام يتقدم والتوتر يتصاعد جنوبا. بالأخبار رعد السلطة تقود البلاد إلى كارثة. وبالنهار تصعيد مخفض في مطالع الهدنة.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: بالكواليس، الجمهورية اعتبر وزراء أن الأمال التي عقدتها الدولة لوقف شامل ونهائي للنار كانت غير واقعية تماما، لأن ذلك سيفرض اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لسنا جاهزين لها. باللواء، حاول مناصرون لتيار معارض لصيغة قانون العفو التحرك ضمن حملة حساسة، لكن هذا النوع من التحرك لم يلقى تأييدا لدى جهات شعبية ورسمية. بنداء الوطن يعتمد حزب الله في إبقاء سلطته داخل حركة أمل على أحد النواب المقربين من الرئيس بري، إذ يؤكد مقربون من الحركة بأنه ينفذ سياسة الحزب أكثر من الحركة ويلعب أدوارا سلبية قد يكون الرئيس بري غير راض عليها، وذلك طمعا بمناصب في المستقبل.
1: أسرار المواقع، من موقع لموقع.
0: أسرار المواقع لبنان 24. كشف مرجع تقني أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي ليست من نوع واحد، وإنما يمكن استخدام أي نوع موجود في السوق لتفخيخه وبالتالي استخدامه خلال الهجمات. وذكر المرجع دائما حسب لبنان 24 أن الطائرات التي يستخدمها الحزب تباع في لبنان وعبر الإنترنت، مشيرا إلى أن أسلاك الألياف الضوئية تباع أيضا في الصين ويمكن شحنها إلى لبنان، مشيرا إلى أن هناك أسلاك ألياف ضوئية يصل مداها إلى 50 كيلومترا، وبالتالي بإمكان حزب الله استخدامها من مسافة تصل إلى 50 كيلومتر بعيدا عن الحدود. والله إذا هيك خلينا نوسع كم مسيرة.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي $2.90، كراكرز كريكيتا 130 جرام $0.90.

0: ألف ليرة. ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وأربعة وأربعين ألف ليرة. قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمية وأربعة وأربعين ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: بالبرية مع غنى نحفاوي.
1: يعني ما ديل ما يشيلوها بالراحات ويرموها بوردة، قال عملين عليها شكوى قطح وزم وإثارة الشعور الديني. الناشطة بمجال الدفاع عن الحياة البرية وحقوق الحيوانات غنى نحفاوي، صباح الخير.
2: صباح النور زبان.
1: قالت بدي اشوف اذا بلحقك او ما بلحقك.
2: كمشتني على الباب.
1: شو على الباب واقفة؟ يلا، تفاجأت امبارح قبل ما نام غنى انه اليوم تم استدعائها الى مخفر بعبدة لا جلسة بسبب شكوى قدمها ضد الشيخ سمير شرف الدين على خلفية منشور كتبته غنى حول واقعة ربط كلب خلف سيارة وجره. عم بتقول غنى رح تجي على المخفر بالموعد المحدد لأوضح موقفي بكل احترام، لأن التسبب بالمعاناة للحيوانات يخالف قانون الرفق بالحيوانات. خبرينا أول شيء شو القصة، بعدين شو خص الشيخ؟ طلع الشيخ هو اللي رابط الكلب؟
2: ايه نعم صحيح، للاسف يعني يعني بتعرف زبان انا برفض ويبعتولي هالناس الرفاق النشطين بالمناطق.
1: يعني انت اللي ما بتفرقي بين الحيوان والانسان، هلا عاملين انه عم تعملي اثاره الشعور الديني.
2: للاسف هذا اللي اكثر شيء والله انا زعلني، يعني انا زعلت انه لا يا عمي انا بعيده كل هالبعد عن هذا الشيء، حتى
1: بالشوم.
2: القطح والذم انه انا كثير بنتبه على ما بشتم، يعني انا كثير بحاول كون مرتبة، مش بس لأنه بحترم حالي، لأنه بحترم القضية، بحترم قضيتي، أنا عندي رسالة، عندي قضية، بحترم الناس اللي عم بتواصل معها، اللي عم بتعاطى معها لحتى يحبوا أكتر الحيوانات، ومش بس قصة حب، احترام الكائنات، الرفق بهم، اللطف. فأنا أقله كون مرتبة لو بدي هاجم، فأنا ما ولا مرة قدحت وذميت لحتى أثير شعور ديني. عن جد جدا كان صادم لما قال لي هيك رتيب التحقيق نهار الجمعة، انصدمت بهاي الجملة تحديدا. أنا كل اللي عملته أنه أنا رفضت بعتولي هذا الفيديو لكلب سحل أو جر اللي بدهم إياه يعتبروا الترم، أنا حتى ما استعملت كلمة سحل، يعني نجر الكلب بطريقة مش مقبولة إطلاقا، هي تنافي القانون أولا وأخيرا، لأنه أنا أكثر شيء حرصي على القانون زبان، مش بس حرصي على أنه كيف نكون لطيفين وأنه يي منحب الحيوانات، لا، في أشياء أبعد من هيك، في قانون. فللأسف هذا سحل الكلب، وهو من النوع اللي أصلا ما بعيش بلبنان، يعني هو بده برودة، فتخيل نجر على الأسفلت على الزفت، يعني قديش تعور، كان في عنده كتير جروح، الحمد لله نجي، كان عنده كتير جروح. وأنا بكل بساطة حطيت الفيديو ووصلت للإسم طبعا، يعني من الرقم من اللوحة، مثل ما كل الناس للأسف يعني منتشرة هالخاصية، يعني مين ما بتسأل بيقدر يجيب لك الاسم. وأنا نزلت بكل بساطة، فيبدو كان ما بعرف كان حابب بركة إنه يعني تصير هالواقعة من دون ما حدا يشوف لحتى ما نحكي، لا ما فينا، بدي أحكي، لو بدي أتكلف إنه فوت على المخفر كل مرة، وما بعرف شو معقول يصير اليوم، لأنه هاي أول مرة صارت الشعور الديني بتمر علي، مش مر علي قبل.
1: والله موسعة بكارك. يعطيك العافية. بس هي شغلتين، أول شغلة ليه يعني شو الحكمة من أنه هيك يعمل، والشغلة الثانية أنه إذا أنا بهيك موقف أنه بصير بدي الصرفة وخلص، أنه بدي أسكر على الموضوع يعني، وشيخ رجل دين.
2: بالضبط حرفيا هيك اللي قلته، فكتير مستغرب انه صارت. وللأسف يعني هون انا في عندي عتب كبير على القضاء البيئي، انه معلش ولو ما انت شفت في مخالفة لقانون الرفق بالحيوان، يعني عن جد بوقتها انا ما بلغت العميد مسلم بالمخالفة، بس انعمل منشن لقوى الامن الداخلي، بعرف انه

0: منه ضابط لحتى يكونوا عم بيلاحقوا كتر ألف خيرهم بقدر التعب اللي هن فيه. بس في قضاء بيئي ولو ما انت شفت المخالفة وانتشر جدا الفيديو في مخالفة لأنه نرفق بالحيوان، انت في التتصرف كقضاء كادعاء عام ليش يعني شو هل بينما شكوى يعني علي أنا ما عملت شيء أنه دغري فورا اتحركت يعني كتير هيك بالأمرار بتحس حالك هيك في نوع من العتب على على على خبيصة على قرف على كذا. بس هذا الشيء يعني ما بيخليني انه وقف على فكرة يعني ما ولا حشيل البوست
1: بس يعني نحن يعني نحن لانه انا بيلي مشغول عليك انت ويا جبل ما يهزك ريح.
0: ايه طبعا لا باذن الله ما فرقة معي صراحة يعني
1: ولا كلنا معك يا غنى وكلنا يعني عن جد كلنا معك ومندعمك ويا ريت هلا في يعني اترك الاستوديو وروح لعندك وقف حدك ليعرفوا انه انت منك لحالك
0: حبيبي. ثانك يو كثير بيعني لهذا الشيء زفان والله.
1: وشغله ثانيه هلا بمعزل عن الزلمه يعني هيدي الحادثه في يعني ليه ممكن حدا يعمل هيك؟
0: للأسف
1: يعني في إلا أي تبرير غير أنه عم بيعذبوا يعني هل مثلا بيقولوا عم بمرنوه عم بدربوه عم
0: لا طبعا لا بحالة اللي صارت ومثل كتير حالات مشابهة يعني أنا مش أول مرة بكتب على هذا الموضوع للأسف في ناس بتقرف تطلع كلب بالسيارة وبما أنه أنا طبعا أنا هون ما قلت في نية للتعذيب في فرق بين أنك تعذب كلب
1: أنه بتقرف من السيارة لشو أني كلب أساسا
0: هو مش لقله يبدو بده يبعده من منطقته بده يشيله من محل لمحل اختار يعمل هيك وهو تخيل هالكلب يعني تخيل كلب انه انك قادر تربطه وبكل رواق انك كمان تربطه بالسيارة وتمشي فيه يعني تخيل منه اجراسف حتى هالكلب يعني
1: هالكلب يعني هالكلب متفاجئ بانه عم بيقول له حتى انت
0: ايه بالضبط هيك
1: إيه يلا نحن وقتنا يعني. خلص غنى يلا خبرينا شو بجد معك بدك تطلع تحكي بكرة شو صار أو حسب
0: ايه اذا طلعت اذا
1: لا بدك تطلع اكيد
0: ان شاء الله اكيد
1: ياخدوا منك التليفون او فينا نطلع لايف من الجلسة
0: لا انا اصلا ما فوت التليفونات
1: معي. طيب ومين معك حدا رايح معك
0: في معي اكيد الاستاذ منير الزغبي المحامي الله يعينه لانه دايما بعزه
1: وجوزي
0: دايما استند غسان حدي.
1: الله يساعد غسان عليك
0: ايه عن جد الله يساعدك
1: يلا سلمي لي على غسان وعلى المحامي وبكره بنعرف شو صار منك الى اللقاء وهيك بنوصل لختام مشوارنا لليوم بكره انطرونا على 9:15 باي
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60 حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90 جافيل ياس جالون $1.50. في جعفر توك خطوة بخطوة تقنين الموت الرحيم ما الحل الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: يا ويلي ملا شوط السنة الموديا لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، فقد استهدفت غارة بلدات كفر صير، مجد السلم وبلدة مليخ وفرون، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين باتجاه مزارعين كانوا يعملون في حقل زراعي في بلدة ليلي من دون وقوع إصابات. في غضون ذلك كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. في الفاتيكان أكد البابا لون الرابع عشر أمام كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية أرام الأول كيشيشان أن لبنان العزيز جدا على قلبه والذي أظهر للعالم إمكانية أن تعيش مكوناته من ثقافات وديانات مختلفة في كنف دولة واحدة ما يزال يواجه اليوم محنا قاسية وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد وسيادته للتهديد لابد من تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم ومع أخوتهم وأخواتهم من الطوائف الأخرى وأشار البابا إلى أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط. أعرض وزير الصحة ركان نصر الدين في خلال لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف التحديات التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان ولفت نصر الدين إلى المخاطر الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة على الأطقم الصحية والمسعفين ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء من بينهم إلى 116 والجرحى إلى 263. تعقد لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الدفاع الوطني الداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه مري لمتابعة درس مشروع قانون العفو العام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، وفي حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون العفو العام يرجح أن يدعو الرئيس بري الهيئة العامة إلى إقراره. وكان الرئيس بري قد وجه دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع عند 5:30 عصرا. حياتيا، ارتفع سعر صفيحات البنزين 95 أوكتان 16,000 ليرة و 98 أوكتان 17,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10,000 ليرة وانخفض سعر قارورة الغاز 54,000 ليرة. عندك عيملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية في مدينة طرابلس، وقد أوقفت منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، وضبطت في منطقة أبي سمرة كمية من المخدرات معدة للترويج. كذلك أوقفت وحدة أخرى في منطقة الأوزاع في الضاحية الجنوبية مواطنا مطلوبا لارتكابه جرائم عدة، منها إطلاق النار على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال مسلح، ترهيب المواطنين وتهديدهم. من أخبارنا العامة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب، فيما كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لأمريكا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
9: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
7: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
10: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف بإذن.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده بكلينيك. رح رافقكم انا وزميلي المخرج توني الخوري بالحلقه المميزه، لانه صرنا بزمن صار فيه اي حدا بيعطي نصايح طبيه على السوشيال ميديا، وصار المريض محتار بين الصح والغلط، وصار ضروري نسال مين عم يحمي المريض، مين عم يحمي كمان المهن الطبيه من الفوضى والدخلاء. العلاج الفيزيائي اليوم ما عاد بس جلسات تدليك ولوجع الظهر أو إعادة تأهيل بعد الإصابة، صار جزء أساسي من حياة الناس اليومية ومن العلاج الحقيقي لأي مريض بده يرجع يتحرك ويعيش بشكل طبيعي. بس بنفس الوقت هالمهنة صارت عم تواجه كتير من التحديات: هجرة، ضغط اقتصادي، مشاكل بالمستشفيات، منافسة غير شرعية، فوضى بالإعلانات والسوشال ميديا. كيف ما بتفتح السوشال ميديا بتلاقي حدا عم يعمل إعلان ودعاية للعلاج الفيزيائي. اليوم رح نحكي بصراحة ومن دون أي تجميل عن واقع مهنة العلاج الفيزيائي بلبنان، شو مشاكلها، شو التحديات، شو المطلوب لحماية المريض والمعالج بنفس الوقت. بيسعدني يكون معي اليوم نقيب المعالجين الفيزيائيين بلبنان دكتور شارل مرقص، وأمين شؤون المهنية بالنقابة دكتور جان يمين. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من كلينيك. خلينا
2: نشكر استضافتك.
1: بالعكس، نحن هيدا دورنا التوعية وإضاءة أكثر على المهن الطبية وعلى وضع المهن الطبية خصوصا مثل العلاج الفيزيائي، لأنه فعلا بعد في ناس ما بتعرف شو يعني علاج فيزيائي. يعني يمكن بعد لهلأ للأسف، رغم أنه صار العلاج الفيزيائي صار دكتوراه وصار في لقب دكتور، ومنلاقي بيسألوك معالج فيزيائي الدكتور اللي بيعمل مساجات، دكتور مساجات.
2: صحيح.
1: مشان هيك بدنا نعرف شوي عن هالمهنه. صحيح. شوية مهنه.
2: مشان هيك دور الاعلام ودور الاعلاميين مثل افضالك مهم كتير لنا، لانه هو كمان بيساعد كتير للتوعيه وللارشاد ولا نفسر اكيد شو هي المهنه وشو القوانين اللي بتنظمها، ويكون عندهم اطلاع حتى نعرف وين نروح، حتى نعرف عند مين نتجه،
1: أكيد.
2: نعرف المعالج الفيزيائي المناسب، لأنه نحن كنا متسويين بالقانون، نعرف مظبوط فعليا عند المعالج الفيزيائي المناسب يلي بدنا نتعالج عنده.
1: نعم. دكتور، إذا بدنا نحكي المعالج الفيزيائي، المعالج الفيزيائي للانتساب للنقابة، أول شيء النقابة عندكم إلزامية؟
2: نعم، نحن نقابتنا نقابة إلزامية، نحن استنادا لأحكام القانون 78 على 8 المتعلق بتنظيم المهنة العلاج الفيزيائي، ورجعنا صار عنا أحكام كمان القانون الرقم 305 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين بلبنان. يعني معناتها ما في أي شخص يمارس المهنة إذا ما كان أول شيء عنده إجازة معطاة مهنة العلاج الفيزيائي الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وعنده انتسابه الإلزامي لنقابة المعالجين الفيزيائيين. هيك بنقدر نحن نحمي المجتمع من أي أخطاء طبية ممكنة.
1: نعم.
2: وهودي الشرطين الأساسيات يلي لازم أي شخص وقت اللي بده يتجه عند معالج فيزيائي يتأكد من وجودهم.
1: يعني بفهم من حضرتك أنه المهنة العلاج الفيزيائي منظمة.
2: نعم.
1: مثل
2: نعم.
1: ما لازم. طيب دور هالنقابة الحقيقية شو عم بيكون؟ يعني منشوف في دايما المنتسبين لهالنقابات، أنا ما بدي فوت بالنقابة، النقابة شو عم تعمل لي، النقابة شو عم بتقدم، دايما منسأل النقابة شو عم تقدم، ما منسأل أنت يا منتسب شو عم تقدم لنقابتك. شو دور الحقيقي للنقابة وشو الفرق بين مجلس النقابة ومجلس التأديبة وصندوق التأهيل؟
2: نعم، هو بالواقع يلي بيقول لك شو بتعمل لي نقابتي بكون ما وقع بموقع، ما كان بموقع حرج أو ما تواجد بقدام مشكل ما.
1: نعم.
2: وقت اللي بيتواجد قدام مشكل ما بيشوف إنه في عنده نقيب وعنده أعضاء مجلس نقابي حده، وبيلاقي إنه في عنده نقابة بتحميه، لأنه أولا اولا النقابه بتحميك، النقابه بتوقف حدك وقت تكون انت قدام مشكل.
1: نعم.
2: عندك النقابه هيدي بغض النظر، في عنا النقابه بتامن لك كل امور التحصيل العلمي اللي بتصير بالمركز الوطني للعلاج الفيزيائي، بدك واني بمقر النقابه دوريا. في عنا حلقات وعنا حلقات تحصيل علمي، النقابه بتامن لك كل الامور الاداريه اللي انت بحاجه لها من خلال جهازها الاداري النشيط يلي بتعمل لك كل المستندات الممكنة. النقابة بتدفع لك عن حقوقك.
1: نعم.
2: النقابة عندك بتقدر تكون تشترك وتكون موجود بالتأمين الصحي من خلال مجموعة نقابتك، يعني بأسعار تفضيلية وبتكون انت مأمن. عندك النقابة بتأمن لك، اليوم عم نشتغل نحن على انشاء الصندوق التعاضدي للمعالج الفيزيائي، وما بدنا ننسى كمان الصندوق التقاعدي. صندوق التقاعدي لو بالإمكانيات المحدودة، بس في عنده إمكانيات معينة، ما فينا مثل ما بقولوا واحد يمشي عكس السير.
1: أكيد
2: بده يكون موجود ضمن نقابته
1: 100%. فهيدا اللي عم نقوله، أنه دايما المنتسبين بيطلبوا نقابة شو بتقدم لنا، بس أنت كمان مهم أنت كمنتسب توقف حد نقابتك، وأنت بتشتغل مع النقابة مش بس نقيب وأعضاء مجلس بالنهاية.
2: صحيح.
1: في المنتسبين يا هن بيساعدوا هالنقابة لا ترتفع، يا هن
2: هلا بالنهاية ما حد ما بيقدر يشتغل بمجال معين ما يكون وضعه مسوى ووضعه قانوني، لأنه نحن عم نشتغل بصحة الناس، والإمكانية الإشكاليات أو المشاكل الصغيرة أو المشاكل الكبيرة ممكن توقع. إذا كان وضعه منه مسوى قانونا حيكون قدام مخاطر كبيرة، مخاطر أخطاء طبية واردة وممكن توقع مع أي شخص، ما في حدا فوق راسه خيمة.
1: أكيد. خلنا ننتقل شوي لدكتور جون يمين. لما بدنا نحكي بالنقابة أكيد في شكاوى، شو أكتر شكوى توصلكم من المعالجين الفيزيائيين؟
3: المعالجين الفيزيائيين مثل كل قطاعات المجتمع عندهم مشاكل كتير. يعني أول شيء الوضع الاقتصادي الصعب كتير، يعني لما بتخرج تلميذ من الجامعة بده يفتح مركز عنده كتير عوائق، يعني ارتفاع غلاء الأسعار المعدات الطبية، فاتورة الكهرباء، المعيشة، فرص العمل القليلة. يعني مثلا خد اكزامبل المستشفى فيها مئات الممرضات والممرضين، فيها 2-3 أو فيزيوثيرابيوت بس، يعني فرص عمل ضئيلة. فهيدي مشاكل منعيني منها كتير، منسمعها كتير من الزملاء يوميا.
1: أنت بالمستشفيات هل منهم بحاجة للعلاج الفيزيائي لهالقد عم بيكون العدد قليل؟
3: حسب حجم المستشفى، إذا مستشفى كبيرة ممكن ساعة 4-5-6 بس مش أكتر، لأنه الفيزيوثيرابيوت بيقطع على كل الغرف. أو بالمركز فيها مستشفى مجهز بمركز علاج فيزيائي ممكن يكون عنده استاجيرية، ممكن عنده ناس تانين يستعين فيهم، يعني بس العدد مش أكتر من هالقد.
1: نعم. نقيب لما نحكي نقيبة، وحكيت حضرتك أنه حضرتكم بتحمل المنتسبين، قديش النقيبة قادرة تواجه الدخلة على المهنة؟
2: فعليا نحن عندنا إمكانيات كبيرة، بس لازم نحركها. أولا نحن بنحركها من خلال القانون، ومن خلال المجلس التأديبي، ومن خلال السلطات الأمنية، ومن خلال القانون بحد ذاته، يعني الدعاوى اللي ممكن نحضرها إلى آخره، ومنحضرها أهم شيء كمان اليوم من خلال الإعلام.
1: نعم.
2: الدخلاء عادة ما بيقدروا يشتغلوا وقت بيكون في نقابة قوية، والنقابة تتكون قوية بده يكونوا أعضاءها ملتفين حولها. دونك نحن واضحة خطة الطريق قدامنا.
1: نعم. طيب شو الشروط لهالشخص ينتسب للنقابة؟
2: نحن الشروط هي واضحة، إن كان عنا بالقانون 350 أو إن كان بنظامنا الداخلي. طبعا بده يكون عامل عنده الترمينال، يكون عامل فحوصاته داخل على الجامعة، وعامل 4 سنين من الدراسة. 4 سنين هي الشرط الإلزامي تيكون بنقابة المعالجين الفيزيائيين.
1: نعم.
2: هلا نحن الدراسة أكيد طبعاً بتمتد أكتر، ممكن واحد يعمل يرجع بعدين ماستر ويعمل دكتوراه دي بي تي، بس الإلزامياً لدخول النقابة أو الانتساب للنقابة بده يكون الليسانس
1: هو 4 سنين.
2: نعم.
1: ومن بعد الليسانس يلي بحب يعمل ماستر او دكتوراه
2: بكون منتسب بهالوقت هيدا لنقابته، بكون بهالوقت عم بيشتغل نفس الوقت.
1: نعم. دكتور جان، لما نحكي مع الجيل الفيزيائيين اكيد في مع الجيل شباب اللي حكيت حضرتك عنهم، هل هالمعالج الفيزيائي الشاب قادر يبني بيت ويعيش من هالمهنة بظل هالوفرة بعدد الخريجين؟
3: لك ضويت على نقطة كتير مهمة. في وفرة كتير من الخريجين طبعا، وهذا بيصير في منافسة قوية بين بعض، بس هي مهنة كريمة ممكن تعطيك نتيجة إذا أنت أعطيتها حقها، وإذا أنت انتسبت لنقابتك ونقابتك حميتك ممكن تعطيك نتيجة أكيد. نحن كنا اشتغلنا فيها من الصفر وانطلقنا وصرنا إذا قال رب، فهيدي المهنة طبعا فيها تعطيك نتيجة. وما بشوف كتير ناس عم تهاجر لبرا، كل قليل عم تسافر لبرا، بالعكس موجودين بلبنان ومؤمنين بنقابتنا ومؤمنين بوطننا وبعدنا مستمرين إذا الله راد.
1: نعم. هل كنقابة عم تضطر تفصلوا حدا من النقابة أو تشطبوا حدا، وأي متى تشطبوا أو تفصلوا حدا من النقابة؟
2: نحن بالقانون بنرجع كمان كل شيء على القانون وعلى النظام الداخلي. وقت اللي بيكون واحد عنده أكثر من سنتين متتاليتين ما دفع بيصير بتالت سنة، يعني مش كمان عنده متراكمات، القانون بيسمح لنا وبيجيز انه نحن نفصل. انما عملية الفصل اليوم انا شخصيا بشوف انه قبل ما نفكر بعملية الفصل في نقاش، في تواصل، مفروض نتواصل مع زملائنا، يمكن هني مرئين بظروف معينة بظروف خاصة، مفروض نسمع بعض، وهيدا اللي عم بيصير. عم نتواصل مع كل الزملاء يلي هني بضمن لايحة الشطب حتى ما نخطي أي خطوة، ممكن كتير نقدر نساعدهم، ممكن نقدر نوقف حدهم حتى نقابتنا تضل ماشي بشكل طبيعي. أما الشطب مش الفصل، الشطب بيصير بحالات معينة وصايرة ونحن بصدد إنها تصير، إنما بظروف معينة جدا وقت اللي بيكون المنتسب ما بيخضع للقرارات اللي بتصدرها النقابي ولا المعايير والشروط اللي بتحطها النقابي. وطبعا في آلية معينة للشطب يلي هي بتكون من خلال مجلس تأديبي أولا وبعدين بقرار مجلس النقابي ويتخذ قرار الشطب، وهي نحن بالنهاية عنا مجلس تأديبي ونحن كمحكمة ابتدائية.
1: نعم أنا معك في قرار شطب، بس خلينا نكون واضحين، نحن بالنهاية ببلد مثل لبنان بلد محسوبيات وبلد واسطات، قديش عم تقدروا تاخدوا هيك قرارات؟ وإذا جيت بدك تاخد هيك قرار كم تليفون بيجيك وبدقوا لك وميت واسطة وميت خبرية؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، لأن حلنا بقى نحكي القصص مثل ما هي.
2: هل هو فعليا وقت اللي أنت عم تكون تروح قدام الشطب، أنت عم تروح قدام الشطب قدام حالي معيني ما حدا بيقبلها، لأنه ممكن اللي عم بيتوسط إذا تشرح له الوضع الوضع الصحيح هو شخصيا عم بيتوسط بس ما بيقبلها، يعني صرت أنت خارج المنطق. ونحن وقت اللي عم نروح على هيك مطارح، عم نروح على هيك مطارح كنقابي ملزمين من بعد ما كون حكينا مرة واثنين وثلاثة وقعدنا وعملنا جلسات ونورنا ووجهنا وحاولنا كتير، بس وقت اللي بيكون الشخص عم بيتعدى الخطوط أو الليمتس يعني ساعتها نحن مضطرين نتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
1: نعم تفضل.
3: استاذ روني سؤالك بمحله، بس بدي أقول لك شغلي واضحة، مجلس النقابي سيد نفسه، ورح لك ليش ما بيرد على التليفونات اللي عم تحكي عنها، لأن هذا الشيء عم بيضر بمهنتنا، عم بيضر فينا نحن شخصيا، كل واحد فينا إذا أخذ رد على تليفون معين من هون ولا من هونيك هذا عم بيضر فيه هو شخصيا، مصلحته الشخصية عم تنضر والنقابي صورته عم تتضرر.
1: ما هي المشكلة نحن شعب ما بنعرف وين مصلحتنا.
3: لا بنعرف
1: بنشتغل ضد
3: بس تكون لقمة عيشك
1: بدك فلان وعلتين،
3: لما بتكون لقمة عيشك أنت شخصيا بدك ما بترد على تليفون.
1: وللأسف نوصل لمحال أيام العالم تفتكر أنه خلص من بعد الطوفان ما حدا بيسأل عن حدا، للأسف مش عم أقول هيدا الصح. بحب عنده مداخلات أو شيء في يتصل على 0-4-54-53-52 واتساب 0-3-0-0-0-9-3-3. اليوم عم نحكي عن واقع مهنة اختصاصيي او معالجي العلاج الفيزيائي بلبنان. لما بدنا نحكي كمان مشاكل، شو ابرز المشاكل يلي عم بيواجهها المعالجين الفيزيائيين بالمستشفيات او بالمراكز الخاصه؟
3: حكيتك من شوي عن المشاكل الاكبر. يعني بالمراكز الخاصه عندك ارتفاع غلل اسعار المعدات الطبيه، يعني يوم تشتري تكون ابديتد انت ويكون عندك تكنولوجيا مهمه تقدر تعالج مريضك، هذا الشيء كتير غالي. بالمقابل التسعيره كتير قليله قدام التكلفه الموجوده. عندك الاعباء التشغيليه، المركز بكلفك بين سكرتير وكهرباء وتليفونات وانترنت، هذا كله عوائق يعني بتخلي المعالج كمان عنده صعوبات يعني فيها. فهذا من اهم الصعوبات صراحه الوضع الاقتصادي.
2: مش نعم. هيك اذا بتسمحي
1: بدي اسالك كيف بتم تحديد التسعيره؟
2: صحيح.
1: بس خلينا نرجع نذكر المستمعين برقم صوت كل الناس 4453 52 52، واتساب 03-00-09-33. عبر الواتساب ناخذ رسائل مكتوبه ورسائل صوتيه فقط، ما بناخذ اتصالات. بذكر انه معنا اليوم نقيب المعالجين الفيزيائيين بلبنان دكتور شارل مرقص، وامين الشؤون المهنيه بالنقابه دكتور جون يمين. خلينا نحكي عن التسعيره. كيف بيتم تحديد تسعيره المعالج الفيزيائي، وليش ايام بنلاقي في فعلا في تفاوت بالاسعار؟
2: نحن
1: تفاوت كبير،
2: ما عنا فعليا تفاوت بشكل رسمي. نحن رسميا كمجلس نقابي بنصدر سنويا الحد البدل الحد الادنى لبدل جلسه العلاج الفيزيائي.
1: نعم.
2: وأكيد بنكون درسنا وضعية السوق ووضعية الوضع العام.
1: أدي عم بيكون في التزام بهالحد الأدنى؟
2: ما عم بيجينا شكاوى صراحة بهالحالة هاي من الملتزمين والمنتسبين. إجمالا بشكل واضح، لأنه نحن اليوم وقت اللي بيجي لعنا المريض وبده يعمل علاج، هو المعالج الفيزيائي ملزم بتعبئة أوراق الضمان وأوراق التعاونية أو أوراق والمستندات الرسمية. مشان هيك نحن كله هيدا بينزل بأسعار لا تقل عن الحد الأدنى الموضوع من قبل مجلس النقابي. مشان هيك الالتزام هو بنسبة كبيرة جدا جدا. يعني هيدي أول شغلة. شغلة تانية عنا، نحن منتعاقد مع شركات التأمين من خلال البروتوكول الموحد يلي النقابي عملته، أو المجلس النقابي السابق والنقيب السابقة، يلي هي فعلا انعمل هالبروتوكول هيدا. أنا وقتها كنت نائب النقيب وتبعنا هالعمل هيدا، واليوم نحن عم نكمل الشغل اللي بلشناه قبل، لأنه من النجاح هو بالاستمرارية. اليوم عنا نحن بروتوكولات موحدة، كانت بعد في شركات الإدارة كانت بعد ما مضيطة تبعت هالموضوع ووقعنا عليها، وصلنا كلنا عنا كل شركات الإدارة بلبنان وشركات التأمين عندها نفس التسعيرة ونفس البروتوكول يلي هو بيطلع تصاعديا كل سنة بيزيد بنسبة معينة. وما ننسى كمان في عنا المؤسسات الرسمية اللي نحن بنتعاقد نحن وياها، كل مؤسسات الدولة نحن بنتعاقد معها، كله محدد بأسعار معينة وبتسعيرة معينة. أما إذا بنسمع عن تلاعب بالأسعار ممكن يكون من خارج نطاق العلاج الفيزيائي، مش بنطاقنا نحن كعلاج فيزيائي.
1: أكيد، لأنه مثل ما حكينا في كتير دخلة، وبدنا نخبر المستمعين بعد شوي كيف يعرفوا يقرروا عند أي معالج فيزيائي يروحوا، وما ينغشوا بالإعلانات اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا، لأنه
2: طبيعي.
1: هيدي إعلانات أيام عم تكون خاطئة، عم بتضلل
2: طبيعي
1: المريض لأنه مش عم يعرفوا وين عم بيروحوا. نقيب الهجرة ضربت القطاع الطبي، كل القطاع الطبي، قديش أثرت على العلاج الفيزيائي، وهل صار في خوف من نقص الاختصاصيين بالمستقبل؟
2: لا صراحة، نحن بتعرف عنا دوريا عنا الجامعات اللي عم تخرج، وعنا المعالجين الفيزيائيين كلهم، هيدا نحن بلبنان في حاجة لهالمهنة، وما عنا نسبة كبيرة من يلي هن عم يظهروا برات لبنان. على كل نحن عنا مندوبين منتشرين حول العالم على تواصل دايما معهم، عنا بالبلدان العربية وعنا بأوروبا وعنا بأمريكا معالجين فيزيائيين على تواصل مع النقابة، وهن يعتبروا كمندوبين للمهنة. إنما ما عنا نسبة كبيرة كتير، يعني نحن بعدنا ضمن الليميت لأنه العمل بلبنان بعده متوفر. هلا طبعا بدنا نعرف وين نروح وعند مين نروح وشو هي الشروط يلي بتقضي انه نحن نقرر ونختار المعالج الفيزيائي المناسب بدنا نروح لعنده.
1: اكيد بس قبل بدي احكي مع دكتور جان عن هل في مشاريع او مخططات عم تشتغلوا عليها لتحسين وضع المهنه بالفتره الجايه، لانه اكيد مثل كل شيء بالبلد في مكان ما في اوقات يمكن استغلال للمعالجين من ناحيه الرواتب وضغط الشغل.
3: نحن اول ما ابتدينا حطينا خطه تنشوف وضع المهنه بلبنان كيف هو بكل مساحه لبنان، وبلشنا نعمل داتا، والداتا قسم منها كبير موجود بالنقابه واشتغلنا عليهم تنعرف حاجه المناطق بلبنان، هل هي نحن ملبينا على صعيد لبنان كله، في مناطق مكتظه فيها مراكز كفايه، في مناطق بيريفيريك فيها مراكز كفايه. شفنا وضع المهنه كله سوا، شفنا وضع الزملاء، عم نتواصل مع كل الزملاء بلبنان تقريبا تنحكي معهم شوف هواجسهم وشو مشاكلهم. مشاريعنا المستقبلية، أنا كثير مشاريع نحن هلا ما فينا نحكي عنها لو بدنا ناخذ موافقة مجلس النقابي فيها، بس عنا أفكار كثير إنه نحكي فيها. مثلا إدارة المراكز، النائب هيديك مرة تفضل بالمركز الـ INP بالنقابي، عملنا وركشوب عن إدارة المراكز وكان في إقبال كثيف يعني، وهذا كله بيصب بتطوير المهنة مشان الزميل يعرف كيف بده يفتح مركز، كيف بده يدير المركز، كيف الفوترة بتصير. كانت وركشوب كثير مهم. مشاريع تانية وطنية على الصعيد الكبير، عم فكر نعمل يوم وطني للعلاج الفيزيائي بسبتمبر، هو كل سنة، فنشوف الأوضاع الاقتصادية، بتعرف لبنان وضعه هلأ شوي
1: اقتصادي للأسف محارب. كل ما نقول بدنا نخط خطوة لقدام بيجي شيء برجع
3: مش عم نوقف يعني، بس مشاريع الكبيرة بندرسها بتأني تنشوف حالنا وين بدنا نروح ونوصل.
1: وبالعكس وأنا بسني على جهود نقابتكم، وصل فترة من النقابة السابقين وآخر شيء كان قبل حضرتك نقيب السيدة سيسين، وجهة تحية بسني على الشغل دايما، النقابة دايما من نقيب لنقيب دايما بعمل دؤوب ومستمر يعني.
2: ما هو الاستمرارية مثل ما قلت أنا هو سر النجاح، مشان هيك الاستمرارية ضرورية بالعمل حتى ما نرجع نبلش من أول شيء، من أول من الصفر وين بيوصل. أكيد طبعا النقيب السابق منكمل وراء حتى ننجح ونعطي نتائج.
3: ونوجه تحية كمان للنقيب السابق سيد سيسين على جهودها خلال السنوات اللي مرقت، فعلا شابو لها.
1: رقم التلفون بيخلص 112، عم بيقلنا استاذوني شو هي كلفة الجلسة، لماذا النقيب لم يجن بلا جواب النقيب انه في حد ادنى، بتخيل كان كتير واضح.
2: لا صحيح الحد الادنى جواب. معروف
1: في حد أدنى معروف، مش نجي نقول على الراديو قديه الحد الأدنى.
2: نعم، والحد الأدنى كمان بمراكز العلاج الفيزيائي ممكن كتير يكون في عنا عاملين نحن تعميم لكل المراكز العلاج الفيزيائي شو هو الحد الأدنى. يعني إذا واحد حب يعرف شو الحد الأدنى أكيد المركز يلي عم يقصده بيبرز له القرار مجلس نقابي يلي بيطلع عطول بشهر بواحد واحد أو بأول السنة يلي بيحدد الحد الأدنى.
1: نعم، نحن عم نحكي عنه كيف نحمي المريض، بس بنفس الوقت بدنا نحمي المريض وبدنا نحمي نحافظ على كرامة المهنة. هالمريض كيف بدنا نحميه، أو كيف بده يعرف المريض عند أي معالج فيزيائي يروح؟
2: الصراحة هيدا موضوع كتير مهم، لأنه اليوم نحن بدنا نكون واضحين، نحن متساويين بالقانون، المعالجين الفيزيائيين كلهم متساويين بالقانون، ما في أفضلية لمعالج فيزيائي عن غيره. على المريض هو تحديدا، هو يقرر وهو طالب العلاج يختار المعالج المناسب له بدون أي تأثيرات أو بدون أي توجيه أو أي عملية تحويل. المفروض هو يختار الشخص المناسب، المعالج الفيزيائي المناسب يلي بيريحه. إنما في عدة أمور مهمة، هي إجازة معاطاة المهنة للمعالج الفيزيائي الصادرة عن وزارة الصحة العامة، انتسابه إلى النقابة، وثلاثة هيك بيقدر يتفادى أي أخطاء طبية ممكنة.
1: نعم، رقم التليفون بيخلص 145. عندنا رسالة صوتية، مستمع دايم للبرنامج، بنسمع الرسالة سوا.
4: بونجور استاذ روني، بونجور. سؤال صغير لضيفك، سريع التأخير، سؤال للنقيب. طب نحن كمرضى كيف فينا نعرف أيال الفيزيوثيرابيوت اللي فات على النقابة وأيال لا؟ يعني هلأ بوجود السوشيال ميديا في كتير عالم عم بيقولوا هن فيزيو، نكتشف انه منو فيزيو، مثل ما في كتير حكمة أوستيوبات عم نكتشف انه ما معهم شهادات ميديكال.
1: اوكي، يعني صوب علينا.
2: فعلا فعلا نحن هذا السؤال كنا بدنا نحكي فيه هلا اليوم. هن المراكز العلاج الفيزيائي كمان برجع بقول هون رح اوصل للجواب. مراكز العلاج الفيزيائي كمان كلها متساويه بالقانون وما في افضليه بين مركز والتاني. طبعا المريض بده يشوف شو نوع العلاج اللي بده اياه وين بيقدر يتوجه، ان كان للاطفال للرياضه للعلاجات الاعصاب او للعظم او للاصابات الرياضيه الى اخره. المهم وقت بدنا نروح على هالمركز هيدا يكون في اجازه فتح واستثمار مركز للعلاج الفيزيائي صادره من وزاره الصحه، وهيدي قانونا مفروض تكون موضوعه بمكان بارز. واثنين بده يكون في شهاده اعتماد مركز صادره من نقابه المعالجين الفيزيائيين كمان موضوعه بمكان بارز.
1: نعم
2: بهودي وقت بكونوا موجودين يعني انت متجه على مركز وضعه سليم ووضعه قانوني، وهيك كمان نتفادى اي اخطاء طبيه شائعه او ممكن تصير معنا.
1: نعم دكتور جو، عم نسمع انه في عدد كبير من الخريجين، هل هالعدد كبير من الخريجين عم بيأثر سلبا او ايجابا على المهنه، على مستوى المهنه عم نحكي؟
3: انا بدعي كل شخص تخرج من الترمينال بده يروح على جامعه اول شيء يفتش على سوق العمل، يسأل يعني شو في دراسات كتير لسوق العمل وساعتها ياخد قراره، لأنه في كتير خريجين مش عم يلاقوا شغل صراحة، عم يضطروا أنه يشتغلوا غير قصص غير شغلات مصاحبة للعلاج الفيزيائي. فمن أساس يدركوا هالخطأ هيدا يشوفوا سوق العمل وهني يتوجهوا وهني يسألوا قبل، يروح حابب يعمل فيزيوتيرابي يروح يسأل فيزيوتيرابيوت بالدرجة الأولى، يسأل أهله، يسأل الجامعة، يسأل ناس مختصين بسوق العمل تيعرف إذا بيعمل هالشغل بكفي فيها أو لا، لأن عم نعاني وهني عم بيعانوا حرام عم نعم. بيعانوا.
2: وممكن ممكن كمان كتير إنه يزور مركز العلاج الفيزيائي وشوف العمل كي بيصير فيه خلال كي مدة ساعة ساعتين بيتفرج بيشوف كيف العلاج بيصير، بيقدر يكون على اطلاع، بيقدر ياخد قراره بشكل يعني دقيق وبيقدر يقرر، لأنه هذا عملية مستقبل، ما فينا نفوت ندخل بمجال وبعدين نرجع نلاقي هذا المجال ما بينسبنا. بقى مشان هيك من الضروري هيدي نوع من التوعية والإرشاد بيصير من خلال أكيد المهني والمراكز العلاج الفيزيائي.
1: نعم وضروري، ومش كمان أنه الأهل شافوا جارهم صار له 30 سنة بالمهنة عم يشتغل وماشي حاله يقولوا ليك مش عم بلحق
2: ايه؟
1: ما هيدا في
3: قالوا 30 سنة عم
1: يشتغل، قالوا 30 سنة ما فيك أنت شخص تقارن حالك أول ما تتخرج لشخص صار له 20 أو 30 سنة عم يشتغل. صحيح. ما هيدا كمان بدنا نعرف نميزها للأسف. في كتير ناس ما بينتبهوا لها. نقيب في كتير خلينا نكون واضحين مراكز يمكن مخالفة ومعروفة عند الكل ومن هيك وبعدها شغالة وبتلاقي ومش بس شغالة وبتلاقيها بتطلع على السوشيال ميديا وبتعمل دعايات، وكمان بتلاقي بنفس الوقت يمكن في على السوشيال ميديا ناس منهم مخالفين بس منهم مخالفين كأنه معهم شهاداتهم بس بيطلعوا بيعطوك نصايح وتمارين وعلاجات. قديش هيدول كل هيدول القصص عم بيأثروا سلبا على المهنة؟
2: نحن صراحة كمعالجين فيزيائيين وكنقابي منا ضد الظهور الإعلامي
1: أكيد
2: متفيد. لأنه في
1: بس ظهور من أجل التوعية
2: طبعا، نحن مع الظهور مدروس. الإعلامي تكفي على الآخر.
1: نعم.
2: بس إنما عنا شروط
1: أوكي.
2: ونحن وضعين معايير للظهور الإعلامي. أي زميل أنا بشجع الزملاء يظهروا ويطلعوا على الظهور الإعلامي إنما بالتقيد بالشروط والمعايير الموضوعة.
1: نعم.
2: هل شروط والمعايير الموضوعة إذا واحد التزم فيها بيكون عم بيعطي صورة صورة حلوة للمهنة وعم بيوصل الفكرة بشكل جيد بنشوف حالنا فيه. أما الظهور الإعلامي بشكل خارج هالنطاق هيدا وبدون موافقة عم بيتم استدعائه على المجلس التأديبي وعم بيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهالحالة.
1: نعم
2: مشان هيك نحن هالعملية هيدي عم نحاول نشتغل عليها قدر الإمكان حتى نحصرها.
1: شو هي هالشروط؟
2: طبعا هلأ نحن في عنا أشخاص يلي هني منهم منتسبين للنقابة وهني مش معالجين فيزيائيين وهون عم بيطلعوا في تضارب بالمهن عم بيطلعوا يحكوا عن أمور إلى علاقة بالأمور الطبية، هون نحن ساعتها التدخل تبعنا بيكون مش بالمباشر، لأنه نحن ما عنا سلطة على هالأشخاص. هاي عم نلتجي للإنون، عم نلتجي للقوى الأمنية، عم نلتجي للوزارات المختصة حتى نكافح هالظاهرة.
1: نعم دكتور جان، شو أكثر أخطاء الناس بتعملها قبل ما تراجع اختصاصي بالعلاج الفيزيائي؟
3: هلأ بالمبدأ لما بتراجع أنت أخصائي بالعلاج الفيزيائي بده يكون معك وصفة طبية من الطبيب، هذا بالدرجة الأولى. دونك مارج الخطأ بيصير قليل، لأنه أنت جاي معك وصفة شرعية من الطبيب اللي وصف لك الفيزيوثيرابي، ما بعيد عندك مارج خاطئ يعني. هلأ بيصير الخطأ لما بيكون عندك أنت طبيب ريفيران لألك وبدك تروح أنت تتوجه مباشرة، هي بعد ما وصلنا لفي أوينين لألك بدنا نوصل لهو الأكسي ديريكت يعني. فمن هون تنوصل لهونيك الفيزيوثيرابيوت ما بيحق له يعالج مريض بدون وصفة طبية. نعم. وصفة طبية ضروري بالوقت الحالي.
1: نقيب الأشخاص يلي عم يشتغلوا بالعلاج الفيزيائي بدون اختصاص أو ترخيص، هل عم بتم ملاحقتهم وكيف عم بتصير الملاحقة؟
2: هلأ نحن من الأمور اللي حطينا واللي هلأ رح نحكي عنها بعد شوي شو هن الإشياء اللي نحن عم نشتغل عليها. نعم. هي من خل من من من هالأمور هيدي هي متابعة الأمور النقابية بقلب الوزارات عامة والإدارات
1: يعني العامة. في تعاون بينكم وبين وزارة الصحة بهذا الموضوع؟
2: نحن على تواصل دائم مع وزارة الصحة، وفي نحن كمان موجودين بكل اللجان الموضوع بقلب الوزارة، ونحن على تواصل مع وزارة التربية كمان والتعليم، وزارة التربية والتعليم العالي، عم نتابع كل هالأمور. طبعا نحن عنا سلطة على المنتسبين، أما الأمور اللي هي بتخرج من المنتسبين أو غير معالجين فيزيائيين، هذا الموضوع هون صار بده قضاء، بده مراجع، بده وزارات، بده تحرك، أو بده قوى أمنية يعني. هذه أمور نحن عنا سلطة من خلال هل الوزارات ومن خلال هالمرجعيات الأمنية ومن خلال القانون طبعا.
1: نعم. رقم التلفون بيخلص 496، عم بقلنا على السوشيال ميديا منشوفه عم يعمل عجيب، ما روح لعنده ما منستفيد بشي، مع هيك معلق كاتب تعليق كان اوكي. ما بعرف، يمكن رح نرجع نقلك يمكن انت رحت عند الشخص الغلط، نرجع نقلك انت لازم تتأكد انه اللي شفته على السوشيال ميديا عم يعمل عجيب انه هو فعلا معالج فيزيائي في اتصال. اوكي
2: نعم.
1: طيب لما هلا صار في كمان صار في مرضى بيجوا لعند المعالج متاثرين بشخصيه تيك توك ويوتيوب اكثر من راي الطبيب، شو اكثر موقف انساني او حاله اثرت فيكم او خلتكم تحسوا انه هالمزنه رساله اكثر من ما هي شغل؟
2: هلا هو مثل ما قلنا نحن، مثل ما قال كمان زميلي دكتور جو، المريض وقت اللي بيجي على مركز العلاج الفيزيائي بيجي بيكون معه وصفة طبية موحدة، بيكون مرة عند الطبيب الاختصاصي بيكون عمله تشخيص، هيدا الوضع الحالي بلبنان. وبيكون طبعا في صور شعاعية، صور مغناطيسية، هيدي كلها بتساعد، مشان هيك هون نسبة الخطأ بتقل، ما بوت في عنا نسبة أخطاء كبيرة. هلا إذا عم بيجي بيشوف شيء وبيجي على المركز بيشوف شيء تاني، اولا بدنا نشوف اذا كان عم بيروح هو على المكان المناسب. نحن شرحنا مشوار وين بدنا نروح، شو هي المراكز العلاج الفيزيائي المتساويه بالقانون فيما بينها، بس نروح عليها اذا كان كل شيء منظم بداخلها، ما في عندنا هالمفاجآت هاي. والظهور الاعلامي طبعا وقت اللي عم بيكون بشكل بيعمل عجايب يعني معناتها هيدا ظهور خارج نطاق المعايير اللي نحن حاطينه.
1: بالنهاية بس القديسين السلام على اسمه هن اللي بيعملوا عجائب.
2: صحيح.
1: خلينا نكون واضحين يعني أصلا بالأصل مش لازم نصدق اللي عم نشوفه.
2: صحيح.
1: دكتور جان، إذا عندك رسالة مباشرة اليوم للدولة اللبنانية شو بتقلها عن مهنة العلاج الفيزيائي؟
3: الدولة اللبنانية يعني نحن إذا بدنا نتوجه لها لوزاراتها ولدوائرها وضمان اجتماعي الجهات الضامنة كلها سوا، منقلن أنه نحن العلاج الفيزيائي هو مهنة شريفة، هي مهنة بتساعد المواطن تتحمل ألامه، تنخلصه من ألامه من أوجاعه، تنعمله ريهابيليتيشن، وهيدي مهنة حقيقية وموجودة ولازم يديروا لها أهمية، يعطوها أهمية أكبر على صعيد الوطن كله سوا، لأن احنا بالأزمات دايما مثل كل هالمواطنين عم نوقف حد دولتنا، ونحن عنا إيمان بهالشغلة هيدي، واقفين بكل جوارحنا مع دولتنا، وخاصة هلأ بالحرب يعني ونص البلد مهجر وموجود بمحل تاني.

0: للاسف بس هيدا واقع. بس نقابه بنرجع نقول نقابه لوحده ما بتقدر تعمل شيء.
1: عم تتحرك عم تتحرك
0: النقيب. شو خططكم المستقبلية؟
1: نحن كنا عم نحكي عن موضوع هلأ مشوي عم نقول نحن شو بنتمنى كمان من الدولة. أنا بتمنى من الدولة شغلة كتير مهمة وهيدي عم بشتغل على أساسها، وعم بدي كمان تابع كل الوزارات المعنية بهالموضوع تبعت قسم منهم، هي تنظيم العمل في مراكز التدليك يلي هي موجودة وانتشرة بأماكن بين بالإحياء بالأوقات بالبنيات السكنية أو بالأماكن بالبنيات التجارية. نحن هوني ونسمع من فترة لفترة أنه تم مداهمة وشي من هالنوع هيدا، وهذا شي بيشوه صورة المهن الطبية بالعموم. أكيد. لذلك أنا عندي جولة وبلشتها ورح تبعها
0: بالتوفيق،
1: رح تابع للآخر، لأنه أنا يعني مؤمن وأنه هالمراكز هي ضرورية وهيدي موجودة عالميا، وبأي بلد منروح عليه منلاقي منها، بس هي بتكون محصورة بأماكن سياحية، يا أماكن سياحية يا فنادق من جميعه، كل الفنادق فيه ممكن يفتح فيها، أو الأماكن السياحية لا مانع ما في مشكلة. هيدي بتكون مراقبة وفي عندها مراقبة من الشرطة السياحية. هوني إذا قدرنا هيدي تخطيناها بيصير الأمور التانية بتصير أهين علينا، لأنه اليوم بالتوعية وبالإرشاد من خلال الإعلام بنقدر نوصل الفكرة وبصير المواطن يعرف أكتر، وبس يصير في معرفة حكما هل أماكن يلي هي منا شرعية أو ما عندها رخصة معينة هي لحالة بتسكر.
0: نعم. وللشباب اللي عم بفكروا يهاجروا،
2: الشباب اللي عم بفكروا بهاجروا منقول لهم خليكم ببلدكم، بلدكم بحاجة لألكم، بحاجة لخبراتكم، حرام هجرة الأدمغة، انتو تعبتوا على حالكم، خليكم بلبنان. يمكن هلأ الوضع صعب بس بكرة حيصير منيح، حيتحسن الوضع. خلي إيمانكم كبير ببلدكم وقعد فكروا تسافروا، خليكم بلبنان. هيدي دعوتنا لقلهم من خلال النقابة انه يكبشوا أكتر بوطنهم.
0: نعم. النقيب قبل ما نختم، هل في قوانين جديدة عم تشتغلوا عليها لتحسين وضع المهنة؟
1: طبعا.
0: شو اللي عم ينشغل؟
1: نحن أول شيء في عنا القانون 305 اللي كانت بلشته النقيبة السابقة وتابعني نحن كمجلس نقابي سابق، وصار اليوم موجود بالبرلمان بانتظار يقرب إلى الصدور. وعنا أداب الأداب الطبية، الأداب المهنية كمان قانون موجود قديما موجود باللجنة العامة، بنتمنى أنه هيدا كمان نرجع نحركه. وفي عنا اليوم أنا بقايد تحضير تعديلات على القانون 236 هو الصندوق التقاعدي، في عنا تعديلات أساسية لازم تصير عم نشتغل عليها مع المستشار القانوني بالنقابة، وبدنا نتابعه قانونا ونمرقه على الجمعية العمومية ونتجه فيه لإقراره. في عنا طبعا العمل الداخلي بالنقابة الإداري والمالي منظم بشكل جيد، وعنا كل الأكيب اللازمة الإدارية النشيطة يلي عم تشتغل، وعم نتابع عملنا كرمال تنوصل كل مطالب الزملاء للوزارات والإدارات العامة بالدولة.
0: نعم. كل التوفيق. ما فينا غير نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تقدروا تحققوا كل اللي عم تطمحوا له، لأنه فعلا هيدي المهنة بحاجة لشغل توصل لمحل أفضل، أو أصلا هي وصلت لمحل كتير منيح، بس بعد في شغل بده ينعمل.
1: نشكرك على الفسحة الإعلامية اللي من خلالها قدرنا وصلنا الأفكار وقدرنا وصلنا مشاريعنا وقدرنا عملنا نوع من التوعية والإرشاد للمجتمع.
0: وقطع الوقت بسرعة معك
2: فعلا.
0: قطع الوقت كتير.
2: شكرا استاذروني.
0: لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا من كلينيك. العلاج الفيزيائي مش بس مهنة، هو جزء أساسي من صحة الناس ومن رحلة العلاج والرجوع للحياة الطبيعية، وحماية هالمهنة بتبلش من حماية الاختصاص الحقيقي ومن مواجهة الفوضى والدخلاء. كل الشكر لضيوفي النقيب الدكتور شارل مرقص والدكتور جان يمين، شكرا لجميع المتابعين، شكرا لزميلنا المخرج توني خوري اللي رفقنا بهالحلقه، ويلي فاتون الاستماع للحلقه فوتوا على صفحه الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، او كمان فيكم

0: تفوتوا على vdlnews.com او كمان على صفحه اليوتيوب تبع البرنامج. ودائما تذكروا صحتكم أمانة والوقاية هي الحل. كان معكم روني الخورين، ترون الأسبوع المقبل تلات الجاي دايما بنفس الموعد دايما عبر صوت كل لبنان 93.3 FM. إلى اللقاء.
1: كلينيك من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بفهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا،
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
6: الممثلين رائعين،
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة،
7: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: إنها 11:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار تعقد لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الدفاع الوطني الداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة بعد قليل بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس مشروع قانون العفو العام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي وفي حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون العفو العام يرجح أن يدعو الرئيس بري الهيئة العامة إلى إقراره وكان الرئيس بري قد وجه دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع عند 5:30 عصرا جنوبا أفادت معلومات بسقوط 4 ضحايا وجريحين في الغارة التي استهدفت صفاحا بلدة كفر صير في قضاء النبطي كما أفيد عن استهداف بلدتي زبقين وكفرة بغارات إسرائيلية ونبقى أيضا في الجنوب في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل خيمة في دبل أو في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد
7: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل مشسع الأخبار من صوت كل لبنان. أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الكبير تجاه الاعتداءات على المرافق النووية في الإمارات، مشددة على أنه يجب احترام سيادة الدول الخليجية. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من جراء سرعة انتشار فيروس إيبولا. من جهة أخرى، لفتت الصحة العالمية إلى أنه لا مؤشر على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا. هذا وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا أنه من المرجح أن يكون وباء إيبولا أدى إلى وفاة 131 شخصا من بين 513 يشتبه بإصابتهم، بحسب وكالة فرانس بريس. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة وعلى شعرة تشكيني.
7: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
8: هو الصوت الحلو على بكرة.
7: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
8: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير لهالدنيا؟
7: بلا أكيد.
8: أنت ما بتقرأ؟
7: بلا بقرأ. بس عمو مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
8: لا لا لا لا يا بنتي لا. أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
7: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
8: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
7: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، سأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان. صوت كل

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
9: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تعقد لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الدفاع الوطني الداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة في هذه الأثناء بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس مشروع قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بشكل استثنائي. التفاصيل مع هالة الحسيني.
10: انعقدت عند 11:30 جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وبحضور وزراء الدفاع الداخلية وعدد من ممثلي الكتل النيابية. الجلسة كما بات معلوما ستناقش اقتراح قانون العفو المقدم تكتل الاعتدال الوطني وبعض النواب السنة والذي ناقشته اللجان الأسبوع الماضي وفي اجتماع الأمس دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر حيث ما يزال التباين في وجهات النظر قائما بين الكتل النيابية حول عدد من المواضيع من بين تخفيض السنة السجنية وعقوبة السجن المؤبد إضافة إلى موضوع عقوبة الاتجار بالمخدرات وملف المبعدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن ملف الموقوفين الإسلاميين الذي ما زال موضع تباين كبير. ومن المتوقع أن يتم في هذه الجلسة التفاهم وفق مصادر نيابية على بعض العناوين في هذا الاقتراح، وفي حال تم التوافق حول هذه النقاط فمن المرجح أن يدرج الاقتراح في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي من المرجح أن تعقد يوم الخميس المقبل. وكانت جرت اجتماعات جانبية بين عدد من النواب قبل بدء الجلسة التي تأخرت قليلا إفساحا في المجال للوصول أكبر عدد ممكن من النواب إلى جلسة اليوم. مساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
9: في حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون العفو العام يرجح أن يدعو الرئيس بري الهيئة العامة لإقراره. وكان بري وجه دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع عند 5:30 عصرا. قانون العفو العام حمله وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة. النائب سيزار أبي خليل الذي تحدث باسم الوفد استنكر الحملات التي تطال رئيس الجمهورية رافضا أن يشمل قانون العفو ما يظلم الضحايا وذويهم لا سيما من الجيش.
11: كان لنا حديث مع فخامة الرئيس بموضوع المفاوضات، موضوع تأييدنا للمفاوضات. أكيد هنالك عنا ببيان كان ملاحظات على أهداف المفاوضات وطريقة المفاوضات. بمعرض هيدا النقاش أكيد كان لنا استنكار للحملة اللي تعرض لها فخامة الرئيس. نحن كان لنا تطابق بالرأي مع فخامة الرئيس. نحن أكيد مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين. واجب السلطات تشتغل وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
9: تستمر الغارات الإسرائيلية جنوبا، حيث أفادت المعلومات بسقوط 4 ضحايا وجريح ومفقودين في الغارة التي استهدفت صباحا بلدة كفر صير في قضاء النبطي. وكانت محلقة إسرائيلية قد ألقت قنبلتين باتجاه مزارعين كانوا يعملون في حقل زراعي في بلدة القليل من دون وقوع إصابات. واستهدفت غارة أيضا سيارة رابيد تابعة لبلدية حاروف، ما أدى إلى إصابة عضو في البلدية ومواطن آخر حالته خطرة بينما كانا يستعدان لتوزيع الخبز على الأهالي. هذا واستهدفت غارات بلدات زوتر الشرقية وشهبي وزبقين وكفرة وكفر رمان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف موضعا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية. أفادت فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ هجوم 7 أكتوبر. الصحيفة كشفت أن الجيش الإسرائيلي أقام مواقع في غزة ولبنان وسوريا وسيطر على أراض تعادل نحو 5% من حدود 1949. اطلع وزير الخارجية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية لا سيما في قضاء مرج عيون. وفي خلال استقباله قائم مقام مرج عيون بالتكليف رئيس دائرة لبنان الجنوبي وسام الحايك، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات صمودهم، مشددا على أهمية مواصلة العمل لتسهيل شؤون المواطنين الإدارية وإنجاز معاملاتهم وتأمين الخدمات الأساس لهم. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في هذه الأثناء في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. تم انتخاب الأب ميشيل عبود رئيسا إقليميا لرهبنة الآباء الكرمليين في لبنان، وذلك في خلال المجمع الإقليمي في دير مارلياس لمعيصرة.
12: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نواصل الأخبار من صوت كل لبنان. ذكرت إيران أنها فككت 4 خلايا على صلة بأمريكا وإسرائيل جنوب شرق البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عنصر من حماس اجتاز الخط الأصفر جنوبي غزة وشكل تهديدا فوريا لقوات إسرائيل وشارك في هجوم السابع من أكتوبر. في الخبر الأخير أفادت الخارجية الأسترالية بأن المباحثات مع الصين نجحت في تأمين 3 شحنات من وقود الطائرات بإجمالي يزيد على 600,000 برميل. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: يلا حبيبي كل هودي الأبعاد الطلاب يلا مبلا يا شاطر يلا
2: اسم الله ابنك؟
1: ايه
2: الله يخليلك ايه؟
1: الله يخليك
2: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
1: ايه ليش؟
2: لا لا ولا شيء ولا شيء
1: لا إذا في شيء خبريني
2: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس
1: أي مرض؟
2: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو ما بعرف إذا مزبوط بس ليك
1: شو هيدا؟
2: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر بس لأنه شفناها بعيوننا خلينا نشوف
1: مرض بابي تايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان معقول؟
2: مش بس هيك مدام عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسه النظر والسمع وبيصير لونه اخضر
1: شو يعني ابني بده يصير لونه اخضر لا لا لا لازم ننتبه لازم ننبه هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس اوعى تبعتوا ولادكم على المدرسه
2: المشكله مش بالصوره المشكله بقصتها اوقات صوره من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم نشوفها نصدقها ونخاف منها قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل
4: في وقت المدرس
5: كنا
6: أنا لبنان تلقى فضيلة
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
8: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين او خدي ايدي هيدا الرقم عندي 81-022-808 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرن البيضو

0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السرعي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب59,000 ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب47,000 ليرة.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف.
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
12: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على إنستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
13: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned.
14: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
15: آخر الأخبار من صوت كل لبنان. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر الخميس ومن بعد ظهر من اليوم ذاته، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. هذا وتتواصل الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات وحقوق الإنسان، والتي تدرس مشروع قانون العفو العام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. قد علمت صوت كل لبنان أن النقاشات مستمرة وأن هناك محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية. من المرجح أن تكون هناك جلسة بعد الظهر فيما سيتم التوافق حول السنة السجنية لجهة إمكان تخفيضها. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى السكان في بلدات طورة النبطية تحت أحبوش البازورية طير دبة كفرحونة عين قانة لباية جبشيت الشهبية برج الشمالي صور وحومين الفوق مطالبا المواطنين بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة. بذلك يكون الجيش الإسرائيلي وللمرة الأولى منذ بدء الحرب يوجه إنذارا إلى مدينة النبطية بالإخلاء. وفي جديد التطورات الميدانية جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدتي كفرصيل والقصيبي فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وأنه تم اعتراض طائرة من دون طيار عبرت من لبنان باتجاه إسرائيل. من ساحة النجمة وفي مؤتمر صحفي شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن أي اتفاقيات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع إسرائيل على حساب سيادة الوطن لا يكون لها مفاعيل على الأرض، وإذا رفض تفرد أي جهة في السلطة في الخيارات المصيرية فند مطالب حزب الله في ملف التفاوض داعيا السلطة إلى التراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة وأن من لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وفي خلال لقائه وفدا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب أوضح جعجع أن الإقدام على الالتزام السياسي في هذه المرحلة يتطلب وعيا وشجاعة لا سيما في مجتمع لا تزال فيه بحسب تعبيره رواسب الذهنية التقليدية قائمة.
14: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
15: نواصل الأخبار من صوت كل لبنان. وقع وزير المالية الإسرائيلية بيتسلايل سموتريتش أمرا فوريا بإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس. قال سموتريتش أن السلطة الفلسطينية فتحت حربا وستتلقى حربا. سقط قتيلان وسبعة عشر جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: عبر صوت كل لبنان متوجه بنداء إنساني عاجل مستشفى سيدة المعونة تشبيل بحاجة جدا ماسة لدم من فئة A بوزيتيف. الرجاء التبرع بدم من فئة A بوزيتيف لمستشفى سيدة المعونة تشبيل. شكرا لجميع المتبرعين.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
10: الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
11: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
12: اسأل أكثر.
13: أهلا بكم. أرسلت طهران أحدث مقترحاتها المتضمنة 14 بندا عبر الوسيط الباكستاني إلى واشنطن. ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن المقترح الجديد يركز على إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة من قبل الجانب الأمريكي، مع تمسك طهران بمواقفها المبدئية بشأن إنهاء الحرب. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استئناف الحرب لرفض إيران مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات بشأن الملف النووي. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ستضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير طهران موقفها حسب وصفهم. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن المقترح الإيراني الجديد لا يتضمن التزاما تفصيليا بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي. كما أضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية في حال اتخذ قرار العودة للحرب. فما هي مآلات مسار التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران في ظل إصرار الطرفين على شروطهما والتهديد بالعودة إلى الحرب من جديد؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك من سيقدم تنازلات من أجل التوصل لصفقة شاملة تمنع عودة حرب ترامب ونتنياهو ضد إيران؟ بإمكانكم التصويت لأحد هذين الخيارين، واشنطن أم طهران. ورحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر معي من برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي، ومعي أيضا من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهز. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور حكم أمهز في طهران، كيف تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com: من سيقدم برأيك تنازلات من أجل التوصل لصفقة شاملة تمنع عودة حرب ترامب ونتنياهو ضد إيران؟
14: حييك أستاذ كمال وحيي ضيوفك ومتابعيك. شوف، بحسب متابعتي للموقف الإيراني بشكل دقيق، يعني إيران ليست بوارد أن تقدم تنازلات في الخطوط الحمراء، خصوصا فيما يرتبط بموضوعات التخصيب على أراضيها وتفكيك البرنامج النووي. الآن هناك إلى جانب الخطوط الحمراء شيء اسمه الهوامش. في هذه الهوامش يمكن أن يكون هناك تقديم شيء ما، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا التخصيب، هذا خط أحمر، لكن نسبة التخصيب يمكن أن تقدم فيها إيران تنازلات، بمعنى أنه أو تسوية، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك يعني تخفيض لنسبة التخصيب. مثلا يمكن أن يكون هناك تسوية لموضوع الكميات المحصبة بنسبة عالية، مثلا ممكن أن يكون هناك تسوية لأنه كان هناك مجموعة من الاقتراحات. ولكن أما موضوع أن يكون هناك تراجع عن الخطوط الحمراء التي رسمتها إيران، فأنا لا أعتقد أن إيران بهذا الوارد حتى لو مهما كلف الثمن. فلذلك هناك نقطة أخرى، أن المطالب الإيرانية هي مطالب حقوقية، يعني عمليا يقرها القانون الدولي. يعني مثلا إيران موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT. طيب في المقابل الإسرائيلي غير موقع على هذه المعاهدة، وايضا الامريكي، حتى الامريكي ايضا ليس يعني ليس موقعا على معاهده عدم انتشار، ولكن ليس على معاهده الحظر. وبالتالي هذا الامر مهم جدا، لذلك ايران تطالب بشيء حقوقي في المعاهدات الدوليه. يحق لايران بما انها موقعه على هذه المعاهده ان تخصب للاغراض السلميه، وان يكون لديها برنامج نووي تستفيد منه لصناعات وغيرها. في المقابل الامريكي لا، هو اصلا يريد ان لا يعطي ايران هذا الحق، يعني ألا لا تخصب، ألا أن تفكك برنامجها النووي، وهذا مخالف للقوانين الدولية. هذا الفرق الكبير جدا بين الطرفين. الآن من سيتنازل؟ لا أدري فعلا. طيب، لكن أنا بمعلوماتي أن إيران لن تتنازل مهما يعني كلفت لها.
13: على كل حال سوف أعود لك أستاذ عبد المسيح الشامي. في تقدير كما يقول دكتور حكم أمهز، المطالب الأمريكية لا تتفق مع القانون الدولي، وإيران ترى بأن الضغوط الأمريكية والتهديد بالحرب إنما هدفه سلب إيران حقوقها، جعل إيران تتنازل عن حقوقها التي يقره أو التي يقرها القانون الدولي لها وللشعب الإيراني، بما أنها دولة موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي، بينما واشنطن تتغاضى على عدم توقيع دولة مثل إسرائيل على هذه الاتفاقية.
15: تحياتي لك أستاذ كمال ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أنا باعتقادي أن القضية تجاوزت اليوم يعني حقبة التنازلات وحتى حقبة التفاوض والوصول إلى معاهدات يعني سلام أو إنهاء للحرب، لأن يعني إيران أعطيت فرصة استمرت على مدى عقود وطلب منها أن تثبت بشكل قاطع بأنها فعلا هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها هي تلتزم بها. تبين أن إيران لم تلتزم بهذه العهود ولا هذه المعاهدات، هي تطور مشاريع نووية كما أصبح واضح اليوم من خلال 400 كيلو من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60%، علما أن الاتفاقية تقول أن مسموع ل 3 أو 3.5%، وبالتالي هي تخطت النسبة بطريقة يعني حقيقة كبيرة جداً. وفي أماكن ليست مصرح عليها. المشكلة أن هنالك أيضا كثير من المفاعلات النووية ومراكز التخصيب التي لا تخضع للرقابة، وبالتالي هي أثبتت سلفا قبل حتى أن تصل إلى سلاح نووي أنها لا تلتزم بالقانون الدولي ولا تعطي اهتمام كبير لكل الاتفاقيات، هي تراوغ يعني مع الغرب وتريد أن تكسب مزيد من الوقت حتى تصل إلى الحد. وحتى كمان يعني هنالك كلام كثير في الكواليس أن إيران وصلت إلى حد 80% أو 85%، يعني لا ندري، لا يوجد حتى الآن دليل على هذا الأمر فعلي، ولكن هذا كلام أيضا يشاع في الغرب بشكل أو بآخر. المشكلة في إيران أنها دولة لا تلتزم كثيرا في العهود، يعني اليوم فيما يتعلق إذا كانت بترسانة صواريخ كالتي تمتلكها اليوم هي جزء في كل حروب العالم، يعني تشن حروب على كل جيرانها، تشن هي جزء في الحروب السورية، في لبنان، في اليمن، في العراق، في كل في أفغانستان، في باكستان، في كل هذه الدول جزء منها بشكل أو بآخر، وهي ترمي صواريخها هنا وهناك على الصديق والحليف وعلى العدو دون أي حساب لأي اعتبار. وبالتالي الأمور عندما تصل إلى حد تمتلك دولة كإيران بهذه المنهجية، بهذه السلوكية، سلاح نووي، الأمر لا شك أنه سوف يكون خطير بالمقابل. يعني طبعا ستسأل لماذا الغرب ولماذا إسرائيل؟ إسرائيل تملك منذ يعني وجودها سلاح نووي، لم تطلق سلاح نووي على أحد حتى الآن. أنا لا أدافع عن إسرائيل، أمريكا كذلك استعملته في ذات مرة، وطبعا كانت كارثة طبيعية وكان هنالك يعني آثار جنونية، ولكن وقفت عند حد معين ولم تعد يعني تلوح ولا حتى تستعمل هذا السلاح. القضية ليست قضية من يحق أو عدم حقوق أو عدم حق بهذا الأمر، القضية هل تستطيع هذه الدولة أو تلك فعلا يعني امتلاك هذا السلاح دون أن تشكل خطر على المجتمع الدولي، على جيرانها، على نفسها حتى، وهذا لا ينطبق على إيران.
16: يبدو أن إيران لم تقدم في كل المقترحات. الجانب الأمريكي يقول بأن حتى المقترح الذي قدم مساء الأحد دكتور حكم أماز تضمن تحسينات شكلية فقط ولا تمس بجوهر الخلاف بين الجانبين. لحد الآن إيران لم تقدم مقترحات واضحة بشأن مصير ما لديها من يورانيوم عالي التخصيب، لم تقدم مقترحات واضحة بشأن المطالب الأمريكية بإغلاق المنشآت النووية التي يقع الخلاف بشأنها، مع أنه يبدو أن الجانب الإيراني يقدم مرونة، يقول بأن نسبة التخصيب قابلة للبحث والتفاوض، يقول بأنه يمكن الحديث أو تقديم ضمانات بأنه لا يمكن أن إيران لا تسعى للحصول إلى سلاح نووي، لكن إيران لم تقدم لحد الآن مقترحات مقنعة للطرف الأمريكي يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق. دكتور حكم،
14: شو هو الأساس كمان؟ من هو الطرف الأمريكي حتى يفرض على العالم ما يريد؟ يعني شوف أنه ما هل فوضه مجلس الأمن الدولي بأن يفرض على هذه الدولة أن تفعل كذا وتفعل كذا؟ يعني ليس هناك لديه تفويض. الأمر الآخر، من فوضه بأن يذهب إلى فنزويلا ويختطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ الإشكالية الأساسية أنك تتعامل مع واقع مخالف للقوانين الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين شنوا حربا على إيران عدوانا غير قانوني وغير مبرر، وهذا ما اعترف به زعماء العالم. فلذلك عندما تقوم إيران بواجباتها القانونية وهي ملتزمة بكل المعاهدات التي وقعتها وسأتي على ذكرها، لا يمكن أن تقول لها أن تأتي أنت كأمريكا وليس لديك تفويض ويعني زرعت نفسك كأنك الوكيل والولي على العالم لتقول لي هذا أفعل كذا وهذا أفعل كذا. لا يمكن لإيران أن تقبل بأن تصادر حقوقها، هذه حقوقها الطبيعية. الإيرانيين عندما وقعوا على الاتفاق 2015 لم ينسحبوا منه، هم التزموا بالاتفاق والأمريكي والأوروبيين لم يلتزموا به. هناك 16 تقريرا صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق النووي ولم تخالفه أبدا. للأسف الشديد نحن دائما نبرر للإسرائيلي أنه لديه أسلحة نووية ولا يستخدمها. طيب من قال أنه لا يستخدمها في لحظة ما؟ ألم يخرج أحد الوزراء الإسرائيليين ويطلب بأن تستخدم القنبلة الذرية ضد غزة خلال الحرب الإبادة التي حصلت في الفترة الماضية؟ طيب أليس هناك مسؤولين أمريكيين دعوا إلى استخدام القنابل الذرية وأحدهم لينسي كراهام؟ طيب عمليا هذا الكلام غير صحيح. النقطة المهمة جدا، أنا أول مرة أسمع حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى الأوروبيين حتى الأمريكيين لم يقولوا أن إيران خصبت بنسبة أعلى من 60%.
16: طيب, طيب 60% الآن التحديد الأمريكي واضح, إما أن تقدم إيران تنازلات مقنعة للجانب الأمريكي الذي تقول له أنت من فوضك, لكن بالنهاية هم يقولون إذا لم تقدم إيران لنا مقترحات مقنعة فنعود إلى الحرب المدمرة وإيران ستدفع الثمن.
14: جيد جيد, ما في مشكلة. يعني إيران مستعدة,
16: كيف ما في مشكلة؟ مستعدة يعني لخيار الحرب يعني.
14: لا مستعدة لخيار الحرب يعني أصلا هي بالنتيجة حرب حرب مدمرة مدمرة كارثة كارثة إلى آخره. لكن الإيرانيون هذا موقفهم أنهم لن يتراجعوا حتى في موضوع الكميات المخصبة أستاذ كمال بنسب عالية. ما الإيرانيون يعني هناك أربع اقتراحات موجودة لحل هذه المشكلة, ولا أعتقد أن الإيرانيون يعارضون يعني حلا مقبولا لهذه المشكلة. مثلا يمكن مثلا موضوع أن ترقق هذه الكميات من 60% إلى أقل من 60% مثلا. الإشكالية هنا الإشكالية الأساس أن الطرف الآخر هو لا يريد أن يعطيك حقوقك. تصور أنك لديك بيت يقول لك أخرج منه أنا أخذه ولا أدفع لك شيئا ودبر راتبك.
16: لكن أمريكا تنازلت بعدما كيف ماذا تنازلت أمريكا؟ أمريكا كانت تقول أمريكا كانت ترفض تماما أن تخصب إيران اليورانيوم. مؤخرا في المقترح الأمريكي الأخير قالوا اتركوا منشأة واحدة فقط. يعني هناك قبول
14: لكن لا لا لا لا هناك منشأة واحدة يعني كالبطة العرجاء. يعني عمليا أنت تعرف أن الحركة حركة التصنيع النووي هي حركة دائرية, بمعنى أنه تحتاج إلى من هذا المنشأة إلى شيء, من هذه المنشأة إلى شيء, من هذه المنشأة إلى شيء, وهي تتكامل فيما بينها حتى تحصل على المادة المطلوبة. هم يريدون هذا, يريدون أنه منشأة واحدة وليس هناك يعني عملية.
16: طيب
14: فقط
16: طيب أريد أن أعود, سوف أعود لك. أطلت على ضيفي الدكتور عبد المسيح, أبقى معي سيد عبد المسيح في سياق ما يدور الآن. الحرب جربتها أمريكا على الأقل مرتين حتى الآن, والنتيجة أنها في كل مرة تسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات وتريد إجبار على المفاوضات رغم الحرب وما تراه إيران تدميرا لطاولة المفاوضات. هذه المرة هل ستحقق إدارة ترامب من خلال العودة للحرب من جديد ما عجزت عن تحقيقه خلال كل المفاوضات السابقة وخلال كل جولات الحروب السابقة؟
15: يعني أنا لا أعتقد أن مطلب اليوم العودة إلى المفاوضات, وأمريكا يعني أمر جدي وتعنيه أمريكا بشكل كامل. على سبيل المثال تقول أيضا بأن مضيق هرمز يعني إغلاق مضيق هرمز هو قضية كارثية وأن الوضع هناك متفجر. قال يعني وزير الخارجية بالأمس يقول أن مضيق هرمز هو قنبلة موقوتة. الهدف من هذا الأمر هو تسويق هذا الأمر. يعني هي لا تريد حل. الذي يجري اليوم إذا أردنا أن نوصف باختصار يعني الحرب الأمريكية, هي وصلت إلى كل الحدود التي تريد الوصول إليها. هي لا تريد إسقاط النظام كما نشتهي نحن, هي أسقطت النظام. لم يبقى دولة, الدولة مدمرة, كل شيء مدمر. فقدت كل قدرتها العسكرية, فقدت كل قدرتها المالية, فقدت أي إمكانية لإعادة بناء نفسها مرة أخرى. زرعت من القنابل الموقوتة فيما يتعلق بموضوع الانفصال وهنا وهناك في إيران ما لا ينتهي بعقود. اليوم إيران محاصرة من كل الأطراف, هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بالأمس ذهبت إلى الصين لكي تفرض إرادتها اليوم كلاعب أساسي يتحكم بكل يعني مصادر الطاقة في العالم, واستطاعت أن تستجلب وأن تفرض عقود لشراء النفط الأمريكي لأول مرة في التاريخ بدلا عن إيران مع الصين وتحالف. رأينا كيف تم استقباله كالفاتحين في الصين, وهي يعني بالنتيجة
16: دعك أستاذ عبد المسيح الشامي. أمريكا أنت تقول بأن إيران دمرت ولم يبقى منها شيء, لكن إيران الآن صامدة. إيران لا تقدم تنازلات, إيران لا تفتح مضيق هرمز, وترامب عاجز عن إجبار إيران على القبول بشروطه, إجبار إيران على فتح مضيق هرمز. إذا كانت إيران دمرت لماذا إيران تصمد بهذا الشكل؟ لماذا يبدو ترامب عاجزا وهو يهدد بالعودة للحرب مرة أخرى ولا شيء مضمون؟ هل إذا عاد إلى الحرب سيحقق ما يريد؟
15: هو هذا السؤال يا صديقي. هي إيران أمريكا لا تريد لي يعني الحرب أن تصل إلى نتائج غير التي هي عليه. هي تريد, هي صامدة لأن أمريكا تريد أن تبقى هكذا صامدة. هي لا تريد
16: أمريكا تريدها أن تصمد
15: يعني لا حرب ولا سلم. اسمح لي اشرح لك استاذ كمال. القضية ليست تريد صامدة لأنها لا تريد حالة الحرب، تريد حالة اللا حرب ولا سلم، هي لا تريد تصل النتائج. فلنفترض العكس على سبيل المثال، اليوم لو كانت اليوم أسقط النظام وهو قادر، أمريكا قادرة على إسقاط النظام وعلى تحقيق نصر عسكري بأي ثمن إذا كان هذا الهدف، ولكن ماذا ستجني اليوم لو كان مضيق هرمز مفتوح على سبيل المثال؟ كيف كان لترامب لكي يحصد كل ما حصده من نتائج في الصين بالأمس؟ هذا غير ممكن. لو كان النظام ساقط سوف تضطر أمريكا لفتح مجال لنظام جديد ولبناء اليوم نظام إيراني جديد، تستعيد إيران قوتها وتبني دولة جديدة. هذا ما لا تريده أمريكا. يعني أمريكا لماذا تعطي هذه الأوراق؟ يعني لم تشن هذه الحروب لكي تقول أننا أسقطنا النظام، تفضل يا شعب إيراني يلا عملنا دولة جديدة وحقق، ونحن كذو قوة احتلال مضطرين لحمايتك لتمويلك إلى ما هنالك. بينما اليوم هي خرمز مغلق، وبالتالي هي تبتز أوروبا، تبتز الصين، تبتز العالم. الحرب ما زالت دائرة لم تنتهي، تبتز الإيرانيين، تبتز الخليج، تبتز دول العالم كلها. هذا ما تريده أمريكا. هل نحن غافلين يعني عن غافلين عن ما تريد أمريكا؟ أمريكا لا تريد
16: استنزاف
15: نسخة تبقى الأصل عن التي جرت في في في أوكرانيا والتي تجري قبل ذلك.
16: كما يقول المثل، ما لا يحقق بالقوة يحقق بمزيد من القوة. دكتور حكم أمهز، إذا كان الحديد صلب ولا يذوب عند درجة حرارة معينة، فقد ترتفع درجة الحرارة ويذوب الحديد.
14: نعم، شوف يعني إيران أمريكا تتقبل الهزيمة وتحشيم هيبتها على المستوى الدولي، وتستجلب يعني تشكيلا دوليا، تحالفا دوليا لفتح مضيق هرمز، لأنها قالت أنها دمرت إيران ودمرت القوى البحرية ولم تستطع فتح مضيق هرمز. تستجلب هذا التشكيل الدولي وثم تذهب إلى الأمم المتحدة، ثم يأتي من يقول لك أن أمريكا لا تريد أن تهزم بإيران. أصلاً الحرب بدأت على إيران بهدف هو إسقاط النظام، ثم يأتي من يقول لك أنها لا تريد إسقاط النظام. إذن ماذا تريد؟ هيبة أمريكا على المستوى
15: العالمي.
14: شوف اذهب إلى ما يقوله الصقور في اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الجمهوريين ومن مع مع مع مع ترامب. اذهب إلى ما كتبه قبل أيام قليلة روبرت هاغان. روبرت هاغان هو من أهم الصقورين، من أهم الداعين للحرب ضد المنطقة، جيد، سواء كان ضد إيران أو غير إيران. اذهب بتحدث، اقرأ ما يقول. يقول أن إيران أمريكا تتعرض لهزيمة ساحقة تاريخية. لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه المشاهد يتابع وهو يرى. الآن الإيرانيون يعني إذا الأمريكي يحرب هذه الحسابات، الإيرانيون صمدوا وواجهوا وبالرغم من الثمن الكبير الذي دفعوه، ولكن حتى الآن هم صامدون. هم أيضا وضعوا معادلات لكل سيناريو وجواب لكل رد على كل سيناريو ممكن أن يحصل. يعني إذا الأمريكي أراد أن يبدأ حربا جديدة فليبدأ، يعني لديهم سيناريوهات. يستهدف المنشآت النفطية في إيران، كل منشآت في الكيان الإسرائيلي وغير الكيان الإسرائيلي ستستهدف. يستهدف ميناء الموانئ، لديك مضيق باب المندب. يعني إيران تلعب بأوراق قوة كبيرة جدا. ثم أن ترامب يعني استغل هذا الموضوع وحقق نتائج عظيمة جدا في الصين. ما أصلا لاحظنا كيف تعامل معه الصيني، تعامل معه باستعلائية. يعني الكل شاهد وكل تحدث عن ما يسمى بالبادي لانجوج في في في التعاطي بين الطرفين، وكيف كان جالس ترامب كالطفل البريء أمام الرئيس الصيني. دعونا نكون موضوعيين. طيب،
16: السؤال الذي يقلق كل خصوم إيران هو: هل بإمكان إيران أن تقدم ما يثبت سلمية برنامجها النووي، وأن خصوصا الخلافات حول نسبة التخصيب، حول اليورانيوم عالي المخصب، حول بعض المنشآت التي يطالب بعض الدول مثل أمريكا وإسرائيل بإغلاقها؟ هل يمكن الحصول على نقطة وسط، نقطة تفاهم من أجل تجنب الحرب؟
14: شوف أستاذ كمال، أولا أشكرك لأن هذه النقطة كنت أريد أن أتحدث بها. في العام 2015 إيران وضعت برنامجها النووي كاملا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان من مفاعيله فيما بعد أن استهدف علماء نوويين اغتيلوا، وأيضا تم تفجير بعض المنشآت النووية نتيجة المعلومات التي سربتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعد ذلك في كل المفاوضات التي جرت يمكنك أن تراجع هذه اليوم السرعة بأقل من ثواني تحصل على المعلومة. بكل المفاوضات التي جرت كانت إيران تقول أنها مستعدة لأن تجعل برنامجها شفافا بشكل كامل تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع في كل الموضوعات. للأسف الشديد أنه الإيرانيون يحاكمون على النوايا وهم أصلا لا يعني كيف تحاكم شخص على النوايا والنوايا أي نوايا نواياك وليس نوايا ولا يحاكمون الطرف الذي لديه الإمكانيات والفعل وهو الإسرائيلي الذي لديه إمكانيات ومفاعلات نووية عسكرية وقنابل ذرية إلى آخره. الإيرانيون مستعدون قالوا بالأمس قبل يومين أيضا وزير الخارجية الإيراني قال هذا الكلام قال نحن مستعدون أن يكون برنامجنا النووي شفاف. هذا الذي قاله.
16: هل إيران مستعدة لتعليق البرنامج 15 عاما مثلا؟ تعليق التخصيب.
14: نعم.
16: هل إيران مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما كما يطالب الجانب الأمريكي؟
14: شوف موضوع التخصيب قد يكون مقبولا ولكن تبقى المدة يعني كم هي المدة؟ 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة؟ الأمر يرجع للقيادة يعني هذا في هذا الأمر ممكن أن يكون هناك يعني
16: لكن هذا نفس السؤال دكتور حكم الذي سألته لك قبل قليل. يعني ما رأيك في هذه النقطة أستاذ عبد المسيح الشامي؟ هل هناك فرصة لأن تكون هناك نقطة تفاهم وسط بين الطرفين بخصوص النقاط الخلافية الأكثر حساسية بين الجانبين بخصوص تخصيب اليورانيوم، مستويات التخصيب، المنشآت النووية، إزالة الحصار البحري وفتح المضيق، كل ذلك؟
15: يعني لا أعتقد أن هنالك فرصة اليوم. يعني ما لم ينجز في التفاوض قبل الحرب لا يمكن لأمريكا أن تعطيه لإيران بعد هذه الحرب. اليوم ضيفك يقول يعني يرفض أنه مهزوم ويرفض أن يعني إيران سقط النظام. لا أدري على أي نظام يتكلم. يعني من بقي من النظام؟ ماذا يعني النظام؟ أمريكا اليوم فلينظر يعني ينظر إلى ما يقوله أحد السيناتورات في أمريكا سجالات داخلية داخل أمريكا ولكن لا ينظر تحت أقدامه ماذا يجري في إيران. يعني ماذا بقي من إيران؟ يعني لو كانت اليوم أمريكا تريد الدخول إلى إيران هل سوف يعني تعجز عن هذا الأمر؟ بكل الأحوال أمريكا لن تعطي لإيران ما لم تعطي في التفاوض قبل الحرب وبعد هذه الفاتورة تريد بشكل أو بآخر. اليوم إيران شوف الحرب الإيرانية هي حرب استثمار. أمريكا تعتاش على الحروب. الحروب بالنسبة للأمريكان مشاريع لا يمكن يعني القضية يعني ما هل يعقل هل هنالك عاقل يعني يمكن أن يقول بأن الأمريكي جاء فقط لإسقاط النظام لكي يزرع ديمقراطية في إيران مثلا على سبيل المثال؟ هل هنالك ما زال يعني بشر يعني يمكن أن يؤمن بهذا؟ هنالك مشاريع يجب أن تتحقق. المشاريع الأولى يعني بدأت إرهاصاتها من الصين سوف تنتقل إلى أوروبا سوف تنتقل إلى أماكن أخرى. هذه قضايا يعني إذا ما يعني ما بدك تناقشها بشكل استراتيجي تعرف هذه العنتريات أن يعني صامد كيف صامد يعني أين هو الصمود؟ إيران محاصرة من كل الجهات مخنوقة لا يوجد فيها إنترنت لا يوجد فيها كهرباء لا يوجد فيها غذاء لا يوجد فيها أي شيء ويقول لك صامد
16: ومحاصر. لكن يعني لكن ترامب أيضا لكن ترامب عجز عن فتح مضيق هرمز. إذا كانت إيران غير موجودة أو دمرت لماذا هو يخشى إرسال جنود على الأرض؟ إذا كانت إيران غير موجودة وصحراء ودمرت كما تقول فليرسل جنوده إلى الداخل الإيراني ولينظر ماذا.
15: اسمح لي شوي. طيب يا أستاذ كمالي على أنت أعطيته نص على الضيف يحكي ولا أنت بتاخذ الكلام كله عني أعطونا بس مجال نقدر نحكي نعم الرد على السؤال.
16: فضل.
15: يعني ترامب لا يريد فتح مضيق هرمز. لماذا يريد فتح يعني لماذا يفتح مضيق هرمز من أجل من؟ هو لا يعني هو الآن يبيع البترول بأضعاف ضعفه. هو اليوم أمريكا من البترول أسعار البترول ارتفعت 3 أضعاف إضافة إلى أن مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز اليوم هو ورقة ابتزاز يعني مطلقة القوة تجاه إيران تجاه دول المنطقة تجاه أوروبا تجاه الصين تجاه كل دول العالم. يعني من هو الغبي الذي يمكن في أمريكا أن يقول لترامب افتح هذا المضيق أو لماذا يمكن أن تصرف بهذا الغباء ترامب ويفتح هذا المضيق؟ يعني القضية قضية مصالح يا سيدي. يعني مش من أجل ماذا يمكن أن يفتح المضيق؟ افترضنا فتح المضيق غدا ماذا ستستفيد أمريكا؟ يعني يجب أن نسأل دائما السؤال.
16: جميل ترامب لا يريد فتح المضيق يا دكتور حكم أنتم بتغلبوا حالكم.
14: ماذا الكلام يا أستاذ كمال؟ يعني يجيش العالم كله ويأتي بأسطوله إلى المنطقة كي فقط يقول أنه يريد أن يعني يتفرج على المضيق ويبقيه مغلقا. طيب لماذا حاول أن لماذا وضع مشروع الحرية، ما يسمى مشروع الحرية، لماذا وضع مشروع الحرية بلاص، لماذا هذا هذا الجهد الدولي الذي يقوم به؟ يعني
16: شكرا.
14: حدث العاقل بما يعقل، حدث العاقل بما يعقل. يقول لك استراتيجيات، هل استراتيجيات الدولة أن تقوم بتقديم تنازلات والاستسلام للكيان الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية؟ أي منطق هذا؟ بعد ذلك يقول لك أنه النظام سقط في إيران.
16: كيف تدار الدولة في إيران؟ نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج، نأسف على ذلك. برأيك من سيقدم تنازلات من أجل التوصل لصفقة شاملة تمنع عودة حرب ترامب ونتنياهو ضد إيران؟ الذين أجابوا لصالح واشنطن 79.66%، الذين أجابوا لصالح طهران 20.34%. بإمكانكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي، وأشكر ضيفي من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
17: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.
18: هنا صوت كل لبنان.

حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقس يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش،
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش
8: 21
7: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
10: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: من شهرين مسابقه بين المدارس بلشت بفكره وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة Stay tuned
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 19 من أيار 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كارولين الحاج وسلام اللحام وصافيو بوصعب

طابت أوقاتكم. في عناوين هذه النشرة: أخيرا خرجت اللجان بتعديلات على قانوني الإعدام والمؤبد، وهيئة مكتب المجلس تجتمع عصرا. بري يدعو إلى جلسة عامة الخميس المقبل، اقتراحات قوانين على الطاولة. الشق العسكري ينتظر 29 من الجاري من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الهدنة من دون هدنة، انذارات، غارات وشهداء، وتوغل في رشي الفخار وخطف مواطنين. فضل الله ينتقد ما أسماه تنازل السلطة ولتفاهم وطني حول الخيارات المصيرية. البابا: لبنان يعيش محنا قاسية، ووحدة وسيادة البلاد مهددتان. بعد تراجع ترامب عن ضرب إيران بطلب خارجي، طهران على تهديداتها.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: قانون العفو العام المثير للجدل على مدى جولات كان سيد الشاشة اليوم. مناقشته على طاولة اللجان النيابية انطلق عند 11 من قبل الظهر لتخلص إلى استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 28 عاماً وخفض عقوبة المؤبد إلى 17 عاماً. إذا كان الدخان الأبيض لقانون العفو العام خرج من قنق الخلافات السياسية ليحضر أمام هيئة مكتب المجلس بعد الظهر، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة الخميس المقبل. ماذا في مقلب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على المستوى الأمني حصرا؟ فهي تنتظر موعد 29 من أيار الجاري الذي حددته واشنطن وسط غموض إزاء المسار الأمريكي لهذه المحادثات، وذلك على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر جنوبا من انذارات وقصف وسقوط المزيد من الشهداء. البداية من قانون العفو العام.
1: في ساحة النجم أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام مع تعديلات، وعلى رأسها تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية وخفض عقوبة المؤبد إلى 17 عاما. التفاصيل مباشرة مع الزميلة هالة الحسين، تفضلي هالة.
2: نعم، منذ بعض الوقت انتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوسعم، وأقرت اقتراح قانون العفو العام والمقدم من نواب تكتل الاعتدال الوطني وبعض النواب السنة، وجرت تعديلات على هذا الاقتراح بحيث أصبحت عقوبة الإعدام 28 سنة وعقوبة الأشغال الشاقة أو المؤبد 17 سنة سجنية، وباقي العقوبات تخفض ثلثها. والسنة لابد من الذكر أن السنة السجنية هي 9 أشهر، يعني 9 أشهر فقط. هذا وكانت الجلسة كما قلنا انعقدت عند 11:30 بحضور عدد من النواب، بحضور ممثلي الكتل النيابية بأكثريتها، وبحضور أيضا وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وتم التفاهم على هذا الاقتراح ورفع إلى الهيئة العامة التي ستنعقد يوم الخميس المقبل لإقرار هذا الاقتراح مع عدد من الاقتراحات التي من الممكن أن تدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس. النائب عماد الحوت تحدث باسم نواب السنة إذا صح التعبير، وأشار إلى أنه استطعنا أن نقر اقتراح قانون العفو ونخفض العقوبات ويحال إلى الهيئة العامة، وهذا بعد انتظار طويل وأخذ نقاشات وسجلات ونطوي معه صفحة من الظلامات ومصالحة اجتماعية، إلى أنه لا يستفيد من القضايا الجنائية إلا بعد الحصول على إسقاط حق من أهل الضحية. وأما النائب ميشيل معوض فشرح موضوع هذا الاقتراح بشكل عام وشكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على لقائه مع مجموعة من النواب وشرحهم لهذا الاقتراح. أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوسعم فلم يضلي بأي تصريح بعد هذه الجلسة. هذا كل شيء من ساحة النجمي.
0: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوسعم يتحدث في هذه الأثناء ويتناول ما خرجت به اللجان حول ملف قانون العفو. ملفا قانون العفو العام والمفاوضات حملهما وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة، وفي بعبدة أيضا ملفات تربوية. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
3: يكثف لبنان اتصالاته الخارجية لاسيما مع الجانب الأمريكي في محاولة للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. إلى ذلك حضرت الملفات الداخلية في نشاط بعبدة اليوم، إذ بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وفد من تكتل لبنان القوي في اقتراح قانون العفو العام المطروح أمام اللجان المشتركة. النائب سيزار أبي خليل استنكر باسم الوفد الحملة بحق رئيس الجمهورية، واعتبر أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد المتبقي لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية اللبنانيين.
4: كان لنا حديث مع فخامة الرئيس بموضوع المفاوضات. موضوع تأييدنا للمفاوضات أكيد هنالك عنا ببيننا كان ملاحظات على أهداف المفاوضات وطريقة المفاوضات. بمعرض هيدا النقاش أكيد كان لنا استنكار للحملة اللي تعرض لها فخامة الرئيس. نحن كان لنا تطابق بالرأي مع فخامة الرئيس. نحن أكيد مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين. واجب السلطات تشتغل وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
3: تربويا، التقى رئيس الجمهورية وفدا من لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد الذي سلمه مذكرة بملاحظات على آلية إجراء الامتحانات الرسمية.
5: غدا ستعقد لجنة التربية لقاء تشاوريا طارئا مع أفراد الأسرة التربوية ليبنى على الشيء مقتضاه. وبعد أن سلمنا فخامته مذكرة بملاحظاتنا ومقترحاتنا على الخطة، كلنا ثقة أن تلقى هذه الملاحظات والمقترحات أذانا صاغية لديه، لأنها تصب في حماية لبنان ووحدته وتحفظ سلامة طلابه وحياتهم المعرضة للخطر، وتراعي الظروف الأمنية والاجتماعية والتربوية والنفسية التي يمر بها طلابنا وأهل الوطن أجمع.
3: تربويا أيضا، اطلع الرئيس عون من رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت فضل خوري على الواقع الجامعي بشكل عام والإقبال الطلابي على الجامعة الأعلى منذ نصف قرن. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: النائب سليم عون علق في حديث إلى صوت كل لبنان على مشروع قانون العفو العام، مشيرا إلى أن المشكلة التي تحتاج إلى علاج هي وجود موقوفين من دون محاكمة منذ سنوات عدة، وهذه الحالات بالعشرات، إنما تحت هذه الحجة يتم البحث بعفو عام يشمل الآلاف. وأكد عون أنه في حال صدور القانون كما هو يبقى الأمل والتعويل على موقف رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يرده أو الطعن به.
6: الحل كتير بسيط، انه المعم يتحاكموا هودي اذا كان بدهم قانون لحتى نخلي سبيلهم، يا منعدل المادة 108 اللي بتحكي عن اصول المحاكمات، او منطلع قانون نسمح انه باخلاء سبيلهم او نفرض اخلاء سبيلهم ويتحاكموا هني وخارج السجن. لبل بروح ابعد، اذا حدا منهم تبين انه بريء بعدين ومظلوم، مع التعويض علي منحط حتى مادة بالقانون انه منعوض على كل واحد انسجن ان كان بريء على كل فترة سجنه او توقيفه، وان كان جاوزت المدة اللي كان مفروض ينحكم فيها، حتى المحكومين مش الموقوفين، المظلومين يعني نعمل إعادة لمحاكمتهم. طبعا نرفع ظلم عن الناس. طيب الشهداء والضحايا، إن كانوا شهداء من الجيش اللبناني أو ضحايا مدنيين تم ارتكاب جرائم فظيعة فيهم، طيب هودي أنا كيف بدي اطلع بأهلهم وبقول عم برفع المظلومية على ناس لأظلم هودي الضحايا وأظلم أهلهم اليوم؟
0: على خط مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من المرتقب أن يزور السفير رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرام، كما السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، اللذين عدا من واشنطن في ختام الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رئيس الجمهورية جوزيف عون لعرض أجواء الجولة الأولى من المفاوضات وتقييم نتائجها، لتتجه الأنظار إلى موعد 29 من الجاري، التاريخ المحدد من واشنطن للمفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية.
1: تمديد الهدنة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن لم تترجم على الأرض، التصعيد الإسرائيلي من دون هوادة، إنذارات بالجملة من بينها لأول مرة على مدينة النبطي، مزيد من الشهداء، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات، فيما سجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
7: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وقد وجه جيش العدو الإسرائيلي ظهر اليوم إنذارا بالإخلاء لبلدات تورا وحبوش والبازوري وطيب دبة وكفر حونة وعينقانة ولباية وجبشيت والشهابية وبرج الشمال وحومين الفوقة والنبطية تحت، التي يوجه لها لأول مرة إنذارا، وقد شهدت معظم هذه البلدات حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا والعاصمة وأماكن أكثر أمنا لبنان إن وجدت. هذا وقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ففي بلدة كفر سير التي تعرضت لأكثر من 3 غارات أفيد عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص آخر، فيما لا يزال البحث جار عن مفقودين 2. كما استهدف الطيران المعادي بلدات المالكية وكفر رومان وزوتر الشرقي والزبقين وفرون ومليخ ودبين ومجدل سلم والشهابية وحاروف، حيث أفيد عن استشهاد شخص وإصابة آخر وهو عضو مجلس بلدي بعد استهداف سيارة تابعة للبلدية أثناء قيامهما بتوزيع الخبز على الصامدين. وكان الطيران المعادي استهدف فجر اليوم بلدات كفر دونين ب3 غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح، وكفرة وبرعشيت والشهابية ومحيط دير كيفة ومنطقة المعشوق التي وجه إليها إنذارا فجر اليوم، فاستهدفت بغارتين. وعلى طريق كفر دجال النبطي استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية ما أدى إلى سقوط شهيد، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل فسفورية باتجاه مزارعين يعملون في حقل زراعي في بلدة القليلي ما اضطرهم إلى المغادرة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول زوتر الشرقي ويحمر شكيف والنبطي الفوق وميفدون والغندوري وفرون ووادي الحجير. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية، وتجمع آخر غرب قرية عرب العرامشة بسرب من المسيرات. كذلك أعلن عن استهداف آلية اتصال في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وموقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومنذ قليل توغلت دورية إسرائيلية إلى أطراف بلدة رشي الفخار وخطفت 4 مواطنين. إسرائيليا أعلن الجيش اعتراض طائرة من دون طيار عبرت من لبنان باتجاه إسرائيل.
1: إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ هجوم 7 من تشرين الأول. وكشفت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أقام مواقع في غزة ولبنان وسوريا وسيطر على أراض تعادل نحو 5% من حدود 49. ماذا في المواقف؟
0: في المواقف ومن ساحة النجم، وفي مؤتمر صحفي شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن أي اتفاقيات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو الإسرائيلي على حساب سيادة الوطن لن يكون لها مفاعيل على الأرض. وإذ رفض تفرد أي جهة في السلطة في الخيارات المصرية، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذل وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني، كما قال فضل الله الذي فند مطالب حزب الله.
8: ندعو السلطة وجميع الحريصين على البلد العودة إلى لغة التفاهم الوطني وتلاقي اللبنانيين على إنقاذ بلدهم، توحيد الموقف الوطني حول القواعد 5، وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى يعقبها انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى العدود المعترف بها دوليا. ولدينا في هذا المجال الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة اللبنانية ومع كل المخلصين في البلد ليصبح موقف الدولة موحدا ونحن جزء من هذه الدولة للوصول إلى صيغة وطنية للتعاطي مع المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين. ثالثا وأخيرا، البدء بالتطبيق الفوري لاتفاق الطائف من دون أي انتقائية بما في ذلك البنود المتعلقة بالصراع مع العدو الإسرائيلي.
1: في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة وأن من لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وفي خلال لقائه وفدا من دائرات المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب، أوضح جعجع أن الإقدام على الالتزام السياسي في هذه المرحلة يتطلب وعيا وشجاعة، ولا سيما في مجتمع لا تزال فيه بحسب تعبيره رواسب الذهنية التقليدية قائمة.
0: وفي المواقف الدولية برز موقف من الفاتيكان، فقد أكد البابا لون 14 أمام كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية أرام الأول كيشيشيان أن لبنان العزيز جدا على قلبه، والذي أظهر للعالم كله إمكانية أن تعيش مكونات من ثقافات وديانات مختلفة في كنف دولة واحدة، ما يزال يواجه اليوم محنا قاسية. وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد وسيادة للتهديدات، لابد من تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم ومع أخوتهم وأخواتهم في الطوائف الأخرى. وأشار البابا إلى أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط. بالعودة إلى ملف القانون العفو العام، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعقب انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة أوضح أن اللجان أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارة العدل والدفاع والداخلية، موضحا أن القضاء هو المسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا، وطالب وزير العدل والحكومة أن يجدا حلا جذريا للمحاكمات وعدم توقيف أي شخص من دون مسوغ قانوني. وعن موضوع الإدغام، لفت بوصعب إلى أن هذا الملف شكل موضوعا خلافيا، مشيرا إلى أن جلسة اليوم أعادت الأمور إلى نصابها، وهي إعطاء القاضي الحق بزيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كان المرتكب متهما بجريمتين أو أكثر.
1: ماذا في تداعيات الحرب؟ اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية، لا سيما في قضاء مرجعيون. وفي خلال استقباله قائم مقام مرجعيون بالتكليف، رئيس دائرة لبنان الجنوبي وسام الحايك أكد الحجار الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات صمودهم، مشددا على أهمية مواصلة العمل لتسهيل شؤون المواطنين الإدارية وإنجاز معاملاتهم وتأمين من الخدمات الأساسية لهم.
0: وفي التداعيات الصحية، عرض وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحوم غيروسوس في جنيف التحديات التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان. ولفت ناصر الدين إلى المخاطر الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأطقم الصحية والمسعفين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء من بينهم إلى 116 والجرحى إلى 263.
1: أما في التداعيات المعيشية، فحذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار في المواسم القادمة، مشيرا إلى أن المخاوف تزداد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألومنيوم والبلاستيك. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت البحصلي إلى أن الحرب أدت إلى زيادات تراوحت بين 5-7% على بعض السلع.
9: نحن نخشى صراحة من ارتفاعات كبيرة قد تحصل في المواسم القادمة نظرا لارتفاع أسعار النفط، لارتفاع الكلفة مش بس علينا، على كل العالم وعلى الموردين. ما فينا نقول أنه في ارتفاعات 20-30-40% على كل الأصناف. قد يكون هناك ارتفاعات بحدود 5-7%، قد يحصل ارتفاعات أكثر بحدود 5-7% غيرها، لكن مش أكثر من هيك. أما القول بأنه كل المواد الغذائية ارتفعت 30% فهذا غير صحيح. لكن لازم نحكي عن معبر المصنع، في كتير مشاكل عليه طبعا. هذا الوزراء راحوا زاروا هنيك، بس لازم نحط الضوء عليه أكثر، وفي كتير مشاكل لكن عم تعالج. ما فينا نقول كمان مشان نكون محقين للناس انه كل شهر بده يكون في 5%. ارتفاع أسعار النفط حصل، وبالتالي ارتفاع الناتج عن ارتفاع أسعار النفط
10: مفترض أن يكون ثابت.
0: واليوم ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16 ألف ليرة و98 أوكتان 17 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10 ألف ليرة، كما انخفض سعر قارورة الغاز 54 ألف ليرة.
1: أمنيا، نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية في مدينة طرابلس، فقد أوقفت في منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، وضبطت في منطقة أبي سمرة كمية من المخدرات سيارات معدة للترويج. كذلك أوقفت وحدة أخرى في منطقة الأزاع في الضاحية الجنوبية مواطنا مطلوبا لارتكابه جرائم عدة، منها إطلاق النار على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال مسلح، وترهيب المواطنين وتهديدهم.
0: علق النائب السابق أمل أبو زيد على التوصيف الملتبس لهوية أبرز أدباء لبنان في المهجر على اللوحة التعريفية المرفقة من نصب التذكري في نيويورك، قائلا عبر منصة إكس.
1: إذن قائلا عبر منصة إكس، أدباء المهجر من جبران خليل جبران إلى ميخائيل نعيمي وإليا أبو ماضي هم جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية، كتبوا بالعربية وحملوا لبنان في وجدانهم وأدبهم إلى العالم، محاولة طمس هويتهم اللبنانية أو نسبهم إلى غير وطنهم هي تزوير للتاريخ الثقافي والأدبي. تم انتخاب الأب ميشيل عبود رئيسا إقليميا لرهبنات الآباء الكرماليين في لبنان، وذلك في خلال المجمع الإقليمي في دير مارلييس لمعيسرة.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب، فيما كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لأمريكا.
1: في غضون ذلك كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا وذكرت إيران أنها فككت 4 خلايا على صلة بأمريكا وإسرائيل جنوب شرق البلاد.
0: المتحدث باسم الجيش الإيراني أعلن من جهته أن القوات الإيرانية تفرض سيطرتها على مضيق هرمز والوضع لن يعود إلى حالته السابقة. الخارجية القطرية قالت إن عبور نقلتين فقط للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لا يعني عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها. في الغضون أكد رئيس مجلس الوزراء الوزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: وزيرا الخارجية الأردنية والقطرية أكدا في اتصال هاتفي أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. تزامنا أفادت الخارجية الأسترالية بأن المباحثات مع الصين نجحت في تأمين 3 شحنات من الوقود الطائرات بإجمالي يزيد على 600,000 برميل.
0: واليوم أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الكبير تجاه الاعتداءات على المرافق النووية في الإمارات، مشددة على أنه يجب احترام سيادة الدول الخليجية. إلى ذلك بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة إلى الصين تستمر 2 يوم ويجري في خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية غدا الأربعاء تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران بحسب الكرملين.
1: وفي الميدان الأوكراني أفادت وكالة رويترز بأن هجوما جويا روسيا أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء في أوكرانيا، هذا وسقط قتيلان و17 جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عنصر من حماس اجتاز الخط الأصفر في جنوب غزة وشكل تهديدا فوريا لقوات إسرائيل وشارك في هجوم 7 من تشرين. مجلس السلام في غزة كشف في تقرير لمجلس الأمن أن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار، وأن الاستثمار مرهون بنزع السلاح، لافتا إلى أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى في رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة. وأضاف التقرير إن الاحتياجات في غزة ما تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية.
1: على وقع هذا المشهد وقع وزير المالية الإسرائيلية بإسرائيل سموتريتش أمرا فوريا بإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس، وقال سموتريتش إن السلطة الفلسطينية فتحت حربا وستتلقى حربا.
0: سقط 3 قتلى في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وفق ما نقلت فرانس بريس عن الشرطة الأمريكية التي أعلنت لاحقا أنها عثرت على جثتي مراهقين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من جراء سرعة انتشار فيروس إيبولا، لافتة إلى أن احتواء تفشيه في خلال شهرين أمر غير مرجح. من جهة أخرى لفتت الصحة العالمية إلى أنه لا مؤشر على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا.
0: توازياً، أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا أنه من المرجح أن يكون وباء إيبولا أدى إلى وفاة 131 شخصاً من بين 513 يشتبه بإصابتهم في البلاد بحسب وكالة فرانس بريس.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، قبل أن تتكاثف الغيوم بعد الظهر وتصبح مهيئة أو تصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتترافق أحيانا مع برق ورعد.
0: كان في هذه النشرة أخيراً خرجت اللجان بتعديلات على قانوني الإعدام والمؤبد، وهيئة مكتب المجلس تجتمع عصراً. بري يدعو إلى جلسة عامة الخميس المقبل، اقتراحات قوانين على الطاولة. الشق العسكري ينتظر 29 من الجاري من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الهدنة من دون هدنة، انذارات غارات وشهداء وتوغل في رشي الفخار وخطف مواطنين. فضل الله ينتقد ما أسماه تنازل السلطة ولتفاهم وطني حول الخيارات المصيرية. الباب اللبناني يعيش محنا قاسية، ووحدة وسيادة البلاد مهددتان. بعد تراجع ترامب عن ضرب إيران بطلب خليجي، طهران على تهديداتها.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: أقولكن بصدقني بيقولوا التكرار بيعلم ال...
3: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
4: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
3: شوف العزقة على ترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
4: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
5: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
4: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
5: حتى الأمراض رجعت تبين. بس
3: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
2: يوم قريت الخبر
5: بده يوقف الموتوسيكلات،
2: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
6: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
3: مين اللي قال؟
5: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
2: هيك بتبلش الاشاعه. الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
7: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
4: يلا شغله. لا
3: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
8: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
9: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,577,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,244,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقس يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير

0: أفكارك.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90، جافيل ياس جالون $1.50.
2: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك هاودي.
3: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج، وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ، وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك هاودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
4: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
2: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
5: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: نحييكم من صوتك للبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في ساحة النجمة أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام مع تعديلات، وعلى رأسها تخفيض عقوبة الأعدام إلى 28 سنة سجنية وخفض عقوبة المؤبد إلى 17 عاما. نائب رئيس المجلس النيابي ليس بوصاب وفي مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أكد أن اقتراح قانون العفو العام حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني، مطالبا الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص من دون سبب. وأشار بوصاب إلى أن اللجان أخذت بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش، ولكن القضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا. وعن موضوع الإدغام لفت بوصعب إلى أن هذا الملف شكل موضوعا خلافيا، موضحا أن الجلسة اليوم أعادت الأمور إلى نصابها من خلال إعطاء القاضي الحق بزيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كان المرتكب متهما بجريمتين أو أكثر. تزامنا أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت مضبضة الاتهام بحق الشيخ خلدون عريطم وخالد السبسبي ومصطفى الحسيان معتبرة أفعالهم من قبيل الجنايات. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف الجيش الإسرائيلي بثلاث قنابل فوسفورية حارقة عددا من المزارعين أثناء قيامهم بقطف البطيخ في الحقول عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء سور. كما أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدتي معركة وحناوية قضاء سور من دون تسجيل إصابات. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية من جهتها بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح من جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان على سيارة في مسقف عام. حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي مما يحاك لاستهداف الجيش اللبناني قبل بيئة المقاومة من خلال الحديث عن تشكيل لواء عسكري. وفي خلال كلمة ألقاها في احتفال أقيم في الهرمل، أكد حميدي أن الأطراف الخارجية لا تستطيع أن تأخذ الجيش اللبناني إلى موقع ما ينفذ فيه مطالب الإسرائيلي في لبنان، موضحا أن وطنية الجيش اللبناني تمنع الخارج من تجهيزه أو تطوره على المستوى واللوجستي. لهذا السبب يلجأ الخارج إلى تأسيس ما يشبه الجيش لتنفيذ المشروع الشيطاني في لبنان. تعليقا على ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلفة نسبت إلى وزير الخارجية يوسف رجي، أوضحت الوزارة أن الوزير رجي أكد في خلال لقائه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة، كما جدد التأكيد أن الدولة اللبنانية لا تساوم على الوحدة الوطنية ولا على السيادة والثوابت، وأن هذه المبادئ تشكل ركائز أساسية في مقاربة لبنان الدبلوماسية وعلاقاته الدولية.
11: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت قناة الحدث عن مصدر عسكري سوري أن عبوة ناسفة في سيارة استهدفت مركز إدارة الأسلحة في العاصمة السورية دمشق. نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني أن أصوات الانفجارات التي سمعت في جزيرة قشم هي نتيجة تفكيك ذخائر غير منفجرة. أفاد مسؤول أمريكي بأن اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي كان من المقرر عقده اليوم تأجل بعد إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران. في الخبر الأخير، تعقيبا على استهداف السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق، جددت الحكومة العراقية رفضها القاطع لاستخدام أراضي العراق وأجوائه ومياهه لشن أي اعتداء على دول الجوار، مؤكدة ألا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة ويسيء للعلاقات مع السعودية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
7: الوحش
8: ده معي على البيت.
9: ده شو؟
8: للحب،
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
11: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
12: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 10:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
0: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم. منذ إعلان وقف النار الأول بدأ الحديث في لبنان عن تفاهمات ومفاوضات ووثائق يقال عنها تارة أنها ترتيبات أمنية، وتارة أنها مذكرات تفاهم، وتارة أخرى مجرد تفاهمات غير مكتوبة تدار بعيدا عن الأضواء. فإذا كانت هناك ورقة تفاهم، ما هي طبيعتها القانونية؟ من يملك أصلاً صلاحية التفاوض أو التوقيع أو الالتزام باسم الدولة اللبنانية؟ هل يمكن أن تبرم تفاهمات من هذا النوع بعيداً عن الرقابة الدستورية والرأي العام؟ سؤالنا بحلقة اليوم أصدقائنا المستمعين، هل أنتم مع التفاوض أم ضد التفاوض مع إسرائيل ولماذا؟ في حلقتنا من القانون انحكى نحاول أن نقرأ المسألة من زاوية قانونية بحتة. ما الذي سبق هذه المفاوضات؟ أين نقف اليوم؟ وما الذي قد ينتظر لبنان لاحقا؟ لمعالجة هالمواضيع كلها بنستضيف الدكتور عادل يمين بحوار بلامس النصوص الدستورية ويقرأ ما بين السطور. أهلا وسهلا فيك دكتور يمين، ضيف عزيز بكم. ودائم بإذاعة صوت كل لبنان. برفقنا أصدقائنا بهالحلقة المخرج سافيو بوصعب، حلقتنا مباشرة على الهواء. للإجابة على سؤالنا بحلقة اليوم، هل أنتم مع التفاوض أم ضد التفاوض مع إسرائيل ولماذا؟ الاتصال على الرقم 04-54-53-52، واللي بحب يبعث رسالة صوتية مكتوبة أو مسجلة بالصوت يعني 03-00-09-33، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. دكتور عادل أهلا وسهلا فيك مجددا، رح نفوت دغري بالموضوع، هل نتحدث قانونيا عن اتفاق أم مذكرة تفاهم أم ترتيبات أمنية؟ وشو هي النتائج القانونية على التوصيف؟
2: أولا لنضع الأمور في نصابها الدستوري،
1: نعم.
2: المعاهدة الدولية بما تعنيه من التزامات متبادلة،
1: نعم.
2: بين دولتين تحكمها المادة 52 من الدستور في الأصل،
1: نعم.
2: والتي تقضي بأن رئيس الجمهورية يفاوض في عقد المعاهدات الدولية ويبرمها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، والإبرام الإجرائي يتم على يد مجلس الوزراء، وفي حال كانت الاتفاقيات من النوع الذي يجدد سنة فسنة أو يرتب التزامات مالية أو تجارية فتحتاج المعاهدة إلى موافقة مجلس النواب. وبالعودة إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من الدستور، ذكرت المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بين المواضيع 14 التي تحتاج من أجل إقرارها إلى تأييد أغلبية الثلثين من عدد الأعضاء الذين تتألف منهم الحكومة بحسب مرسوم تأليفها. انطلاقا من ذلك نستنتج ما يلي: التفاوض من أجل عقد المعاهدات الدولية هو بيد رئيس الجمهورية منفردا.
1: ممتاز.
2: إذن التفاوض بيد رئيس الجمهورية منفردا. الإبرام الرئاسي يحصل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أي يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
1: وللتذكير هيدي المادة اللي تم إدخال التعديل عليها بالطائف.
2: بالطائف.
1: كان لحاله رئيس الجمهورية. نعم.
2: والإبرام الإجرائي يتم على يد مجلس الوزراء وبأغلبية الثلثين من عدد الأعضاء الذين تتألف منهم
1: ممتاز.
2: الحكومة.
1: ممتاز. ممتاز.
2: والإبرام البرلماني في الحالات الثلاثة
1: التي يستوجب موافقة
2: عرضها وموافقة البرلمان على المعاهدة، وهي إما إذا كانت ترتب أعباء مالية، وإما إذا كانت ترتب أعباء تجارية، وإما إذا كانت من نوع الاتفاقيات التي يجدد سنة فسنة، فتحتاج إلى موافقة البرلمان وإجازة من البرلمان للسلطة التنفيذية بتوقيع المعاهد. انطلاقا مما تقدم، نستطيع القول أنه ما في شيء اسمه اتفاقيات بصيغة ترتيبات أمنية بين ضباط أو بين قيادة جيش هنا وقيادة جيش هناك أو بين وزراء. لا، ممكن يصير في مثل ما بيصير عادة بالممارسة بإشراف رئيس الجمهورية وبتوجيهات رئيس الجمهورية، نوع من مذكرات بدائية تمهد لتوقيع المعاهدة، ممكن بموافقة رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الجمهورية، ولكن ما عندها الصفة الإلزامية إلا عندما تبرم من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة كإبرام رئاسي.
1: حلو.
2: على أن يعقبها الإبرام الإجرائي بمجلس الوزراء بتأييد أغلبية الثلثين، وبالحالات الثلاثة اللي ذكرتها بدها موافقة مسبقة من البرلمان. منشان هيك ما في أي اتفاق بمعنى معاهدة ملزمة للدولتين إلا عبر هاي الآلية، علما أنه هيدي مش كل الدستور ولا هيدي كل نظامنا القانوني.
1: نعم.
2: بحالة إسرائيل،
1: نعم،
2: في مواد أخرى بتدخل على الخط يجب التوقف عندها، لأنه المادة 52 ما بتلغي باقي مواد الدستور أو النصوص القانون اللبناني.
1: نعم، ممتاز. دكتور عادل، الفرق من الناحية القانونية بين المعاهدة والاتفاق ومذكرة التفاهم،
2: وقت لما نقول معاهدة أو اتفاق ما فينا نتحدث عن فارق كبير.
1: نعم.
2: يمكن الفارق بالتسمية، ولكن طالما هناك التزامات متبادلة بين الدولتين ترتب حقوقا وموجبات على الدولتين،
1: الأطراف.
2: نعم. على الأشخاص، القانون العام اللي هن الدولة، ممكن الدولة تعقد اتفاق مع منظمة دولية.
1: نعم.
2: أيضا.
1: نعم.
2: تكون اتفاق على ما بين أشخاص القانون العام.
1: نعم.
2: نحن عم نتحدث عن معاهدة دولية.
1: نعم.
2: هلأ إذا كان اتفاق عقدته الدولة يمكن مع شركة خاصة، يمكن اتفاق بيوقع بإطار القانون الخاص، يمكن تصرفت الدولة كشخص من أشخاص القانون الخاص.
1: نعم.
2: أو يعني ما تصرفت على مستوى علاقات دولية.
1: نعم.
2: بتكون التسمية أقرب لاتفاق.
1: نعم.
2: وقت لما تتصرف كشخص من أشخاص القانون العام وتتصرف بين دول لا مع شركة ولا مع جمعية، بتكون إجمالا التسمية أقرب للقول بأنها معاهدة دولية.
1: نعم.
2: هلأ المذكرات هي أعمال تحضيرية،
1: ممتاز،
2: للتوصل إلى اتفاق أو معاهدة،
1: ممتاز،
2: ولكن لا ترتب التزامات نهائية وبات قبل ما تتحول لمعاهدة،
1: ولا يمكن الاحتجاج بها أمام،
2: لا يمكن الاحتجاج.
1: نعم.
2: بها
1: المراجع القضائية الدولية
2: قبل ما يصير عندنا معاهدة أو اتفاق. لا.
1: ممتاز، ممتاز. أنا بدي أذكر أصدقائنا المستمعين سؤال حلقتنا اليوم: هل أنتم مع التفاوض أم ضد التفاوض مع إسرائيل ولماذا؟ الواتس أب مفتوح لكم على 03-0009-33، واللي بحب يحكي معنا باتصال هاتفي بيقدر يتصل فينا على 04-54-53-52. دكتور عادل يمين، هل عدم نشر أي ورقة للرأي العام يعني أنها غير موجودة، أم أنه بعض التفاهمات تدار أصلا بطريقة شوي غير معلنة حفاظا على
2: النشر منه ملزم للمعاهدات؟
1: نعم.
2: بالعكس،
1: الأعمال التي تسبق المعاهدات
2: لا، ما في موجب للنشر،
1: ما في موجب.
2: هذه بتدخل أمور تتعلق بسيادة الدولة وبمصالح.
1: نعم.
2: الدولة وبالأمن.
1: ممتاز.
2: القومي للدولة. حتى المعاهدة عندما تبرم بتقلك المادة 52 إذا ما كانت من النوع اللي بيستوجب
1: تقدر تضل سرية
2: الحكومة عندما تسمح مصلحة البلاد تعرضها.
1: نعم.
2: على البرلمان.
1: نعم.
2: يعني اتفاق القاهرة تذكر كان يقول العميد ريمؤدي الله يرحمه انه شوفير لياسر عرفات عارف شو محتوى الاتفاقية، وهو عضو بالمجلس النيابي اللبناني ممثل للأمة جمعاء.
1: نعم. عارف
2: لم يطلع على نص. نعم. اتفاق القاهرة.
1: اذا وجدت ورقة تفاهم فعلا، لانه هلأ ما بنعرف اذا فيه ولا لا، هل تصبح ملزمة للدولة اللبنانية تلقائيا؟
2: لا،
1: أم تحتاج لإجراءات دستورية؟
2: في عقد
1: يجب اخراجها بمعاهدة.
2: أول شيء بموضوع التفاوض مع إسرائيل بالذات دكتور جان.
1: نعم.
2: إذا يعني بدنا نتحدث بصورة علمية أكاديمية.
1: نعم.
2: أنا عم أتحدث بصورة علمية أكاديمية. وللأسف أنه الموضوع هو مسائب على تماس مع السياسة،
1: نعم.
2: ممكن يعطي صبغة سياسية، ولكن رح نحاول بقدر الإمكان نحطه بإطاره العلمي.
1: نعم.
2: المادة 52 اللي تحدثت عنها هي بتحكم مبدأ التفاوض وكيفية إبرام المعاهدة،
1: نعم.
2: ولكن ما بتلغي باقي النصوص من الدستور ولا اتفاق الطائف ولا القانون. إذا بنرجع للدستور اللبناني، الدستور اللبناني بيقول لك أنه لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم ميثاقها،
1: نعم.
2: ومقرراتها. طيب في مقررات للقمة العربية قائمة آخرها بما يتعلق ب 2002،
1: نعم.
2: مبادرة المملكة العربية السعودية اللي أصبحت مبادرة عربية تقضي بالأرض مقابل السلام،
1: نعم.
2: والأرض كل الأرض مش بس الأرض اللبنية، كل الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام مع حق العودة. طيب هيدي نحن كيف فينا نتخطاها ونحن ملتزمين بميثاق جامعة الدول العربية وملتزمين ممتاز. بمقررات
1: هاي مقاربة هلا
2: القمة العربية،
1: نعم.
2: وقت لما أدخلت على الدستور ميثاق الجامعة العربية تبنيت دستور،
1: نعم.
2: صار يعني جزء من منظومتنا القانونية ما فينا نتخطاه،
1: نعم.
2: اثنين اللي بدي ألفت النظر لإله أنه قانون مقاطعة إسرائيل في المادة الأولى يحظر أي اتفاق مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل وأي تعامل، يعني التعامل بيشمل التفاوض، ما عم بحكي بس عن تعامل معنى العمالة بتحكي معنى العقوبات، عم بحكي تعامل أي تعاطي، يعني.
1: نعم.
2: طيب ما هو جاي النص بصيغة مطلقة، بعدين بيقول لك أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، الدولة اللبنانية هي شخص من أشخاص القانون العام،
1: بالتالي محظر عليها،
2: محظر عليها. طلع أحد يعني أساتذة القانون اللي بنحترمه على التلفزيون كان عم بيقول أنه هذه بتخص بس الأفراد وأشخاص القانون الخاص، كأنه يعني ما دقق بالنص الحرفي للمادة،
1: النص حرفيا جاي
2: أشخاص سواء من أشخاص القانون العام أو الخاص،
1: أو الخاص.
2: الدولة اللبنانية هي شخص من أشخاص القانون العام، نعم. وبالتالي بيشملها الحظر،
1: بالتالي ما بتقدر وزارة معينة،
2: لا وزارة ولا رئاسة،
1: ولا رئاسة.
2: حدا عم، نعم. بيقول أنه المادة 52 هي بالدستور أعلى من قانون مقاطعة إسرائيل،
1: نعم.
2: أكيد الدستور أعلى، ولكن الدستور أعلى عند التعارض، هون ما في تعارض. رئيس الجمهورية يقسم اليمين على حماية الدستور والقانون،
1: صحيح.
2: بيقول لك السهر على تطبيق الدستور والقوانين،
1: نعم.
2: طيب ما هذا قانون، معناتها ما فيك تتخطى طالما هو قائم، لا علقته ولا لغيته ولا عدلته.
1: فإذا بتنصح حضرتك بإجراء تعديل قبل الذهاب إلى تعاطي مع
2: إسرائيل؟ إذا بدهم يمشوا بالتفاوض وإذا بدهم يعملوا اتفاق، هلا
1: يجب إجراء تعديل على القانون
2: بالتفاوض أو لا؟
1: هذا موضوع آخر. لا لا لا، أكيد.
2: تاني نقطة، تاني نقطة، إذا بنرجع لوثيقة الوفاق الوطن،
1: نعم.
2: اللي هي ميثاقنا الوطن،
1: نعم.
2: والبعض بيقول هي أعلى من الدستور،
1: نعم.
2: في رأي فقهي بيقول هي أعلى من الدستور، ليش؟
1: لأنه لأن بموجبها تم التعديل،
2: تمك تعدل بموجبها،
1: نعم.
2: فإذا هي المصدر،
1: نعم.
2: لأنه القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990 إجا تنفيذا لتوصيات وثيقة الوفاق الوطني،
1: نعم.
2: هيك وارد بالقانون الدستوري،
1: نعم.
2: معناتها التعديل الدستوري اعترف أنه مصدر وهو اتفاق الطائف،
1: صحيح.
2: انطلاقا من ذلك،
1: صحيح.
2: مرجعيتنا اتفاق الطائف، شو بيقول اتفاق الطائف؟ بيقول الاتفاق اللبنانيين متفقين على العمل والتمسك باتفاق الهدنة، التمسك باتفاق الهدنة يعني لا سلام مع إسرائيل، الهدنة هي أقل من السلام،
1: نعم.
2: فيش سلام،
1: الهدنة حدنا الأقصى،
2: الحدنا الأقصى. وقت لما ميثاقنا الوطني عم بيقول التمسك باتفاق الهدنة يعني لا بنعتدي عليها ولا بتعتدي علينا، بس لا منحبها ولا بتحبنا، ولا منصافح ولا منسلم، ولا منزورها ولا بتزورنا،
1: نعم.
2: فإذا كيف فينا نتخطاها؟ هاي واردة بالميثاق الوطني، كيف فيك تعدلها؟ كيف فيك تعدلها بمعاهدة؟
1: ما بتتعدل،
2: هيدا ميثاق وطني بقوة ميثاق 43،
1: نعم.
2: هيدا جزء من قيامة لبنان الجديد. ثلاثة، إذا بنرجع لمقدمة الدستور بيقول لك لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، تناقض ميثاق العيش المشترك، البعض يفكر فقط في تكوينها،
1: نعم.
2: انه والله اذا مستقال الوزراء الشيعة او الوزراء السنة اصبحت تناقض ميثاق العيش المشترك، تناقض ميثاق العيش المشترك سواء بتكوينها او بسلوكها. طيب اذا في طائفة بأمة وبيّة وولادة ونسوانة ورجالة عدا عن أفراد وشرائح من طوائف أخرى ترفض المتفاوض والصلح مع إسرائيل، وبتروح السلطة بتفاوض وبتسعى للصلح مع إسرائيل. ألا تناقض إزاك مقتضيات ومساق العيش المشترك وقت لما في طائفة مؤسسة وكبرى بلبنان
1: ترفض التفاوض،
2: ترفض بكل نوابة في 27 نائب بيمثلوها؟
1: نعم
2: طبعا النائب بيمثل أم الجمعاء ببعده الوطني، بس بالتركيب اللبنانية صحيح. أيضا بيمثل الطائفة. في 27 نائب شيعي ما في ولا واحد منهم عم بيقول بأيد التفاوض.
1: نعم.
2: معناتها الطائفة بأمها وبيا وولادها ونسوانا ورجالة والختيرية والأطفال بيرفضوا التفاوض والمعاهدة والصلح مع إسرائيل. طيب كيف فيك تروح تفاوض بدون غطى شيعي؟ كيف يعني عم تقولون للشيعة فيكن وبلاكن أنا بجر البلد على اتفاق مع إسرائيل؟ خمسة أو ستة، مقدمة الدستور بتقلك لبنان يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي باجتهاد المجلس الدستوري ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبحوا جزء من الكتلة الدستورية اللبنانية، وصار المجلس الدستوري وقت لما عم بيتفحص مدى دستورية يسلم تمك. طيب وقت لما عم بيراقب مدى دستورية أي نص قانوني مش بس بيراقبه في ضوء الدستور،
1: نعم
2: في ضوء الدستور ومقدمة الدستور ومثل الدستور
1: ميثاق الأمم
2: وأيضا
1: المتحدة.
2: في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
1: نعم.
2: زائد المبادئ ذات القيمة الدستورية،
1: نعم.
2: إذا بترجع لميثاق الأمم المتحدة
1: بدنا نوضحها، المبادئ ذات القيمة الدستورية
2: طبعا في مبادئ معروفة،
1: نعم.
2: مثل مبدأ المساواة،
1: نعم.
2: إن كان منصوص أو مش منصوص عليه مبدأ عالم،
1: نعم.
2: مبدأ الديمقراطية، مبدأ تداول السلطة، هذا
1: مبدأ التملك.
2: هلا تفتح الدستور ما بتلاقي كلمة تداول السلطة،
1: نعم.
2: بس هي مرجعية.
1: ومبدأ حرية الاعتقاد،
2: مبدأ حرية الاعتقاد والزيادة،
1: نعم.
2: عندنا بلبنان موجودة،
1: نعم.
2: بالمادة 9،
1: نعم.
2: الدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى،
1: صحيح.
2: تحترم جميع الأديان والمذاهب وبتأمن حرية المعتقد وممارسة
1: والتعبير.
2: الشعائر وتترك للطوائف قضايا الأحوال الشخصية. طيب وقت لما عنا دستور بيأكد على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ومنرجع على ميثاق الأمم المتحدة أحكام المادة 51 و52 وما يليها بتقلك من حق الدول أفراد وجماعات مقاومة العدوان،
1: أفراد وجماعات،
2: أفراد وجماعات مقاومة العدوان. طيب أنت كيف فيك تجي بظل الاحتلال تعمل التزامات تمنع المقاومة العدوان؟ مش عم بحكي حزب الله،
1: نعم نعم،
2: من أي مواطن خي هاجم على الإسرائيلي،
1: نعم.
2: إنه كيف فيك أنت تجي تمنعه يرد الاحتلال عنه؟ قاعد ببيته بده يحمي مرته وولاده جايين عليهم الإسرائيلي، فيك بأي قانون تجي بتنزع منه حق أصيل طبيعي بمقاومة العدوان الغريب؟
1: حق الحياة،
2: حق الحياة، كيف تقدر،
1: نعم.
2: تمنعه؟ طب هجمين عليه جايين بده يغتصبوا له النساء وبده اولاده رزقه بيته يقتلون، بتقول له انت ممنوع عليك تقاوم بموجب شو؟ ها باي شرع الهي او ارضي او وضعي؟ كيف ما هيدا بيناقض ميثاق الامم المتحده،
1: نعم نعم.
2: انطلاقا من كل ما تقدم في اكيد علامات استفهام تشوب عملية التفاوض مع إسرائيل.
1: هون دكتور يمين، هل يملك أي مسؤول صلاحية الالتزام بتعهدات أمنية دون المرور بمجلس الوزراء أو مجلس النواب؟
2: يعني ما في شيء اسمه تعهدات أمنية خارج معاهدة دولية،
1: نعم.
2: إذا كانت تعهدات أمنية مع دولة أخرى، أول شيء بتمس السيادة، تاني شيء انت عم تعمل تعهدات أمنية مع مين؟ مع اللي قانون العقوبات بيتعامل معه على انه عدو،
1: نعم.
2: ما انت عم تعمل تعهدات أمنية قبل ما يخرج الاحتلال، يعني انت عم تكشف بلدك. يعني اي تنسيق أمني مع قوة احتلال قبل خروجه من البلد،
1: نعم.
2: هو تنسيق ضد ضد الشعب اللبناني،
1: نعم.
2: يعني انت مع مين عم تنسي؟ عم تكشف بلدك وتعطي معلومات وتعطي أسرارك وتحكي عن مواطنيك. أنا ما عم بقول هيك عم تعمل السلطة اللبنانية، لا معاذ الله، أنا ما بقدر صدق أنه في مسؤول لبناني سياسي أو أمني
1: هيك.
2: ممكن يعمل هيك أو يلتزم هيك، بس عم بناقش من باب التحوط
1: طبعا طبعا،
2: بس أكيد ما عملوا هيك وأكيد ما رح يعملوا هيك، وما بحب صدق أنه يوما ما في مسؤول لبناني بيعمل هيك. يعني بتعمل تنسيق أمني مع العدو ضد مين؟ عم تنسيق أمنيا ضد شعبك؟ وعلى أي وشو هدف التنسيق؟ يعني تثبيت الاحتلال من بعد ما يفل الاحتلال؟ إذا صار في معطيات دستورية وقانونية وسياسية
1: نبقى منحكي فيها
2: قادت إلى سلام، ومن إذا بدك من تداعيات هذا السلام أنه والله كل دول المنطقة بتتعهد عدم الاعتداء على بعضها، وممكن يحصل ترتيبات لترسيخ ذلك، ممكن ينبحث فيها بوقتها. بس من بعد ما يكون اتسهلت وتعبدت الطريق الدستوري والقانونية والسياسية بالتأكيد.
1: دكتور عادل يمين، هل يوجد سوابق دستورية لبنانية أو دولية لاتفاقات غير معلنة أسيرة حولها هالجدل يلي عم نحكي فيه؟ كنت اشرت لي لاتفاقية القاهرة،
2: اتفاقية هل هناك القاهرة اتفاقية أخرى؟ لم ينشر
1: لأنه
2: نعم. في اتفاق الوقت لما القانون أو المعاهدة بحاجة،
1: وبالتالي برجع كثير مؤرخين أنه من خلال أو من جراء هالاتفاق صار في سلاح متفلت باليد الوجود الفلسطيني.
2: من الأخطاء التاريخية اللبنانية اللي حصلت،
1: وبالتالي كان سبب أساسي
2: للحرب. حدا بيجي يشرع ببلده لجيش تاني بيحمل سلاح ويقوم بعمليات من بلده ضد كيان
1: جيش غريب
2: مع أحقية القضية الفلسطينية. بس نحن شو قلنا؟ شو خاصنا واحدنا بدنا نحملها على كتافنا؟ وهلأ بعتقد بدناش نحكي سياسي، بس ما بعتقد حدا اليوم بلبنان عنده برنامج إزالة إسرائيل من لبنان. هيدي أوهام ما بقى يعني بمحل.
1: تقصد إزالة إسرائيل من الأراضي اللبنانية؟
2: إزالة إسرائيل من انطلاقا من الأراضي اللبنانية.
1: نعم. انطلاقا من الأراضي اللبنانية
2: عنده هالأوهام يدخل فيها. مع أحقية القضية الفلسطينية ما بعتقد بقى حدا بلبنان حامل لواء تحرير فلسطين انطلاقا من الأراضي اللبنانية. قضية فلسطين قضية حق، ويمكن أكتر قضية حق بالعالم، ولكن أهل فلسطين أولى بتحريرها.
1: عنا مداخلة بيقول أنا مع المفاوضات لأنه الحرب ما جبت لنا إلا الويلات وطيرت لنا الجنوب.
2: المفاوضات إذا كانت أسسها الدستورية والقانونية قائمة، ما حدا والسياسية قائمة، ما حدا ضد التفاوض. بس كمان بذات الوقت بدنا نسأل، 15 شهر من الترجاية التفاوض جابت 500 شهيد، ووقت لما كان حزب الله ولبنان ملتزم التزام كلي بوقف صحيح. الحرب ووقف اطلاق النار،
1: ما طلع ولا
2: تحديدا
1: رصاصة.
2: وقف النار
1: نعم.
2: ما بدنا نقول وقف الحرب نعم. ما طلع ولا طرقة رصاص، وكان لبنان عم بيجون العالم
1: عم تخرق
2: وكانت إسرائيل عم تعمل غارات وانتهاكات و500 شهيد
1: وبالبقاع وبالجنوب
2: آلاف الغارات 500 شهيد. هودي بيظل الدبلوماسي اثنين، ما بعتقد بلبنان حدا ضد الدبلوماسية بس في فرق بين الدبلوماسية والتفاوض مع إسرائيل. الدبلوماسية في أمم متحدة، في لجنة الميكانيزم، في اتحاد أوروبي، في جامعة الدول العربية. بالعكس، في تقصير من قبل الدبلوماسية اللبنانية. لازم تكون الدبلوماسية أكثر فعالية. أنا بتذكر وقت الشهيد الرئيس رفيق الحريري بعناقيد الغضب جال العالم
1: صحيح
2: دعما للقضية اللبنانية صحيح. لازم رئيس الحكومة ووزير الخارجية ما يهدوا كل يوم يروحوا على بلد دعما للقضية اللبنانية بس الدبلوماسية شيء، وأن نقف بالتفاوض بطاولة واحدة مع إسرائيل نقدم لها ما هي كل همها الصورة بدون مكاسب فعلية وبيظل عقبات دستورية وقانونية. أنا بسأل وبتسأل أنه شو الجدوى من هيك هدية لحدا؟ مين يعني بنيامين نتنياهو مطلوب من محكمة الجنائية الدولية انه كيف بدك انه انت مبلش من محل ما هذا الشخص مطلوب من العدالة الدولية. اثنين، هو بعزلة دولية طالع خبرية انه زار الامارات طلعت كذبة بس تيقول انه في يعني في حدا غير ترامب بيستقبله ويمكن شي كم حليف لترامب بالعالم. باوروبا اذا زاره بيوقفوه في مذكرة توقيف بحقه المحكمة الجنائية الدولية. السعودية، المملكة العربية السعودية، الدولة العربية البارزة والمميزة عم بتقول روقوا شوية يا جماعة على التفاوض، روق شوي على التفاوض، لأنه أنت إذا هلأ قدمت له الهدية اللي بده إياها، المشهد، التطبيع الإعلامي، التطبيع السياسي، شو خليت مقبيلة؟
1: يعني شو بدنا نفاوض بعدين؟
2: بعدين بدي أسأل، السلطة اللبنانية مطلوب منها بالنسبة للإسرائيلي وأمريكاني بهالتفاوض أن تنزع سلاح حزب الله. سبق واخذت قرار الحكومه اللبنانيه بنازع سلاح حزب الله وعجزت عن تنفيذه.
1: نعم.
2: طيب هي عشو رايحة تلتزم بشي مش قادرة تعمله بصرف النظر إذا كنت بتأيد سلاح حزب الله أو بتعارض.
1: نعم.
2: بالمقابل إسرائيل أعلنت على لسان رئيس وزراء بالأمم المتحدة إنه خريطتها هي إسرائيل الكبرى اللي بتضم أجزاء واسعة من لبنان.
1: صحيح.
2: أنت مين رايح تفاوض؟ رايح حدا عم بيقول إنه بلدك هو جزء من خريطته؟ يعني من ميل إسرائيل هي مشروع الأصلي إسرائيل الكبرى، ومن ميل لبنان الرسمي غير قادر على تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه في هذا التفاوض. منشان هيك كمان هناك على مستوى السياسي والعملاني علامات استفهام كبرى حول هذه المفاوضات وجدواها.
1: ممتاز. أنا بدي أذكر أصدقائنا المستمعين معنا دكتور عادل يمين، موضوع حلقتنا ورقة التفاهم والتفاوض بين لبنان وإسرائيل، وسؤال الحلقة الموجه لكم: هل أنتم مع التفاوض أم ضد التفاوض مع إسرائيل ولماذا؟ وهون عندنا مداخلة دكتور يمين، اسمح لي. بيقول المستمع أنه أنا ضد التفاوض والهيئة باعونا وباعوا الجنوب.
2: لا إن شاء الله لا، يعني أول شيء إذا باعوا مش قدرانين يلتزموا بالبيعة.
1: نعم.
2: لأنه عمليا ما رح تمشي، بس ما بعتقد. نعم. أنا يعني ما بعتقد حدا رح يبيع، ما بعتقد في حدا من المسؤولين اللبنانيين عنده استعداد للبيع أبدا.
1: باعونا ما بنعرف مين.
2: لا ما بعتقد في، بعتقد وجهة نظر
1: إنه بلكي عم بيقول عن إيران.
2: وإيران وفيش تبيعنا. لا ما فيها تبيعنا.
1: ما فيه.
2: هو أبناء حزب الله بتحبهم أو ما بتحبهم الأخير هو اللبنانيين.
1: نعم.
2: إنه إذا إيران قلت لهم روحوا أنتوا بيعوا بلدكم،
1: تركوا بيوتكم،
2: كبوا بيوتكم وأرزاقكم، بيعملوها بيبيعوا إيران ساعتها.
1: نعم. نعم. دكتور يمين، هل اتفاق ترسيم الحدود البحرية يلي صار من حوالي 4 سنين أو 5 سنين شكل قاعدة أو مدخلا لمسار تفاوضي جديد عم نعيشه حاليا؟
2: موضوع مختلف، ما صار تفاوض بمعنى عقد معاهد،
1: صار تفاوض غير مباشر
2: حتى يعني
1: عبر أوكستين وقتها.
2: صار إذا بدك تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
2: وصار لبنان من ميلته أعلن أنه هاي حدودي البحرية، ما إجا يعني ما في معاهدة رتبت.
1: نعم.
2: التزامات.
1: صحيح.
2: اجا قال خيي انا اوكي انا بعتبر هيدي حدود البحر،
1: يعني منه امتداد لمسار تقني.
2: لا موضوع مختلف.
1: موضوع مختلف
2: أوكي. كليا
1: لانه في كتير اراء عم بتقول ما بالظل الحكومات السابقه قعدتوا كلبنانيين مع موفد امريكي وصار في تفاوض غير مباشر.
2: هو
1: يعني عم بيقولوا لك شو الفرق إذا قعد الوفد الإسرائيلي بأوضة والوفد اللبناني بأوضة تاني وكان رايح جاي بيناتهم الوسيط.
2: نعم. في نحن عنا مشكلتين مع إسرائيل.
1: نعم.
2: عنا مشاكل عالقة كمشاكل احتلال ومشاكل من بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي.
1: نعم.
2: وعنا مشكلة تانية هي مسألة الاعتراف بالكيان. أنت وقت لما بتقعد أنت ويا وجها لوجه يعني اعترفت بالكيان. يعني إيران وأمريكا بيقدروا يقعدوا مع بعضهم.
1: نعم.
2: لأن فيش مشكلة اعتراف
1: وما في عداء. ما في مشكلة اعتراف.
2: ما فيش مشكلة.
1: صحيح.
2: اعتراف.
1: صحيح.
2: انت وقت لما بتقعد انت وياه وبتسلم عليه وبتغمره.
1: نعم.
2: ما انت اعترفت فيه.
1: نعم.
2: بينما اذا عم تعمل تفاوض بواسطة الأمريكاني موضوع مختلف. انت عم بتفاوض الأمريكاني. الأمريكاني هو عم بيجي يلعب دور معين، انت عم بيقلك الأمريكاني وين حدودك تما يصير مشاكل مع الآخرين. أنت وصلت لمطرح قلت له أوكي أنا هون حدودي، لا صفحت لا سلمت لا.
1: نعم.
2: حوارت مع الإسرائيلي.
1: نعم.
2: ولا قدمت التزامات تجاه الإسرائيلي.
1: نعم.
2: حتى اتفاقية الهدنة منا معاهدة بمعنى معاهدة تبادل الاعتراف. هي التزام من قبل لبنان أنه نحن ما بنجي صوب إسرائيل.
1: نعم.
2: وهي ما تجي صوب.
1: نعم. نعم. أحد المستمعين بيقول هيدا منه تفاوض، هيدا وسيلة استسلام.
2: هلأ بعد ما وصل
1: بعد ما صار شيء
2: ما يعني صار شيء بعد ما... بس هي بحد ذاتها تفاوض بالصيغة اللي عم بتصير فيها بظل العقبات الدستورية والقانونية اللي تحدثت عنها.
1: نعم.
2: وبعدين بظل المشهد الدموي ما في كرامة كمان. إنه بنهار اللي بنيامين نتنياهو، نهار اللي عمل المجازر ببيروت، يعلن استعداده لبدء التفاوض مع إسرائيل.
1: نعم.
2: طيب ما الحياة ما فيها كرامة، إنه الناس بعد الجتت على الأرض الشهداء عم ينسفوا على الأرض بعد ما الصليب الأحمر يشيل الجرحى ويشيل الجسامين. بيجي بنيامين نتنياهو بهاي اللحظة بيعلن استعداده للتجاوب مع مبادرة لبنان، وكان صار له لبنان سنة راكد انه بدنا نفاوض، بنقي بتوقيت عقب المجزرة على القليلة من الناحية المعنوية والوطنية مش لايقة كان المشهد.
3: نعم.
2: مش لايقة التجاوب اللبناني بتلك اللحظة. بعدين لبنان قال هو ما ببلش تفاوض غير ما يوقف اطلاق النار، رجع قال اول لقاء مع ليش التمهيدي وباللقاء بيوقف اطلاق النار، بيوقف اطلاق النار.
3: طيب ما وقف.
2: عمل التمهيدي ورجع وراء ورجع وراء، وبعد ما صار في وقف نار
3: لهلا ما في نار. امبارح بلش ال 45 يوم،
2: ما هي عبنت
3: بلش
2: ورجع عمله
3: ورجع
2: واليوم
3: ما
2: بعتقد
3: عادي بعد الغارات ماشي
2: بالقرى، وخبر عاجل انه
3: بعد الغارات
2: انذار للقرى وبلدات
3: نعم.
2: بالجنوب
3: نعم.
2: طيب انه ما كمان سؤال تفاوض هل عطي نتيجه؟ وبرضه اذا عطي نتيجه التفاوض على صعيد عم بحكي فقط وقف اطلاق النار
3: نعم.
2: والانسحاب الاسرائيلي، ما بعتقد حدا رح يكون زعلان ولو كان هالعقبات الدستورية والقانونية اللي تحدثت عنها. بس إذا عطي وقف نار وانسحاب إسرائيلي من المناطق اللي احتلتها على القليلة بعد حرب الإسناد بدون تداعيات سياسية
3: نعم.
2: وطنية
3: نعم.
2: ما بعتقد حدا رح يكون زعلان بلبنان
3: نعم.
2: مبروك يعني
3: نعم. ممتاز. طيب إذا تضمنت أي ورقة مستقبلا بندا يمنح إسرائيل حق التحرك العسكري، وهون شيء عم نشوفه يعني عم نسمع بالتواتر عنه، بزريعة الدفاع عن أمنه كيف يمكن النظر قانونا إلى ذلك؟ قانونا
2: ما هيدا شيء عمل للأسف
3: نعم.
2: يعني
3: كيف الحمد لله
2: لبنان يمكن ما صار في التباس، إن شاء الله يكون التنصل اللبناني حقيقي وبتأمل
3: نعم.
2: يكون حقيقي
3: نعم.
2: ببيان وزارة الخارجية عقب اللقاء الثلاثي الأول
3: صحيح.
2: طلع بند يرخص لإسرائيل بالاعتداء على لبنان
3: نعم.
2: تحت عنوان الدفاع عن النفس
3: نعم.
2: بينما النص اللي كان وارد باتفاقية 20/2/2024 كان نص على القليل محترم في توازن
3: نعم.
2: احتفظ الفريقان بحق الدفاع عن النفس اوكي الفريقين في التساوي. هون في لعنتين اصابت ثلاث لعنات اصابت هالورق
3: وهن.
2: اول لعنة في اعتراف باسرائيل خلافا للاصول
3: نعم. الثاني
2: لعنة رخصوا لإسرائيل دون لبنان بحق الدفاع عن النفس قال حق لإسرائيل بالدفاع عن النفس
3: نعم.
2: ما قالوا الحق أيضا للبنان. ثالث لعنة
3: تركوا التقدير لإسرائيل،
2: مش بس تركوا التقدير قالوا عن أي مخاطر قائمة أو محتملة. يعني صارت على
3: حالياً
2: نوايا
3: أو مستقبلا.
2: حاليا أو مستقبلا قائمة أو محتملة على مجرد الشك
3: نعم.
2: تجي بتهدم لك بلد
3: نعم.
2: هيدي وسيئة اللعنة. الحمد لله مصادر رسمية لبنانية أعلنت تنصلها بنا
3: نعم.
2: وبنتأمل أنه يكون هذا التنصل حقيقي.
3: الله راد. أحد المستمعين بيقول تفاوض غير مباشر أول أهداف فهو الخروج من لبنان، وأسلحة الحزب يتفاوض عليها داخليا بإقامة استراتيجية دفاعية ضد أي عدو أو اعتداء محتمل.
2: ما هو رئيس الجمهورية قال بخطاب القسم استراتيجية أمن
3: نعم.
2: وطني
3: نعم.
2: وحكومة رئيس نواف سلام قالت بالبيان الوزاري استراتيجية
3: استراتيجية دفاع.
2: ما حداش بقى عم يجيب لنا سيرتها
3: نعم.
2: وين هي الاستراتيجية؟
3: شو السر؟
2: ما اتفاق الطائف
3: ليش؟
2: قال
3: ليش؟ ليش يا دكتور هالتعهدات والالتزامات يلي التزموا فيها السلطة الجديدة في لبنان اختفت؟
2: تسأل السلطة اللبنانية
3: شو تقديرك؟
2: ضغوط خارجية.
3: ضغوط
2: خارجية
3: نعم.
2: طب حدا يسألني لا بيقبلوا يسلحوا الجيش اللبناني البطل المقدام، ولا بيوضعوا استراتيجية أمن وطني، ولا بيخلوا المقاومة تقاوم. طيب حدا يقول لي كيف الطريقة لرد العدوان وكيف الطريقة لتحرير الأرض؟ أنا كرجل أنا عم بسأل ما عندي أجوبة. حدا يجاوبني. الدولة اللبنانية طلبت القوات المسلحة اللبنانية الرسمية الانسحاب من المناطق
3: من أول يوم بلش
2: من أول يوم أوكي هذا تدبير ما لا عم بأيده ولا عم بنتهده
3: نعم.
2: ما لا تعليم
3: نعم.
2: اخدي قرار بمنع النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله كمان لا رح انتقده ولا رح أيده
3: نعم.
2: بس عم بستعرض
3: بس بدنا نعرف.
2: وتالت شغلي عم بتقول انه الأمريكان ما بيسلحونا، ورئيس جمهورية بخطابه الشهير بوزارة الدفاع طالب بتسليح الجيش وتخصيص مبلغ سنوي لدعم الجيش على مدة 10 سنوات، هاو كمان مصار. رابع شيء رئيس جمهورية والحكومة قالوا بوجوب وضع استراتيجية أمن وطني يعني استراتيجية دفاعية. خامس شيء اتفاق الطائف قال ضرورة وضع خطة وطنية للدفاع عن البلاد. هاي ما احنا بذكرها في بند صريح باتفاق الطائف. نعم. فينا نعم. نقرأ نعم. بيحكيك عن وضع خطة أمنية دفاعية لا تحمي البلاد. طيب هودي كلهم مصاروا. طيب حدا يقول لي
3: اجا الجواب من الحكومة ومن وزير الخارجية بيقول لك بالدبلوماسية سنحرر الجنوب.
2: يا خي حرروا مبروك.
3: نعم.
2: بس انه اول شيء لعله ما زبطت معك. في شيء بالسياسة بتحط بس خطة اه في شيء بس بتحط خطة واحدة. تاني شيء هل معقول تكون قايمة كل خطتك على يعني إذا بدك طيبة قلب تجاه العدو الإسرائيلي وقائمة على افتراض حسن نية العدو الإسرائيلي؟ طيب اعملها 50% سوء ظن بالعدو الإسرائيلي و50% حسن ظن يا أخي. حدا بحط كل أماله أنه العدو اللي له تاريخ من الاعتداءات نوايا طيبة تجاه لبنان وما عنده أطماع بلبنان.
3: نعم.
2: طيب أنا كيف بتجاهل المسؤولين الإسرائيليين اللي عم بيقولوا حدودنا الليطاني؟ كيف بتجاهل تصريح المسؤولين الإسرائيليين اللي عم بتحدثوا عن مستعمرات صهيونية بالجنوب لبنان؟ كيف بتجاهل شعار على العسكر الاحتلال الإسرائيلي اللي في إسرائيل الكبرى؟
3: نعم.
2: كيف بتجاهل كتاب ولا بنيامين نتنياهو اللي بتحدث فيه عن إسرائيل، الكبرى؟ طيب أمام كل هاي الوقائع حدا يجاوبني، حدا يجاوبني كيف بيتواجه العدوان الإسرائيلي؟
3: وعنا تجربة عن الجنوب السوري.
2: طيب هلا
3: تجربة ما عمرها سنة،
2: بيظل جيش بيظل نظام حليف للأمريكيين.
3: نعم.
2: وأعلن استعداده للسلام، تاني يوم تضرب الجيش السوري.
3: نعم.
2: وبتدمر له كل أسلحته التقيلة وبتتقدم عشرات الكيلومترات بيظل النظام الجديد.
3: نعم.
2: إسرائيل.
3: نعم.
2: وبتضرب داخل سوريا عم نحكي.
3: نعم. نعم.
2: وبتضرب قصر المهاجرين، قصر الرئاسي السوري. طيب هون ليك لا في حرب إسناد ولا في حزب الله ولا في إيران،
3: وفي نظام موالي،
2: وفي نظام موالي للأمريكيين. نعم. ومستعد للصلح مع إسرائيل.
3: نعم.
2: طيب هيدا بيخليني أقول إنه في مخاطر إسرائيلية حقيقية.
3: نعم.
2: على القليل تنحطها يا أخي بالميزان بنسبة 50%.
3: دكتور عادل يمين، شو السيناريو الأكثر ترجيحا؟ تفاهم محدود، اتفاق أوسع، أم مجرد إدارة للمرحلة؟ شو بترجيح؟
2: إدارة للمرحلة.
3: عظيم. سؤال ختامة، إذا اكتشف اللبنانيون لاحقا أن هناك تفاهمات حقيقية لم تعرض عليهم ولم تمر عبر المؤسسات الدستورية، هل نكون أمام أزمة سياسية فقط أم أمام إشكالية دستورية تمس مفهوم الشرعية؟
2: عندما توصل لبنان إلى اتفاق 17 أيار سنة 1983.
3: نعم.
2: بظل عهد الرئيس
3: أمين الجميل،
2: ودولة. نعم. الرئيس شفيق الوزان ودولة الرئيس كامل أسعد.
3: نعم.
2: الإسرائيليين أبلغوا الرئيس الشيخ أمين الجميل أنهم. نعم. لن يلتزموا بالاتفاق إذا لم تنسحب سوريا من لبنان. مع أنه هذا البند ما كان مذكور بالاتفاق.
3: صحيح.
2: ومنه بإيد لبنان.
3: نعم.
2: ومنه جزء من التفاهم.
3: نعم.
2: أصلا أدرك فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل أنه إسرائيل لا تريد الاتفاق وهي لن تلتزم، سارع إلى إلغائه. وبالتالي أول شيء بدنا نشوف إذا عن جد إسرائيل بدأ اتفاق مع لبنان ولا بدأ إسرائيل الكبرى. هاي أول شيء. تاني شيء، ليش مين رح يقدر ينفذه إذا ما كان بيحوز غطى وطني؟
3: عظيم عظيم. دكتور يمين، كلمة من القلب مدتها 20 ثانية بتوجهها للمستمعين.
2: بقولن للمستمعين، لبنان غالي والأهم الوحدة الوطنية. بوحدتنا الوطنية قادرين نواجه أي عدوان ونحرر الأرض، وقادرين على مقاومة كل الظروف الصعبة وتجاوزها. أما التفتت والتشرذم الوطني هو أفضل وصف نحو الانتحار.
3: ممتاز. أول شيء بدي أشكرك على حضورك وعلى كل هالمعلومات القيمة يلي دايما بتزود فيها مستمعي برنامج القانون
2: الحكا.
3: أهلا وسهلا فيك مجددا، ودايما ضيف عزيز. اعذرونا أصدقائنا المستمعين، كتير من المشاركات ما قدرنا ناخدها لضيق الوقت لأنه الموضوع بده أكثر من حلقة ونحن اختصرناه ب 45 دقيقة. أصدقائنا، بين ما يقال وما ينفى، بين النصوص والتسريبات، يبقى القانون هو المعيار الذي يفترض أن تقاس به الوقائع، خصوصا حين يتعلق الأمر بملفات تمس

0: حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو،
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد دجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالو هو دافك انزو ابي عارف
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: موجز الرابعة والربع من صوت كل لبنان أهلا بكم في جديد الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفاً بلدتي كفر صير ودبين وبلدة المجادل على دفعتين في السياق طلب إسعاف النبطية سكان المنطقة بإخلاء المنازل والتوجه إلى أماكن أكثر أماناً وذلك بعد الإنذار الإسرائيلي الذي طال مدينة النبطية تحته معلناً تعليق الأعمال الإغاثية الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر في الوقت الراهن والاستمرار في أداء الواجب الإنساني والإغاثي وفق ما تسمح به الظروف والإمكانات في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة ترشيف بصالية صاروخية هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوفه منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1043 إصابة من بينهم 59 جندي بحالة خطيرة و122 بحالة متوسطة عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري للمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي وبمناسبة انتهاء مهامه في لبنان قدم جعجع للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب حمل عنوان لبنان الأبدي ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق اللبنانية بالإضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران رأى مقرر لجنة التربية النائب إدغار ترابولسي أنه لا يجوز أن يكون هناك امتحانان بثلاث دورات يقسمان تلامذة لبنان إلى فئتين أولى وثانية ناسب سمنة وناسب زيت حيث لا مساواة ولا عدالة وسأل ترابولسي في تصريح له بشأن امتحانات شهادة البكالوريا ماذا تفعل وزارة التربية إذا لم تسمح لها الحرب بإجراء ولا دورة من الامتحانات أو إذا تمكنت من القيام بدورة واحدة فقط وعجزت عن الثانية والثالثة فما ماذا نكون فعلنا مطلبيا رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن إقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط هو حاجة للجامعة ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي، داعية المعنيين إلى استكمال الخطوات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء الذي أجاز للجامعة اللبنانية التعاقد بالتفرغ مع عدد من الأساتذة على 4 دفعات ابتداء من 1 أيلول موضع التنفيذ. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي انخفاض التغذية بالمياه غدا الأربعاء صباحا ولمدة 2 متتاليين، وذلك بسبب أعمال تمديد خطوط توزيع جديدة. نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزارة الدفاع السورية أن أحد مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في دمشق، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع العبوة بشكل فوري وتم تفكيكها وقبل أن تنفجر سيارة مفخخة في المنطقة نفسها. في السياق، أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل جندي وإصابة 12 شخصا من جراء انفجار السيارة في منطقة باب شرقي في دمشق. كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 88 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الخطوط الجوية البريطانية مددت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 1 آب المقبل. وفي الخبر الأخير، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة لن تتوانى أبدا عن اتخاذ ما من شأنه حماية أمنها. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دفكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: وحش
8: وحش
6: وحش
9: تعال معي على البيت
10: لشو
9: للحب
10: مسرحيه الوحش
9: خلينا نروح من هون
11: انا لازم اروح على البيت
9: انت ما عندك بيت
10: كارول عبود
6: دوري السمراني
10: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
10: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
12: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

0: أبو نظير ربي يسر، والمتظاهرين اللي طلعوا يشكروا ربهم على نعمة المطر، والتمثيليات المفبركة التي بثها إعلام النظام السوري في بداية الثورة السورية. لمن يتذكر ولمن لا يتذكر يمكنه كتابة هذه الكلمات في اليوتيوب، سيجد المقاطع. تلك الفترة صبغت ذاكرة السوريين عن إعلام نظامهم في بداية الثورة التي استمرت حتى نهاية عام 2024. المادة الإعلامية للنظام السوري خصوصا في البدايات كانت مثار سخرية، مثار تندر، ليس فقط في أوساط السوريين بل حتى أيضا في أوساط العالم العربي. ضيف اليوم واحد ممن عملوا في التلفزيون السوري في تلك الفترة قبل أن يغادر طبعا بعدها ويتوجه إلى مشاريع أخرى. ضيفي هو الصحفي والباحث في الإعلام السيد عروة عيادة. أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا. لما شفت مقابلة أبو نظير تتذكرها أكيد على التلفزيون السوري والفبركات الأخرى اللي طلعت، طيب كيف كنت تشعر أنت؟
1: لا حقيقة يعني نحن يعني ما فيني أكذب، أنا نحن جزء من هاي الآلة، يعني كنا نشاهدها لايف مثل ما بيقولوا. بالتالي أنت بصير عندك انفصام بحال من الأحوال، إن كنت مع أو كنت ضد. على فكرة يعني كنت أشاهد هذا في عيون الزملاء اللي كانوا موجودين، إنه أنت في شخص أنت تلقنه ما يقول، أنت عارف إنه ما تلقنه هو كذب على سبيل المثال، وبنفس الوقت أنت تريد أن تصنع صدق. فهي حالة من يعني من الارتباك النفسي، شيزوفرينيا أسميها، يعني شيزوفرينيا حقيقية. طبعا بعد يعني خصوصا بالفترة الأولى يعني بالبدايات ما كان عندنا هذا الوعي، بعدين بدأ هذا يشكل يعني ألم حقيقة، يعني خصوصا اللي يعمل في التلفزيون كان يرى بأم عينه ما يحدث. في يعني مشاهد لا يمكن أن أنساها حقيقة.
0: طيب الآن راح تحكي لي على هالمشاهد هاي، يعني كيف كانت الأجواء داخل التلفزيون بوقتها؟
1: يعني شوف التلفزيون السوري هو عبارة عن ثكنة حقيقة، يعني كل شيء فيه هو مراقب، ليس فقط من أجهزة الأمن، من العاملين نفسهم اللي فيه. يعني أنت كل وين ما بتدير وشك بتلاقي يا بتسمع شيء بخوفك باللهجة، أو لا تستطيع مثلا تخيل حالك أنت بتقول أنه أنا ماني مع هذا الكلام على سبيل المثال، فأنت لا تستطيع أن تقول ذلك، لأنه كل الجو العام أمامك هو عبارة عن كتيبة أمنية عم تتحرك داخل هذا المبنى. من بداية مما تدخل على البوابة بيستقبلك عنصر أمن، غالبا إذا كان أنت كنت موظف كان يطلب منك تجيب له معك باكيت حمراء المرة القادمة أو حمراء طويلة أو شيء بيوصيك عليه، خصوصا إحنا كنا نناوب ليلا يعني بفترات المناوبة إنه جيب لنا معك باكيت حمراء طويلة على سبيل المثال مشان ييسر أمرك، يعني ما يعيقك بالدخول، لأنه هذا الدخول يعني
0: يعني لازم تدفع له؟
1: إيه طبعا، مو لازم تدفع له بس هي عملية ابتزاز للسلطة. لما يعني أنت تدفع له بتصير أنت كمان عندك سلطة، انتبهت؟ يعني أنت تصير تدخل بسرعة، إذا معك ضيف ما بيعرق لك وإلى آخره، يعني عرفت؟ فكان من البوابة، بعدين يعني تدخل من البوابة بتشعر فورا انه انت من صور القائد موجودة فورا امامك، يعني هي كلها اتموسفير مثل ما زي بيئة بيخلقوا لك اياها، يعني حتى تشعر انه انت مقيد ومراقب، انتبه.
0: طيب هاي قبل انطلاق الثورة السورية، وكيف كانت الاجواء في التلفزيون؟
1: من بداية الربيع العربي بدأت الأروقة تغلي والمراقبة تزيد، وبدأت الناس يعني بشكل أو بآخر، خصوصا بعد سقوط النظام المصري. تعرف كانت سوريا بهذاك الوقت يعني بتحكي إنه سقوط كامب ديفيد، لما سقط حسني مبارك كان الخبر واضح، سقوط كامب ديفيد. فكانت بهذا دائما هو هذا أسلوب النظام السوري، بياخذ البروباغندات ويبلش بيشتغل عليها إنه هو المقاومة،
0: النتائج لصالحه يعني
1: بالضبط، إنه حتى يقلب النتيجة حتى تأخذها لصالحك. هلا بعدها بدأ يعني بدأت نقاط التظاهر تطلع بشكل واضح، وكنا عم نشوفها على الجزيرة وإلى آخره. الرياكشن كان غبي، يعني أنا شخصيا كعروة استدعاني مرة نائب المدير العام، ما راح أذكر أسماء، وأعطاني ورقة. أنا كنت شاب وبيعرف إنه أنا بدرس بالجامعة وعندي خبرة كمان بالإنترنت وبالتكنولوجيا، ويعني أنا أوريدي ربيت بمبدأ إذاعة وتلفزيون، يعني والدي كان بيشتغل
0: بالضبط، هو الإعلامي الإذاعي قصي يعني،
1: وعمي لؤي هذا، فأنا يعني أعرف المبنى منذ الصغر والعاملين في المبنى منذ الصغر. فاستدعاني خير، قال لي بدنا نشتغل على رواية على الإنترنت وبدي مجموعة من
0: الشباب
1: الشباب تشتغل على هذا الشيء. شو الرواية أستاذ معن؟ ذكرني الإزمة ما مشكلة. المهم أعطاني ورقة فمكتوب عليها هاي الرواية لم تظهر لسه، تبع إنه مؤامرة بندر.
0: مؤامرة بندر.
1: ها والخمسمية اللي بالصندويشة والحبة هي أنا قرأتها على الورق مكتوبة بخط اليد
0: قبل أن تظهر.
1: قبل أن تظهر. قال لي هي الرواية بدنا ننشرها على الإنترنت. فقلت له هذا الحكي صحيح؟ قال لي شو دخلك أنت؟ فيعني أنا لم أساعد في النشر حتى، يعني الله يشهد على هذا الكلام، لم أساعد في هذا الموضوع، بس ولكن قرأتها بأم عيني. بعدها نحن مشتغل كنا برنامج اسمه مساء الخير، لسه التظاهرات نحكي إنه عم بلش تظهر في في في سوريا، وكان أنا مخرج منفذ بهذاك الوقت على الميكسر، وكان في شخص قاعد جنبي وكان بيعمل كاميرا خفية وعمل مقلب بعنصر مخابرات أو ضابط مخابرات ودبعة من القتل في هذاك الوقت
0: بسبب معاناة الإعلامية.
1: المهم كان جنبي وأنا شايفه وعم نحن عم نشتغل على الهواء، كاميرا كاميرا واحد كاميرا اثنين إلى آخره. بعدين بعد شوي انتبهت أنه مو موجود جنبي، تعرف يعني مو موجود هذا الشخص، يعني هيك مثل
0: أنت شغلت شوي اختفى.
1: إيه اختفى يعني راح. بعد شوي قال معنا اتصال من الحمص. حلو ناخذ اتصال من الحمص، تعرف اخذ واحد اثنين يلا ستاند باي يا شباب. اعطوا الاتصال، دخل الاتصال للمذيع، لعنا صوته قاعد كان على جنبي. هلا قال له مرحبا اهلا، قال انا هلا حاليا وصلت الى حمص، كنا بالبولمن وقبل بعد استراحه طيبه اوقفونا مسلحين ملثمين شافوا هوياتنا وإلى آخره، ونحن متنا من الرعب وإلى آخره. بعدين قالوا لنا أنه هالمرة رح نمشيكم، فنحن نطلب من الدولة المساعدة ونحن نطلب اللي دحض هذا الإرهاب. ولكن هذا كنت جنبي بشوي، عرفت إيه يعني أحداث لا يمكن أن أنساها. زملائي على سبيل المثال يعني ما فيني أذكر اسمه للأسف يعني، بس ولكن كان هو مخرج.
0: هلأ بتصحط شوي وتذكر.
1: كان مخرج ها، فكان يبعثوا يوم الجمعة على التظاهرات. تعرف ليه؟ مو اللي يسوي اللي يطلع الأخبار، لحتى يعرفوا الوجوه. كاميرا التلفزيون تعرف أنت تعمل زومين كبير طويل، تعمل زوم طويل يعني أنت بتوقف على الجسر ممكن تعمل زوم تجيب
0: من مسافة بعيدة.
1: مسافة بعيدة.
0: نعم.
1: فبيطلع بيصوروا كانوا هنا وغصبا عنه طبعا يعني أنا بعرفه بشكل جيد يعني لا مو بكيفه يعني، وبيسلموا الأشرطة بيرجع طبعا إن هذا الشخص هيك عامل. شو في اللي من الغاز؟
0: الغاز مسيل.
1: ايه ما بعرف شو مسيل، بيضربوهم باشياء الله اعلم شو هي. فيعني هي الاحداث التي تخطر ببالي يعني خلال بدايه الثوره هي. طبعا
0: كيف كانت تطبخ؟ يعني كان مطبخ الاخبار خلينا نسميه او البرامج، يعني كان في تدخل من المخابرات مباشره شيء بدكم تبثوه؟ انت ذكرت لي مثال الاتصال الهاتفي من الشاب اللي كان جالس جنبك وبعدين صار بحمص فجاه. غير هالشيء هذا كان في تدخل أمني واضح؟
1: الإعلام يعني بشكل عام بسوريا عموما يعني ما عم بحكي بس على هاي الفترة يعني هو إعلام يعني كان غير مستقر، يعني كان دائما مرتبط بالحالة السياسية، يعني دائما كل ما تجي السياسة بتختلف بيختلف الإعلام بوضعه تاريخيا طبعا. ويعني أنا بدي أبني على هذا الأساس حتى أقدر أشرح الموضوع. وعمليا يعني افضل فتره مرت عليه وبعد بعد العهد العثماني بدايه الاستقلال، هون كانت الفتره هي الاعلام كانوا يسميه اعلام ذهبي، مكان لتنشيط الوعي وزيادته، منصه للنقاش والاقتصاد والى اخره حتى على المستوى الاجتماعي والسياسي وكل المنافذ. ولكن مع تطور شو اسمه الدوله الحديث وصول حزب البعث، البعث كان يعني كلنا بنعرفه هو حزب اشتراكي شمولي، وكان ينظر للإعلام هو على أساس أداة لتوجيه المجتمع وقيادته وللتعبئة وبث الدعاية الإيديولوجية. من هاي النقطة هو بيشوف الإعلام، فبالتالي الإعلام بحد ذاته هو يعني ما فيك تقول إنه ما في سيطرة أجهزة الأمن طبعا عليه، هو
0: أداة
1: أصبح جزء من منظومة السلطة من بنية السلطة نفسها. يعني البعث خلق 12 جهاز أمني بهذيك أول ما استلام الدولة وربط مقومات الدولة كلها فيه، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والى اخره. فهو كان يشوف الاعلام بهذه الطريقه. هلا انت يعني اعلاميا في شعبه التوجيه السياسي موجوده وهي مرتبطه بشكل مباشر مع المخابرات، مخابرات امن الدوله، مخابرات الامن السياسي الى اخره. اي ماده سياسيا بدها تخرج بدها تمر على شعبه التوجيه السياسي. الاخبار لا تخرج من محررين الاخبار، لا تخرج، بدها تجي نشره الاخبار من شعبه التوجيه السياسي، وهذا المكتب موجود في القصر الجمهوري. تمام طبعا. فبالتالي هو من لا يدرك ان الاعلام في سوريا هو يعني في هامش حريه، هو اعطى التلفزيون السوري، هو يعني في هامش حريه تحت ادارته. ها يعني مثلا انا كنت اشتغل في مركز اعلامي في دير الزور، اشتغلت فتره 3 سنين هناك، وكنا ننتج رساله تلفزيونيه عن المحافظه اسبوعيه، شو عمل المحافظ، شو عمل مدير المياه، افتتح معمل البلاستيك الى اخره، وكان يبث على القناه الارضيه. حلو
2: تمام.
1: انت بتسال نفسك طب انت ما في حدا بيشاهد القناه الارضيه، يعني انت عم تصنع ماده ما حدا عم يشاهدها.
0: هذا الكلام باي عام تقريبا؟
1: قبل 2000 و يعني من 2003 ل 2007 كنت انا بعمل، او 2005 تقريبا كنت بعمل الرساله. فبتكتشف انه الرساله هي ليست للمواطن، هي الرساله بينهم وبين القياده. يعني حتى المحافظ يثبت مثلا لوزير التربيه الاداره المحليه ترى انا عم اشتغل، لانه مين كان يشوف اللي يعني انت
0: يعني للمسؤولين الاعلى منه،
1: للمسؤول الاعلى منه. فهمت انت اليوم نحن بال 2004 مثلا على سبيل المثال، انا عم بحكي هون كيف هلا بحكي لك بعد هامش الحريه، بس خلينا نحكي حتى نفهم المنظومه. بال 2004 يعني حدثت انتفاضه الاكراد بسوريا، كانت المباراه بين الفتوى
0: والجهاد.
1: الجهاد ها طبعا التلفزيون كان عم يصور المباراه، صارت الاضطرابات بالملعب، هرب مركز الحسكه، طلبوا من مركز دير الزور يلتحق ويصور شو عم بيصير، طلع مركز دير الزور يصور، وما كان في اي وسيله اعلاميه اخرى مسموح انه تدخل
0: المركز الاذاعي والتلفزيوني في دير الزور، رحله الحسكه
1: طبعا انطلق الحسكه، لانه مركز الاذاعي الحسكه هربوا، حاصروهم المتظاهرين وبيعرفوهم، لانه كمان عرفت يعني احنا لما راح المركز هنيك شلنا اللوجوهات وعرفت يعني تنكرنا بمعنى، فصورنا يعني عمليا انت هون صحفي، انت كصحفي
0: صورت المظاهرات والاحداث،
1: تصور شو عم بيصير،
0: شو عم يصير.
1: تمام انت كصحفي ما بدك تذكر خبر مثلا اين متى كيف لماذا ما في، اذا شو بدنا نعمل المواد اللي تبعتوها على دمشق والعالم، ما في عالم، ما حدا بيعرف، ممنوع هي الصور تطلع،
0: هاي ما بثت،
1: لم تبث، لم يبث. انا كشخص ارسلت على البث المايكروي 3 اشرطه كل شريط 60 دقيقه الى دمشق. وانت اللي حدث في الحسكه في هذاك الوقت لا يمكن ان تصدقه، يعني قبل الربيع العربي ما حدث في الحسكه هو كان امر مذهل. يعني انا اول مره بشوف تمثال حافظ الاسد مضروب بالوسخ وبال الشوارع مكسرة والصور منزقة. كيف كان بسوريا هذا حدث في 2004؟
0: في 2004 من قبل المتظاهرين أكراد ضد
1: بالضبط ضد
0: النظام،
1: ضد النظام السوري. طبعا هم كانوا محاولين يشتغلوا، يعني كانت رسالة تنبث أنه هي ضد العرب وضد أهل دير الزور، وصار يعني صار في عملية استقطاب لأهل الدير اللي تروح تقاتل يعني المهم. فأنت هم تكتشف طب أنت في عندك مادة إعلامية يا جماعة الخير، يعني العالم
0: المادة هاي لمين راحت؟
1: للقصر الجمهوري. فقط
0: للاطلاع.
1: بعدها يا صديقي بيجينا اتصال صباحا، طلعوا على المقبره، شوفي قال بدكم تصوروا قبر. قبر مين؟ بدير الزور. طلعنا على القبر، على القبر مفتوح، شو قبر مين هذا؟ ولا بيطلع قبر الشيخ معشوق الخزنوي
0: بدير الزور
1: دفن، واخذت الجثه تبع ما قتلوه يعني كما يدعوا اهله، انا ما بعرف في قتل طبعا، ودفنوا بدير الزور. ثاني يوم الصبح ما لقينا جثة، ما في جثة بالمقبرة. طب هذا خبر، انت هذا خبر يعني صح، انت بالتالي شو عم يعمل الاعلام خبر من هالنوع بهذا الوزن؟ هذا شيخ مهم جدا في سوريا، وهو من كان هو مش عالتم، يعني هم من يقال هم الفكر النظري للحراك الكردي. فانت هون تكتشف انت ولا شيء، انت عم تصور فقط، انت اداة تروح تصور وتبعث، لا بتخلق الخبر ولا بتشوف شهود عيان ولا
0: انت كاميرا للسلطه فقط
1: لا غير. لما بيجي حدا من برا هون بقى هامش الحريه، في مرة من المرات أجت الصحفية ماريا معلوف بدها تعمل حلقة بدير الزور على الحدود القائم.
0: هي لأي قناة تشتغل؟
1: كانت الـ MTV أعتقد، قناة لبنانية. بدها تعمل عن كيف سوريا مسيطرة، يعني وضع الحدود. بيجي معاها مرافقة عميد في فرع فلسطين، شرابي كليته لحد الآن أذكره.
0: تمام.
1: بدك تحكي ولكن تحت ما نحن بنشوف، وممنوع كاميراتك تصور، نحن بنصور. يعني إجت وحدة الأخبار من سوري،
0: صورت لها.
1: صورت تمام يا شباب، هم يعني قطعوا اللي بدهم يقطعوا، سلموها الحلقة ومع السلامة. إعلام في سوريا مثل ما حكيت لك هو إعلام موجه ضمن السلطة، في عنده رقابة مباشرة، في سلطة مؤسسات أمنية مثل ما حكينا. بس الأخطر كان هو الرقيب الداخلي لدى الصحفيين، يتم تطوير تطور هذا الرقيب الداخلي، صرت أنت نفسك تخاف
0: بالضبط.
1: تكتب. وهذا من أخطر العوامل اللي هلأ دائما نحن بنحكيها حتى بالوقت الحالي، يعني
0: للصحفيين الجدد.
1: الصحفيين الجدد والمؤسسات الإعلامية القائمة اليوم. أنت هذا أخطر عملية ممكن تنتج، لأنه هذا بينتج خطاب متشابه. يعني إذا كان في رقيب داخلي راح تنتج خطاب متشابه ما له أي فائدة.
0: عملت أيضا برنامج اسمه غدا نلتقي.
1: نعم،
0: غدا نلتقي برنامج منوعات يختتم به التلفزيون السوري بثه، يعني خفيف لطيف،
1: يعني
0: فيه أغاني موسيقى طرفة شعر، كان كتير برنامج يعني خفيف.
1: صحيح.
0: هل هذا عدى من الرقابة ولا كمان كان في رقابة عليه؟
1: رقابة شو عشو انت ما
0: هذا سؤالي، انه ما المفروض ما يكون في رقابة.
1: ما طبعا هو اكيد بده يكون في، يعني بيعدي على الرقابة، بيعدي على النص وعلى التنسيق يعني مسألة معقدة، يعني مسألة ما لها سهلة. بس ولكن كمان غدا نلتقي كان يعني، يعني هذا مرتبط بذاكرة السوريين البرنامج. ها بس احنا كنا مثلا نفوت على استديو نسجل 15 حلقة ونطلع
0: بيوم واحد.
1: بيوم واحد. فتجي قارئة الأبراج مثلا تقول أنت قرأت البرج غير الصفحة، عرفت؟ فهو البرنامج برنامج مرتبط بذاكرة السوريين بس، ولكن للأسف يعني تم تسويفه، لأنه هي كمان هي ذاكرة جمعية، هي المسحة والطرفة اللي كانت تطلع. الأغاني اللي كنا نبثها نحن سارقينها،
0: بالضبط.
1: عرفت؟ يعني كنا نحط على روتانا ونحط شريطة الاس بي، كانت المكنات مو مثل اليوم الكمبيوتر، كان اسمها ديجيتال اس بي. نحط هي بنعمل ريكوردينج، ناخذ بث من الميكروويف من قناة روتانا مثلا، وبننسخ البث
0: تسرق الأغاني
1: نستخدم بالضبط. يعني كلها كان فيها يعني، بس عمليا كل برنامج كل شيء يظهر على التلفزيون السوري هو تحت الرقابة، لا يمكن أن يكون خارج الرقابة.
0: طيب واحد مثل حضرتك يعني تربى، خلينا نقول بهذه المهنة، بحكم أنه العائلة قديمة في مبنى الإذاعة والتلفزيون كإعلاميين، فأنت من دون عمت أظفارك ماشي بهذا الأمر.
1: صحيح.
0: وبعدين درست كمان بهذا الشيء واشتغلت فيه أثناء الدراسة. إيه ما توصلت لموقف أنه أنا لازم أنشق وأترك هذا المجال؟ شو اللي خلاك تترك؟
1: لحظة الورقة اللي أعطاني إياها نائب المدير العام، هي اللحظة كانت. هلا بداية الثورة أنا مثل أي شاب صراحة، يعني أنا كنت أشوف إنه هذا الرئيس منيح وشاب وترى حيصلح الوضع وكذا. وبعد الخطاب الأول تبعه كان هو الخطاب مفصلي بالنسبة لأغلب السوريين أعتقد، يعني هذا اللي خلاني أقلب موقفي حتى، يعني موقفي لأنه أنا ربيت فيه، يعني أنا ابن هذا النظام.
0: نعم.
1: لما حكيت لك، لما ذكرت كلمة تطوير الرقيب الداخلي للأفراد، مو معناته الصحفيين السوريين اللي كانوا يعملوا فيها ما عندهم مهنية، وما عندهم يعني في مهنية،
0: ولكن مضطر يشتغل هيك
1: ولكن
0: أو
1: الإطار
0: يعتقد.
1: الذي يعمل فيه هو
0: نعم.
1: اللي وصله له. فالمهنية موجودة والإدراك موجود، ولكن إذا تعمل ضمن الإطار. اللحظة اللي حكيت لك فيها هي المشاهدات، أصعب شغلة لما يكون صديقك مثلا. أنا أحد المرات قاعد عم يعني كانت المظاهرات بديالي بدير الزور، وقعد بجزيرة مونتاج مقابل وحدة الجرافيك، كانت الجزيرة حد لا أذكرها. فطلع زميل من جوا، وهذا الزميل أنا عايش أنا يعني بالتلفزيون، أنت بتعيش مع العالم بتصير أكثر من بيتك لأنك بتشتغل أوقات طويلة. وأنا حاطط عم أنسخ أغنية مرينا بيكم مرينا بيكم حماد، عرفت؟ لا الياس
0: لا الياس خبر إيه؟
1: واحنا بقطار الليل وسمعنا دق قهوة وشمينا ريحتين، فعزيز يعني هي من مظفر النواب كاتب الأغنية.
0: نعم.
1: يعني عم يقول انه مرينا مريت فيه عندكم بس شفت عزا للمنطقه. فهو طلع من الاوضه اللي شو حنيت للدير، قلت له شو الدير، دير مدينتي، شو ابن دير زو، شو المشكله؟
0: عم
1: طيب،
0: يتهمك.
1: قال لي بدنا نبيدها. هذا صديق انا عشت معه مع زوجته، يعني كانوا موجودين، هم اثنيناتهم كانوا بيشتغلوا بوحده الجرافيك والتيلي سينما. قلت له يا فلان بدك تبيد الدير، بيتها يعني لا حول ولا قوه، شو فيني اقول لك يعني، انا شو في يعني، ليش عم توجه لي الكلام الي مشان الاغنيه؟ قال لي فهو هي عمليه تيستينج لي كان.
0: طبعا
1: قلت له شو بدك من الدير؟ يعني الدير دير الزور على سبيل المثال، ولو انتهزت الفرصه يعني مدينه يعني قبل الثوره هي منهكه،
0: صح
1: تعبها النظام، حرقها، لا يوجد فيها شيء، حتى خلال الثوره، حتى بعد الثوره، يعني اليوم انت اليوم
0: دمرت خلال الثورة
1: دمرت ثقافيا
0: يعني المباني كلها تقريبا.
1: 70%
0: بالضبط
1: 70% من مدينه دير الزور، المدينه لا القديمه دمرت بالكامل. فانت مدينه حرقتها
0: بده
1: على
0: يبيدها.
1: الارض وحرقت حتى صورتها، يعني لليوم اليوم دائما صوره دير الزور هي لبت، مع العلم انه دير الزور هي يعني اول مطربه في التاريخ هي الاردنيه في مملكه ماري مثلا بدير الزور، عرفت؟ اقدم مدرسه زراعيه موجوده في دير الزور، يعني في يعني مدينه مثل كل مدن سوريا
0: صح، لا تاريخ، أكيد أكيد.
1: لها تاريخها، وانت بتحصل بدك تدمرها، ذبحت اهلها، ما فيها عمل، ما فيها اي فرص له، وبدك تدمرها كمان يا عليك. هذا كان النقاش بينه وبينه، فهذا كان مؤلم لانه صديقك، يعني صديقك.
0: أنت صرت تشعر بأنه أنت مع أنك من جزء من النظام، كنت خلينا نقول،
1: نعم،
0: صار يتم اقتلاعك، يعني صار
1: استفزازك.
0: يتم يعني صار يتم لفظك، خلينا نقول، لأنك مانك من الحلقة الضيقة.
1: نعم
0: صرت تشعر بالتمييز.
1: نعم
0: وإيمت تركت كليا؟
1: تركت بنهاية 2000، يعني بنهاية شهر 12 2011 غادرت سوريا. دفعت مصاري طبعا لحتى غادر، لأنه كان أنا موظف، عرفت؟ وكمان في خدمة إلزامية كان لازم أكون فيها، أنا موظف، عرفت؟ فيعني حكاية مثل كل هالشباب السوريين كانت. وغادرت سوريا بهذاك الوقت،
0: بعد وين اتجه مسارك؟
1: اتجه مساري إلى دبي مثل كل الإعلاميين اللي خرجوا من سوريا، بس ولكن لم يحالفني الحظ هنيك، يعني كان شوي الوضع، كان حتى دبي لسه كانت ما بتعطي فيز إقامات للسوريين وإلى آخره، فانتقلت إلى مصر. بمصر لم يكن هناك رئيس لسه، فعشت مرحلة الثورة المصرية، يعني كان لسه المجلس العسكري في مصر بشهر 2 2012
0: و12
1: حضرت الانتخابات، فهي كانت هو يعني انت لما بتسألني انت كيف غيرت موقفك، هي المراحل او كيف غيرت قناعاتك ولهذا الرقيب الداخلي تطور، هاي المراحل يعني
0: شكلت وعي جديد.
1: طبعا طبعا لا شك لا شك كيف يعني، وهذا بيثبت انه كان الشباب العربي عكس ما يروج انه الان كان انه في استهتار وفوضى، يعني لا مو هيك كان الوضع ابدا.
0: أنت عشت بمصر يعني بحماس، خلينا نقول.
1: نعم عشت بحماس بمصر اول 9 شهور، طبعا كانت صعبه، ما كان في عمل، بعدها التقيت مع بعض الزملاء والاصدقاء وشكلنا جسم اعلامي كان اسمه سوريالي، سوريالي من السورياليه كمان يعني.
0: السريالي كمان، نعم.
1: وكان اشتغلنا، كان قرارنا انه احنا ما بدنا ندخل بحاله استقطاب، لانه كان عندنا قناعه مطلقه انه الاستقطاب ما راح يجيب نتيجه، بدنا نشتغل في على بناء مجتمع، على المجتمع نفسه. انتج حقيقه مجموعه اعلاميه رائعه جدا مع زملاء رائعين، يعني كان ملاذ الزعبي وبسام داوود وكثير من الاسماء حقيقه، عمر سواح، هاني السيد كانت مذيعه قناه المدينه اف ام. فعملنا بهذاك الوقت بهذا يعني انشانا هذا الجسم وبلشنا نعمل تيستينج انه هل من الممكن انتاج ماده اعلاميه لا تخلق نزاع. فكان قدرنا نوصل بحال من الاحوال، نعم نعم يعني انا وهاني عملنا برنامج اسمه ايام اللولو، كنا نعمل نستولجيا للذاكره السوريه ونعيد طرحها بيني وبينها كمحاور كمذيعين يعني. فمره من المرات احد الاشخاص بسوريا قال سمعتكم على احد الحواجز، كنا نبث اف ام، نحن
0: داخل
1: نوصل
0: سوريا.
1: لداخل سوريا، سمعناكم على أحد الحواجز، خلينا نقول
0: والبث هذا من مصر؟
1: من تركيا.
0: تحولت انت هون لتركيا.
1: لا لا، كنا نشتغل بمصر، نبعث المواد
0: تبعث
1: لتركيا،
0: المواد،
1: كان
0: المواد تبث من
1: نعم.
0: تركيا، تمام.
1: فكان يسمعوا، نعم كان في عندنا ناس تسمع حتى مع النظام نفسه، يعني كان الموالين للنظام، لأنه قناعتي أنا شخصية وزملائي أعتقد أنه أنت اليوم أكبر خطأ كنا نحن بدنا نرتكبه أنه ما نعترف أنه في آخر. يعني نحن لما قمنا بالثورة السورية اعتبرنا أن السوريين كلهم ضد النظام السوري السابق، وما حدا حكى معهم. يعني أنت لما بتحكي مع عروة أنه بشار الأسد هو سيء، هو سيء، بيعرفوا عروة هو سيء، شو عم تضيف له؟ إذا تحكي مع الآخر، مع الشخص الآخر لحتى تستطيع أن تقع
0: يعني
1: بيه.
0: قصدك اللي شايف بشار جيد.
1: نعم نعم، بالتالي هو سوري، ما فيك تنكر هذه العملية، عرفت؟ وهذا كان الإطار اللي كنا عم نحن نشتغل فيه، لأنه بالتالي استصدار هاي الثنائية خير وشر وموالي ومعارض وحررناكم ما حررناكم، عرفت؟ هاي الثنائيات تخلق حالة من من من, من بتزيد الصراع، بتشعله، تشعل حالة الصراع.
0: بس هذا الشيء يعني كان بيسبب ردة فعل النظام بالنهاية،
1: طبعا
0: لأنه أنت في البداية المظاهرات ما كانت تطالب بإسقاط النظام، كانت بسيطة جدا بمطالبها يعني.
1: صحيح،
0: بس مقابلتي بالرصاص ب 18/3/2011 مباشرة سقطوا شوي
1: صحيح
0: فكرت المسبحة، يعني خلاص أنت صار في عندك دم.
1: صحيح. وأنا ما انتبه، أنا ما عم أقول إنه الإعلام لازم يكون متقدم على المجتمع، أبدا أبدا طبعا، ولا عم أقول إنه لازم أنت تكون يعني حيادة لدرجة إنه أنت تكون مع الجلادة ضد الضحية، لا أبدا. بس ولكن عملية الاستقطاب خطرة، خطرة جدا. أنت الحيادية في الإعلام هي كذبة، ما غير موجودة،
0: صحيح.
1: مستحيل تكون حيادي، ولكن يمكن أن تكون موضوعي، وهي هذا المفتاح. الموضوعية كانت هي المهمة في الطرح. نحن اليوم، أنت كان أذكر بثينة شعبان تظهر على البي بي سي تحكي كلمتين باللغة الإنجليزية، أنه المتظاهرين أو العصابات المسلحة هم اللي قتلوا أطفال الحولة.
0: صحيح.
1: هي عارفة حالها شو عم تعمل، هي عارفة حالها كذابة،
0: نعم.
1: ولما السوري يسمعها هو بيعرف انه كذابه، بس هي ما بتتوجه للسوري، هي عم تتوجه للمواطن البريطاني اللي بيجي بيفتح قناه الاخبار اخر اليوم بده يسمع الخبر بسرعه وبيسكر وبيمشي، عم تعطيه الرساله وهو سكر وانتهى. عرفت؟
0: تماما.
1: هي عارفه حالها شو عم تعمل.
0: بقيت في مصر لأيمت؟
1: لحد الانقلاب العسكري بمصر
0: اللي هو كم، 2000
1: 2003 13
0: 13 وين رحت بعدها؟
1: عمان.
0: قربت على سوريا.
1: اشتغلنا بعمان، صحيح، اشتغلنا بعمان حوالي سنة ونصف، و يعني بمنتصف 2014 قدمت على منحة بألمانيا وقدرت أحصل عليها، يعني جيت على ألمانيا بمنتصف 2015.
0: منتصف 2015 جيت على ألمانيا وبدأت تدرس في مجال الإعلام هون.
1: درست الماجستير في جامعة براونشفايك، كلية براونشفايك للفنون الجميلة، وقدرت بعدها كمان أحصل على مقعد دكتوراه، والآن حاليا أنا يعني أكمل بحثي الدكتوراه ومحاضر في، يعني باحث ومحاضر في جامعة اللسان.
0: تمام. بحثك الدكتوراه في أي مجال؟
1: في الإعلام الجديد في زمن الصراع، في سياق الصراع وما بعد الصراع.
0: تمام، يعني مناسب جدا للحالة السورية.
1: نعم. نعم نعم حقيقة، هو يعني خلال البحث هذا الطويل، يعني اللي أنا وبعض كثير من الزملاء أيضا اشتغلوا عليه، مثل ما حكيت لك إنه يعني المجتمع عم يعيش حالة صراع كبيرة، الصحفي هو خارج، مو خارج هذا الإطار، هو عم يعيش بحالة ظروف صعبة كانت، وهو نفسه حيكون في عنده استقطاب. يعني أنت ليس كامل السهل إنه كصحفي تروح على مكان في تفجير، في برميل نازل، وتكون
0: نعم.
1: يعني مو سهل، عرفت؟ بس ولكن انت لما بتشوف مثلا خبر، يعني انا امبارح من كم يوم كده بشوف خبر على احد المصادر الاعلاميه السوريه، ليست رسميه ولكن يعني مصدر اعلامي موثوق، خبر كالتالي: الخبر مجموعه مسلحه في حمص تقوم بانه بتقوم على سرقه مركز حوالات في حمص، واتهموا عناصر الامن العام في هي العملية. بعدين طلع انه لا، مو الامن العام، هي عناصر خارجة عن القانون، هيك لازم توصف. ولكن الخبر اجى عناصر للفلول النظام، والصورة كانت شخص عم يطلع من طاقة، حتى يعمل ريبريزنتيشن انه هذا الشخص علوي، انه هذا من ابو طاقة. شو في داعي يعني انت هون لما بتشوف هاي الصورة؟
0: طيب اللي بث هذا الخبر أو اللي بث الصورة مين هو؟
1: مؤسسة إعلامية،
0: مؤسسة إعلامية؟
1: مؤسسة إعلامية سورية.
0: يعني مؤسسة وليست صفحة.
1: لا لا لا، مؤسسة إعلامية سورية. فهذا النوع من الأخبار خطر، خطر جدا، خطر جدا. ونحن اليوم يعني بسوريا للأسف يعني ما عم لوم طبعا أكيد، لأنه الوضع صعب يعني بعد انهيار النظام، انهيار المؤسسات إلى آخره، ولكن ما زلنا لا ما عندنا يعني مؤسسة تكون قادرة على ضبط هذا التدفق الكبير من المعلومات.
0: يعني نحن انتقلنا سابقا، كان في سيطرة للنظام على الإعلام،
1: نعم
0: يحكم قبضته داخل سوريا على الإعلام كله فقط داخل سوريا، خارج سوريا حلفاء ربما أيضا ينسقون معه، ولكن بشكل عام خارج سوريا ما له السلطة الكبيرة. الآن وصلنا إحنا حاليا أنه الإعلام في أي مكان، يعني أي شخص ممكن يصير إعلامي، أي شخص ممكن يكتب، وأي شخص ممكن يصور، وفي كل مكان طبعا في العالم كله ليس فقط
1: صحيح
0: في سوريا، وبالتالي صار نوع من الفوضى بالنهاية، صح؟
1: صحيح.
0: كيف ممكن نضبط؟
1: هلا هي عملية ضبط كبيرة، يعني عملية الضبط هي كلمة كثير كبيرة. مزبوط عم تحكي إنه في عشوائية بالإعلام، في خصوصا مع الثورة الرقمية اللي موجودة، وهذا الكم الهائل من الصفحات، وأي شخص عنده موبايل بيقدر يعمل خبر وإلى آخره. هذا كلام لا غبار عليه. التحدي الكبير انه انت تصيغ معايير تقدر تضبط او تقدر تعطي اطار. يعني احنا اليوم انت بالمانيا مثلا هذا الشيء موجود، يعني موجود، انت كمان دوله فيها مؤسسات الاعلاميه، فيها فيها فيها فيها وفيها ناس.
0: ولكن أيضا في حتى في ألمانيا وفي أي بلد في العالم
1: مزبوط
0: فيك تنشر أخبار زائفة
1: طبعا
0: بدون محاسبة.
1: طبعا. لا فيك تحاسب اذا كان لها ضرر، لما انت فيك تنشر خبر مثلا زائف بمعنى انه القهوه مو طيبه.
0: في أخبار مثلا 2015 في ذروة وصول اللاجئين، كان هناك أخبار من جماعات كارهة للاجئين تنشر بأنه مثلا اللاجئين تبولوا على جدار كنيسة، طبعا الخبر لاحقا وسائل الإعلام كلها فندته أنه ليش هو خبر زائف، ولكن ما كان في محاسبة لأنه صعب تحاسب. أنت ممكن نشر الخبر الأول يختفي أصلا،
1: صحيح
0: نشره أو
1: صحيح
0: انحذفه
1: صحيح.
0: ما تقدر توصل له، بينما الخبر صار انتشر على 1000 صفحة أخرى
1: بس انت حكيت كلمة مفتاحية كثير مهمة،
0: لا.
1: انه وسائل الاعلام فندته
0: لاحقا.
1: لاحقا.
0: لاحقا بس بقي مترسخ عند الجمهور اللي يحب يسمع هيك أخبار،
1: طبعا
0: بقي مترسخ.
1: انت ما فيك تلغيها 100% ولا.
0: وهذا الشيء أيضا في سوريا، أنت
1: طبعا
0: الآن بث خبر يناسب هوى شريحة معينة
1: طبعا
0: راح يبقى على
1: طبعا
0: قوامها
1: طبعا
0: لأنه يناسب سرديتها.
1: طبعا. التضليل شوف موجود منذ الازل.
0: نعم
1: اليوم المختلف فيه انه هو صار سريع وكبير،
0: بالضبط.
1: يعني سرعة انتقاله وكذا إلى آخره. وعمليا أنت اليوم لما ذكرت أنه المؤسسات الإعلامية فندته، معناته في مؤسسة إعلامية موثوقة لدى جزء من المجتمع
0: أكيد
1: قادرة تبين له الأخبار الزائفة من غيرها.
0: فاكت تشيكينج يعني الآن
1: بالضبط
0: موجود في كل مكان،
1: بالضبط
0: واللي صعب الأمور حاليا هي فيديوهات الذكاء الاصطناعي اللي أحيانا ما تستطيع تميزها أنت
1: صحيح صحيح
0: عن الفيديوهات الحقيقية.
1: صحيح صحيح. بس ولكن هو العمل على بناء مؤسسة إعلامية أو مؤسسات إعلامية موثوقة، هذا من أحد الأشياء اللي ممكن تساعد جدا في عملية، يعني خلينا نقول التربية الإعلامية، مثل ما بيقول الألمان بيسموها ميديا بيدوغوغا، التربية. لأنه أنت تعرف هذا الخبر زائف أو ليس زائف، ولكن أنت اليوم في حالة أنه أنت بدك معلومة وبنفس الوقت ما عندك ثقة بالإعلام. هذا هي عادة عمليا في صراعاتك بصير انه الناس بدها تعرف المعلومة.
0: يعني بالنهاية مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة ولا الحكومة الجديدة نحكي عن سوريا حاليا، ولا مسؤولية الشعب نفسه، ولا نخب الشعب من مؤثرين ومتصدرين؟ مسؤولية مين؟
1: مسؤولية الدولة طبعا
0: الدولة.
1: بالخط الأول هي مسؤولية الدولة، وثانيا هي مسؤولية الصحفيين نفسهم. الصحفي لما بيكتب هو لما يكون عنده شعور وإدراك على ما تأثير سرديتي على المجتمع، هذا كلام مهم، ليس فقط إنه أنا أشعل
0: ما عدنا نتكلم عن صحفيين، صرنا نتكلم عن ناشطين على وسائل
1: ناشطين.
0: التواصل
1: صحيح
0: عندهم متابعين أكثر من وسائل الإعلام التقليدية. يعني
1: صحيح.
0: عندك ناشط
1: هاي مشكلة أخرى، هي مشكلة
0: تيك توكر ولا
1: صحيح
0: أي مدون صار عنده ملايين المتابعين.
1: صحيح. المواطن الصحفي انا بسميه، خلينا نقول اكثر من هلا، يعني اللي اثروا بالحاله السوريه المواطن الصحفي.
0: كان ايه، بس الان بعد انتهاء النظام السابق وصلنا الان لمرحله اخرى، ما عاد في صراع مسلح بمعنى الكلمه، ما عاد المواطن وانما صار هو الفيسبوك، تيك توك،
1: بدي اعمل متابعين،
0: بدي
1: بدي
0: اعمل متابعين،
1: اوكي مثل هذا في شيء
0: وايضا مثلا التيك توك يدفع اموال، فصار يعني هو باب رزق خلينا نسميه.
1: صحيح صحيح. بس ولكن اذا كان، برجع بقول لك، اذا كان في مؤسسه اعلاميه قادره تعطيك خبر، انت رح يخف النشاط باتجاهه. لانه مثلا على سبيل المثال اليوم انت في فيديو طلع من فتره يتهم اهالي دمشق انه هم خونه وشاب من ادلب، اذا بتتذكر هذا الفيديو انتشر في
0: ذكرت مانو من إدلب، بس تذكرت
1: شاب
0: شاب مقيم خارج سوريا.
1: على سبيل المثال.
0: نعم
1: لم يكن هناك هذا مثلا، هو القانون يجب ان يتدخل بهذه اللحظات. انت هذا في ضرر على النسيج الاجتماعي عندك،
0: رفعوا دعوة علي.
1: فلا، فانت لحتى تعرف وتخلي ما الاشخاص يعلموا ماذا تفعل تحتاج الى اعلام. انا دائما بقول الاعلام، حشبه لك اياها ببساطه، كجسم الانسان، الانسان في عنده جسم وعظام وبيتحرك، صح؟ هاي العظام تتحرك وفي مفاصل. الإعلام هو السائل بين هذه المفاصل. إذا شلنا هذا السائل راح يكون في ألم بالحركة. يعني تخيل أنت ما في سائل بالركبة، فأنت راح تتعرض لألم هائل بالحركة.
0: قطع حديد.
1: قطع حديد عم تحتك ببعضها. فهذا اللي ممكن يصير أنت بغياب المعلومة، بغياب مصدر المعلومة، هذا اللي ممكن يصير.
0: يعني الحل هو إنه بناء وسائل إعلام قوية صادقة تكسب ثقة المواطن على
1: الجمهور.
0: المدى الطويل،
1: الجمهور صحيح.
0: تكسب ثقته، وبالتالي يخف الإقبال على وسائل الإعلام البديلة.
1: نعم، يعني أنا ما ممكن آخذ خبر، يعني مثل سابقا كنت تأخذ الخبر مو من التلفزيون، كنت تأخذ الخبر من المخابرات، بينشروا الإشاعة في زيادة بتسمعها من الشوفير التاكسي اللي بيكون هو مساعد أول مثلا، عرفت؟ هلا أنت المفروض يكون في مصدر حقيقي للمعلومة أتجه له. يعني أنا اليوم لما بدي أعرف عن الحكومة الألمانية بتجه للفيدر مثلا، أو بتجه على صفحة الدوتشه فيلي، أو لما أقرأ، يعني حتى في ذاكرة المواطن العربي هذول القنوات لهم مصداقية. يعني مثلا لما أنا أقول لك هجموا على على على على المنطقة الفلانية، وين سمعت البي بي سي؟ فلما أذكر كلمة بي بي سي فهي عملية
0: إنه الخبر موثوق.
1: موثوق 100%.
0: نعم
1: تمام، فهو نفس الشيء. يعني أنت بحاجة لهي البنية، لأنه نحن بنقول انت عمليا، انا لما هي عمليه الاتصال الاعلامي، يعني انا لما بحكي انا رساله، انا عاده بشفر الرساله وبحكيها، ببعث لك اياها عن طريق وسيط اللي هو الهواء هلا، وانت بتفك الرساله وبتفهمها وبتسمعها. سقراط بيقول لك، انا اسف يعني شويه بس بيقول لك المتلقي هو من يحدد معنى ومضمون الرساله.
0: صحيح.
1: شو معنات الكلام؟ انت الخبر، لما انا بحط خبر عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بألمانيا، يفهم الجمهور نفس الخبر بنفس أدواته بنفس تفصيلاته. لما بأخذ الخبر نفسه بثه في العالم العربي يفهمه بطريقة أخرى
0: لذلك
1: على البنية الفكرية.
0: ذكرتني الآن خلال الحرب الإيرانية الآن بالأسابيع الأخيرة، يعني من باب التندر، بعض وسائل الإعلام عندها قنوات بالعربي وهي نفس الوسيلة عندها بالإنجليزي، فتلاقي
1: صحيح.
0: الخبر يبث بطريقة أخرى
1: نعم،
0: لأن الجمهور مختلف.
1: طبعا طبعا، لان الجمهور، فهي عمليه طويله. احنا ما عم نطلب اليوم، برجع، ما عم نطلب انه الاعلام يكون متقدم على المجتمع، هو يعكس المجتمع نعم، بس ولكن لا يعيد الخطوره، ان لا تعيد انتاج الصراع، ان تعطي مساحه لفهم الواقع. يعني انت لما بتحكي بتعطي مساحه لفهم الواقع وتعطي حلول للمشاكل.
0: طيب شو رأيك باهتمام الحكومة الجديدة بالمؤثرين وصناع المحتوى؟
1: لا تعليق.
0: أشكرك
1: يا أهلا
0: على
1: وسهلا،
0: حضورك معنا.
1: أنا سعيد جدا بالحديث معك حقيقة.
0: شكرا جزيلا عروة عيادة ضيفنا اليوم. شكرا.
1: شكرا.

0: السوريا لوين الثلاثة أربعة وثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بتقدروا تشاهدوا حلقات البرنامج عبر منصات قناة دي دبليو عربية على مواقع التواصل.
1: أخبار من اليونفل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
2: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
3: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
3: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض شنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء. لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان. لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
3: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً.
2: Our peacekeepers are working, our technicians are
3: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم

0: لأسباب تتعلق بالسلامة.
1: Not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
2: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
0: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
7: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
8: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
7: وبأفكار جديدة Stay tuned
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: قانون العفو العام تنتظر الجلسة العامة والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتظر الراعي الأمريكي
10: مساء الخير راديو راما من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم تنفيذ سافيو بوصعب

0: العناوين.
1: اللي عنده حكم اعدام وصلنا ل 28 سنه سجنيه، المؤبد بقى 17 سنه سجنيه، هي بس لحتى نقول البعض كمان انتم حقكم تستفيدوا من عفوها.
2: من الناحيه الدستوريه اللجان المشتركه لا تملك سلطه نهائيه، اما الهيئه العامه للمجلس النيابي فهي صاحبة القرار النهائي، فأن الاتجاه الغالب حتى الآن داخل المجلس النيابي يبدو أقرب إلى عفو محدود أو انتقائي.
3: لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة اللبنانية ليصبح موقف الدولة موحدا ونحن جزء من هذه الدولة للوصول إلى صيغة وطنية للتعاطي مع المرحلة المقبلة.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، قانون العفو يخرج من طاولة اللجان بتعديلات، الهيئة العامة بعد قليل والجلسة العامة الخميس، الشق العسكري في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ينتظر 29 من الجاري، ولكن حزب الله على تصعيده وفضل الله ينتقد ما أسماه تنازل السلطة ولتفاهم وطني حول الخيارات المصيرية. البابا لبنان في محن كثيرة ووحدته وسيادته مهددتان، في دمشق اكتشاف عبوة ناسفة قرب وزارة الدفاع وسيارة مفخخة تسقط جنديا وعشرات الإصابات.
5: في راديو رما أيضا خاص مع أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان خوري والأحوال الجوية.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: كيباش وقانون العفو العام خرج أخيرا من على طاولة اللجان المشتركة، إلا أنها ليست نهاية المطاف. صيغة تعديلات اللجان على عقوبتي الإعدام والمؤبد أمام هيئة مكتب المجلس بعد قليل، لتضع الصيغة على جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل ليبنى على الشيء مقتضى، فيما يبقى للرئيس الجمهورية حق الطعن بما لا يراه مناسبا، لسيما فيما يتعلق بقتل عناصر من الجيش اللبناني. إذا كان قانون العفو يبحث عن خاتمة، ماذا في مقلب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على المستوى الأمني حصرا؟ فهي تنتظر الموعد المحدد من واشنطن في 29 من الجاري وسط غموض إزاء المسار الأمريكي لهذه المحادثات، على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر جنوبا من إنذارات وقصف وخطف وسقوط المزيد من الشهداء. البداية من قانون العفو العام.
1: إذن خرجت اللجان النيابية التي انعقدت في ساحة النجم بشأن قانون العفو العام بالصيغة التالية: استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 28 عاما، خفض عقوبة المؤبد إلى 18 عاما، وإقرار الإدغام عبر اعتماد الحكم الأعلى في حال تعددت الأحكام مع خفض ثلث الأحكام الأخرى، إضافة إلى العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وفي ختام ما خلصت إليه اللجان النيابية رأى أن جلسة اليوم أعادت الأمور إلى نصابها، مطالبا وزير العدل والحكومة بإيجاد حل جذري للمحاكمات وبعدم توقيف أي شخص من دون مسوغ قانوني.
2: ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. القضاء هو مسؤول عن التأخير بكتير من القضايا. بأول شيء بدنا نطالب وزير العدل والحكومة لحتى ما نرجع نتكرر بالمستقبل حاجات من هالنوع، لازم يتلاقى حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف العالم بدون أي سبب وبدون أي مسوغ قانوني. موضوع الإدغام كان موضوع خلافي. الإدغام هيدي بالقانون موجودة، للقاضي عنده خيارين: أو بيعمل إدغام يعني بياخد العقوبة الأقصى وبينفذها، أو حق للقاضي أنه يعمل إضافة يعني يضيف على الحكم الأقصى نص قيمة الحكم إذا في جرائم أخرى. بقيت المادة كما هي، لكن شو عملنا؟ قلنا له للقاضي تماشيا مع قانون العفو العام بتزيد ربع الحكم اللي أنت حاكم فيه اللي هو أعلى، ومش نص قيمة الحكم. اللي عنده حكم إعدام وصلنا ل 28 سنة سجنية. المؤبد أصلاً اليوم بالقضاء بيقدر يقدم للجنة العفو إذا كان أداؤه حسن بعد 20 سنة سجنية، أصلاً مش عايزنا بيقدم إخلاء سبيل. بقى 17 سنة سجنية هي بس حتى نقول البعض كمان أنتوا حقكم تستفيدوا من عفو عام.
1: ومن مجلس النواب قال النائب توني فرنجي إن ليس كل المسيحيين مع المفاوضات المباشرة. من اليوم الأول أيدنا المفاوضات غير المباشرة، ما زلنا ندعمها، نعلم مدى الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية الذي لا نحسد على ما يمر به. المطلوب يتحلى الجميع بموقف وطني.
0: إلى ذلك تتعم هيئة مكتب المجلس النواب بعد قليل لوضع جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل. من المتوقع أن تكون صيغة قانون العفو العام من بين البنود. قانون العفو العام حمله وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة. النائب سيزار أبي خليل الذي تحدث باسم الوفد استنكر الحملات التي تطال رئيس الجمهورية، رافضا أن يشمل قانون العفو ما يظلم الضحايا وزويهم.
3: كان لنا حديث مع فخامة الرئيس بموضوع المفاوضات، موضوع تأييدنا للمفاوضات. أكيد هنالك عنا ببياننا كان ملاحظات على أهداف المفاوضات وطريقة المفاوضات. بمعرض هيدا النقاش أكيد كان لنا استنكار للحملة اللي تعرض لها فخامة الرئيس. نحن كان لنا تطابق بالرأي مع فخامة الرئيس. نحن أكيد مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين، واجب السلطات تشتغل وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
0: تزامنا أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت مضبطة الاتهام بحق الشيخ خلدون عريمت وخالد السبسي ومصطفى الحسيان معتبرة أفعالهم من قبيل الجنايات.
4: خاص راديو راما. ضيفة راديو راما لهذه الليلة أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية دكتورة جنان الخوري الفخري، أهلا بك. النقطة الأساسية اليوم لقانون العفو العام هي الموقوفون الإسلاميون إضافة إلى الأشخاص الذين قتلوا عناصر الجيش اللبناني، كيف سيترجم هذا القانون لا سيما لناحية هذه النقطة؟
5: فيما يتعلق أكيد بالنقطة الأساسية اللي هي الموقوفون الإسلاميون، قانونا يجب التمييز في القانون الجزائي اللبناني بين نوعين من الجرائم. الأولى هي الجرائم السياسية أو الجرائم المرتبطة بظروف استثنائية التي يمكن أن يشملها العفو العام وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني، والثانية هي الجرائم التي تعتبر اعتداء مباشرا على أمن الدولة والمؤسسات العسكرية. العفو العام في النظام اللبناني يصدر بقانون عن مجلس النواب استنادا إلى الدستور اللبناني، وهو يؤدي إلى إسقاط الجريمة نفسها ومحو الملاحقات والعقوبات الأصلية والفرعية بأكملها. في النقاشات الأخيرة في المجلس النيابي ظهر اتجاه قانوني وسياسي واضح نحو استثناء الجرائم التي أدت إلى استشهاد عناصر الجيش اللبناني أو القوى الأمنية استنادا إلى مبدأ حماية المؤسسة العسكرية باعتبارها من ركائز النظام العام، كما يستند هذا التوجه إلى أن جرائم قتل العسكريين تدخل ضمن الجنايات الخطيرة المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني وقانون مكافحة الإرهاب، والتي غالبا ما تصنف ضمن جرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارج. كذلك فأن بعض النواب والمرجعيات القانونية يعتبرون أن شمول هذه الجرائم بالعفو قد يتعارض مع مبدأ العدالة الجزائية وحقوق ذوي الضحايا. في المقابل هناك طرح قانوني آخر يدعو إلى معالجة أوضاع بعض الموقوفين الإسلاميين التي لم تصدر بعد بحقهم أحكام مبرمة بعد سنوات طويلة من التوقيف الاحتياطي حوالي 26 سنة، استناداً إلى مبدأ المحاكمة العادلة وعدم التأخر في إنجاز العدالة ومبدأ عدم جواز إبقاء المتهم موقوفاً لمدة غير معقولة من دون حكم نهائي.
4: هل سيخرج القانون من الجلسة النيابية كما أقر في اللجان المشتركة؟
5: من الناحية الدستورية اللجان المشتركة لا تملك سلطة نهائية، أما الهيئة العامة للمجلس النيابي فهي صاحبة القرار النهائي، وبالتالي فأن أي مادة تتعلق بشمول المتهمين بقتل العسكريين أو بجرائم الإرهاب ستبقى موضوع جدل داخل الهيئة العامة، كما أن قانون العفو العام يحتاج عمليا إلى توافق وطني واسع قد يواجه بطعن أمام المجلس الدستوري بحجة مخالفة مبدأ المساواة أو المساس بحقوق الضحايا أو الإخلال بمبدأ العدالة. فأن الاتجاه الغالب حتى الآن داخل المجلس النيابي يبدو أقرب إلى عفو محدود أو انتقائي يستثني الجرائم الإرهابية.
4: أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية دكتورة جنان الخوري الفخري، شكرا جزيلا لك.
1: على خط مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من المرتقب أن يزور السفير رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم كما السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى اللذان عادا من واشنطن في ختام الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية رئيس الجمهورية جوزيف عون لعرض أجواء الجولة الأولى من المفاوضات وتقييم نتائجها، لتتجه الأنظار إلى موعد 29 من الجارية التاريخ المحدد من واشنطن للمفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية. في السياق نقلت الحدث عن مصادر لبنانية قولها إن الأنباء عن التعاون اللبناني الإسرائيلي العسكري بإشراف أمريكي غير واقعية، موضحة أن جهود تثبيت وقف إطلاق النار تراجعت في الساعات الأخيرة، في حين أشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بأي تفاصيل بشأن اجتماع البنتاغون في 29 من الجاري، وأوضحت أنه من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا باجتماع البنتاغون، معتبرة أن خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله أفشلتها أطراف خارجية. المصادر للحدث تقول لا معلومات دقيقة حول حجم ونوعية السلاح في شمال الليطاني، كاشفة عن أن أكثر من 25 قرية في الجنوب مدمرة بشكل كامل، بينما هناك 65 قرية لن يتمكن الأهالي من العودة إليها في الظروف الراهنة. مصدر رسمي لبناني للجزيرة يقول إنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية لم يصل إلى خواتيمه بعد، معتبرا أن استمرار التصعيد في الجنوب سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل، وعلى عدم مشاركة لبنان في المفاوضات أو مشاركته وطرحه بند وقف إطلاق النار فقط. وإذ كشف عن إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة، أوضح أن واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف النار، داعيا الراعية الأمريكية إلى المفاوضات لتحمل مسؤولياته، إذن للمفاوضات لتحمل مسؤولياته وفرض إطلاق نار حاسم شامل. المصدر الرسمي يقول أو يبدي قناعة بأن حزب الله يريد أن يفاوض عن نفسه، وأضاف إن أهدافنا مع حزب الله مشتركة، الوصول إلى وقف لإطلاق النار لكن مقاربتنا مختلفة، نافيا أن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح.
0: تمديد الهدنة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن لم تترجم على الأرض، التصعيد الإسرائيلي من دون هوادة، إنذارات بالجملة من بينها لأول مرة على مدينة النبطية، مزيد من الشهداء، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات، فيما سجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الكرة والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وقد وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا بالإخلاء لبلدات طورة وحبوش والبازورية وطيردبة وكفر حونة وعين قانا واللباية وجبشيت والشهابية وبرج الشمال وحومين الفوق والنبطية التحت. وقد شهدت معظم هذه الكرة حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا والعاصمة بيروت وأماكن أكثر أمنا إن وجدت. هذا وقد شن الطيران المعادي سلسلة غارات استهدف عصر اليوم بلدات معركة، حيث أصيب 5 أشخاص بجروح بينهم طفل وامرأتين بجروح متوسطة. وكفر سير التي تعرضت اليوم ل4 غارات أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وجريحين، وحنواي والملكي والزبقين والشهابي ومجدل سلم، وكفر رمان وفرون وزوتر الشرقي ومليخ ودبين التي تعرضت ل3 غارات، وحاروف حيث تم استهداف سيارة تابعة للبلدية أسفر العدوان عن استشهاد شخص وإصابة آخر وهو عضو مجلس بلدي كانا يقومان بتوزيع الخبز والمساعدات على الأهالي الصامدين. وكان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدات كفر دونين ب3 غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريحين، وكفرة وبرعشيت والشهابية ومحيط دير كيفة ومنطقة المعشوق بغارتين، كما استهدف الطيران المسير بلدة المجادل بغارتين، واستهدف أيضا دراجة نارية على طريق كفر دجال النبطية ما أدى إلى سقوط شهيد. وكذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنابل فسفورية باتجاه مزارعين يعملون في حقل زراعي في بلدة القليلي ما اضطرهم إلى المغادرة. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي طاول زوتر الشرقية ويحمر شكيف والنبطية الفوق وميفدون والغندورية وفرون ووادي الحجير. إلى ذلك توغلت دورية إسرائيلية اليوم إلى أطراف رشي الفخار وقامت باختطاف 4 مواطنين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل وفي غرب قرية عرب العرامشة وفرشاف بالأسلحة الصاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن استهداف آلية اتصالات في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وموقع رأس النكورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية ومنصة قبة حديدية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إسرائيليا أعلن الجيش استهداف أكثر من 25 مخزنا للأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي وقوع انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين بجروح من جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان على سيارة في مسكف عام. إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ هجوم 7 أكتوبر. وكشفت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أقام مواقع في غزة ولبنان وسوريا وسيطر على أراضي تعادل نحو 5% من حدود 1949.
1: وسط هذا المشهد أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب بلغت 3042 شهيدا و 9300 جريح. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجرحى في صفوفه منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1043 إصابة، من بينهم 59 جنديا بحال خطرة و 122 بحال متوسطة.
0: في المواقف ومن ساحة النجمة، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن أي اتفاقيات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو الإسرائيلي على حساب سيادة الوطن لن يكون لها مفاعيل على الأرض. وإذ رفض تفرد أي جهة في السلطة في الخيارات المصيرية، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المدل وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني، كما قال فضل الله الذي فند مطالب حزب الله.
7: ندعو السلطة وجميع الحريصين على البلد العودة إلى لغة التفاهم الوطني وتلاقي اللبنانيين على إنقاذ بلدهم، توحيد الموقف الوطني حول القواعد الخمس، وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى يعقبها انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى العدود المعترف بها دوليا. ولدينا في هذا المجال الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة اللبنانية ومع كل المخلصين في البلد ليصبح موقف الدولة موحدا، ونحن جزء من هذه الدولة، للوصول إلى صيغة وطنية للتعاطي مع المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين. ثالثا وأخيرا، البدء بالتطبيق الفوري لاتفاق الطائف من دون أي انتقائية، بما في ذلك البنود المتعلقة بالصراع مع العدو الإسرائيلي.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي حذر مما يحاك لاستهداف الجيش اللبناني قبل بيئة المقاومة من خلال الحديث عن تشكيل لواء عسكري، وأكد أن الأطراف الخارجية لا تستطيع أن تأخذ الجيش اللبناني إلى موقع ما ينفذ فيه مطالب الإسرائيلي في لبنان، موضحا أن وطنية الجيش اللبناني تمنع الخارج من تجهيزه أو تطوره على المستوى اللوجستي. لهذا السبب يلجأ الخارج إلى تأسيس ما يشبه الجيش لتنفيذ المشروع الشيطاني في لبنان. في المواقف الخارجية، كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية عن أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وأنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لأمريكا، وأكد أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. مصر أكدت على لسان سفيرها في لبنان علاء موسى أن ما يجري في المنطقة يؤثر على لبنان والدول الأخرى، وأتمنى موسى بعد لقائه شيخ عاقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الوصول إلى نهاية مقبولة في الفترة القليلة المقبلة، كي يستطيع لبنان أن يركز بشكل أكبر على استقراره وإنمائه، وهو المطلوب بالنسبة للفترة المقبلة.
0: البابا لون 14 أكد من جهته أمام كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية أرام الأول كيشيشيان أن لبنان العزيز جدا على قلبه، والذي أظهر للعالم كله إمكان أن تعيش مكونات من ثقافات وديانات مختلفة في كنف دولة واحدة، ما يزال يواجه اليوم محنا قاسية. وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد وسيادته للتهديدات، لابد من تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم ومع إخوتهم وأخواتهم من الطوائف الأخرى، وأشار البابا إلى أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط.
1: على خط المساعدات، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن قدرة لبنان على الصمود ما زالت موضع اختبار، لكن الصمود وحده لم يعد كافيا، مؤكدا أنه يمكننا الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي والإصلاح وتجديد الأمل بفضل دعم دولي منسق. كلام جابر جاء في خلال إطلاق الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع.
8: هذا الدعم يأتي في وقت مهم وحساس للبنان، حيث يواجه مجدداً الأعمال العدائية لسوء أمام هذا الدمار الشاسع والنزوح الكبير. إن هذه المساهمة ليست لا تقع وقت فقط في الوقت المناسب، ولكنها مثال للتضامن المنسق الدولي إلى جانب الأولويات الوطنية والاحتياجات المحلية. إن تحديات اليوم تستلزم أكثر من أي وقت من المساعدات التقليدية، فهي تتطلب المرونة والسرعة والشراكة.
0: اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي كان من المقرر عقده اليوم تأجل بعد إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران. في الغضون، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 88 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران.
1: اكتشفت إحدى مجموعات الجيش السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق، حيث جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري وتفكيكها قبل أن تنفجر. سيارة مفخخة في المنطقة ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة أكثر من 12 شخصا. ننتقل الآن إلى الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة قبل أن تتكاثف الغيوم بعد الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، تترافق أحيانا مع برق ورعد. كان في راديو رما قانون العفو يخرج من طاولة اللجان بتعديلات الهيئة العامة بعد قليل والجلسة العامة الخميس. الشق العسكري من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ينتظر 29 من الجاري، ولكن حزب الله على تصعيده وفضل الله ينتقد ما اسماه تنازل السلطة ولتفاهم وطني حول الخيارات المصيرية. البابا: لبنان في محن كثيرة ووحدته وسيادته مهددتان. في دمشق، اكتشاف عبوة ناسفة قرب وزارة الدفاع وسيارة مفخخة تسقط جنديا وعشرات الإصابات. كان في راديو رما أيضا خاص مع أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية دكتورة جنان خوري والأحوال الجوية. ختام راديو رما من صوت كل لبنان.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود.
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة
6: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
5: قبيل زيارته للصين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني.
6: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق.
5: عودة أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي في تونس إلى بلدانهم طوعا في عام 2026.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ من الزيارة الهامة التي يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، حيث وجه رسالة مصورة إلى الشعب الصيني قبل وصوله إلى بكين، قال فيها إن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.
7: تلعب العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين روسيا والصين دوراً بارزاً في تعزيز استقرار الساحة العالمية، وفي الوقت نفسه نحن لا نبني صداقاتنا ضد أي طرف، بل نسعى لتحقيق السلام والازدهار المشترك. انطلاقاً من هذا المنطق، تتعاون موسكو وبكين بشكل منسق للدفاع عن القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بمختلف جوانبها وترابطها، كما يعمل البلدان على تعزيز التفاعل النشط ضمن إطار الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وتسهمان بشكل كبير في معالجة القضايا العالمية والإقليمية الملحة. أقدر عاليا توجه الرئيس شي جين بينغ نحو تعزيز التعاون الطويل الأمد مع روسيا، وأرى أن علاقاتنا الطيبة وصداقة الشعبين تسهمان في وضع خطة جريئة للمستقبل وتحقيقها على أرض الواقع. وهكذا يستمر حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في النمو، حيث تجاوز بالفعل عتبة 200 مليار دولار، كما تجرى المعاملات المالية تقريبا بالكامل بالروبل واليوان.
6: وللإضاءة أكثر على أهمية هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى الصين، ينضم إلينا عبر زوم الباحث بالعلاقات الدولية والصينية الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان معنا في برنامج بلا قيود.
8: تحياتي لك نغم ولمستمعي إذاعة سبوتنيك وأيضا لمتابعينا على اليوتيوب.
6: نعم، نبدأ من يعني تصريحات الرئيس بوتين قبل ذهابه إلى الصين. طبعا هو الآن في الصين، ولكن قبل توجهه إلى الصين وجه رسالة للشعب الصيني وقال إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ما الرسائل التي أراد إيصالها بوتين من توجيه هذه الرسالة للشعب الصيني؟
8: حقيقة يعني من يعود إلى تاريخ العلاقات الصينية الروسية في عهد الرئيس بوتين يرى بأن اليوم هو يعني هي الذكرى 25 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين في عام 2001. هذا من جهة. جهة أخرى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الصين حوالي 25 مرة تصوري، وأيضا العلاقات ما بين الصين وروسيا وصلت إلى حد كبير. يعني حجم التبادل التجاري كان في العام 2025 228 دولار، طبعا هو تراجع عن ما قبل بحوالي 6%، ولكن لاحظي هذا الحجم من التبادل بين البلدين. أيضا ليس فقط الاقتصاد هو من يجمع كل من روسيا والصين، وإنما عالم متعدد الأقطاب. يعني نعرف نحن بأن روسيا والصين دائما تعملان إلى عالم متعدد الأقطاب حتى لا تنفرد الولايات المتحدة والعالم الغربي في قيادة هذا العالم، ولذلك هم يقفون دائما ضد توسيع الناتو باتجاه الشرق، أيضا ضد محاولة الولايات المتحدة التدخل في شرق آسيا وخصوصا في بحر الصين، أيضا هم يقفون ضد العقوبات التي تفرض من جانب واحد ضد كل من الصين وروسيا، ولذلك يعني هناك الكثير من الأمور التي يمكن للرئيس بوتين أن يبحثها مع الرئيس شي جين بينغ، ولذلك أعتقد بأن هذا اللقاء هو لقاء مهم. يعني اليوم سمعت تصريح لمستشار الرئيس بوتين للشؤون الخارجية بوري يوشاكوف يقول بأن هذه الزيارة لها علاقة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. طبعا أنا أتفهم ما يقول يعني مستشار الرئيس، لأن العلاقات بين الصين وروسيا تخطط حتى يعني زيارة ترامب، والتعاون بين البلدين سيشمل الكثير من الأمور، منها الفضاء، منها يعني العسكرة، منها أيضا الذكاء الاصطناعي، منها التنمية، الزراعة. يعني لاحظي الوفد الكبير الذي ذهب مع الرئيس بوتين، حوالي 8 وزراء، 5 نواب لرئيس وزراء، أيضا رجال وفد كبير من رجال الأعمال والطاقة وغير ذلك. أيضا يجب أن ننوه بأن اليوم تعتبر يعني روسيا هي أكبر مورد للصين من حيث الطاقة. أيضا هناك مشروع ضخم سيتم العمل عليه، وهو قوة سيبيريا 2 لمد الغاز والنفط إلى
6: سأعود إلى
8: يعني
6: قوة سيبيريا يا أستاذ غسان. قبل قوة سيبيريا أريد أن أنتقل قليلا إلى المستوى العالمي. يعني روسيا والصين قوتان لا يستهان بهما، قلت حضرتك التعددية القطبية، هذا التعاون بين بكين وموسكو كيف يسهم باستقرار العالم؟ العالم مضطرب ونحن بحاجة فعلا لهذا التعاون ربما من أجل الاستقرار.
8: نعم، هذا كلام دقيق جدا، لأنه لو لم يكن هناك يعني روسيا والصين لكانت الليبرالية المتوحشة، وأيضا يعني كان حلف الناتو سيطر على كل هذه البلدان وربما احتلها كما فعلت الولايات المتحدة في فنزويلا وحاولت أن تفعل في إيران. وأيضا سمعنا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كندا وغرينلاند، وربما سيصل إلى أسلندا، وأيضا سيجتاح يعني هكذا يخطط له ربما أمريكا الوسطى كلها. ولذلك أنا أعتقد اليوم بأن يعني لاحظي مثلا ماذا فعلت كل من روسيا والصين، أقامت يعني منظومة بريكس وضمت إليها دول فاعلة وكبيرة لا يمكن الاستهانة بها، كالهند، كجنوب أفريقيا، كالبرازيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات وغيرها، أيضا وإيران. أيضا كان هناك منظمة شنغهاي للأمن والتعاون، صحيح أنها يعني ذات طابع اقتصادي، ولكنها أيضا تحد من هيمنة الولايات المتحدة على الكثير من البلدان. أيضا تجد يعني هذه البلدان ملجأ لها في دول شنغهاي. أعتقد بأن ما تقوم به كل من روسيا والصين جنب العالم الأحادية القطبية. نحن اليوم نلاحظ كيف أن الولايات المتحدة تحاول أن تهيمن على العالم، لكن ربما من حظ روسيا والصين أن اليوم يعني الحاكم في الولايات المتحدة هو ترامب. لماذا؟ لأن ترامب يعني يعشق التفرد باتخاذات القرار، وهذا ما لاحظناه عندما قام بعملياته في فنزويلا، وأيضا عندما اتخذ قرارا احاديا بضرب ايران فقط تشاور مع شخص واحد في هذا العالم وهو نتنياهو، لكنه لم يحظى بموافقه الكونغرس، لم يحظى بموافقه الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري يعني او الكونغرس لنقول، يعني حتى حزبه الجمهوري لم يقم بالتشاور معه، ايضا لم يحظى مثلا موافقه دول الاتحاد الاوروبي او حتى حلف الناتو. الذي تقوله الولايات المتحدة، ولاحظنا السجالات التي سمعناها كثيرا ما بين قادة يعني دول الأطلسي مع ترامب، وأيضا يعني لاحظنا بأن هناك انتقادات كثيرة لترامب لأنه يتفرد في القرار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليوم الولايات المتحدة في عهد ترامب هي ليست بالقوة التي كان يقوم بها الرؤساء الآخرون الذين يحاولون أن يكونوا كتلة غربية واحدة في وجه كل من روسيا والصين والدول التي تقل.
6: يعني يمكن يا أستاذ غسان أن تساهم الصين مع روسيا في حل الأزمات العالمية؟ رأينا مثلا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران ذكرتها حضرتك، هنا الدور الصيني والروسي.
8: نعم، يعني أنا سمعت تصريح لجيفري ساكس، وهو يعني أستاذ في جامعة كولومبيا، وأيضا هو في نفس الوقت يعمل مع الأمم المتحدة وخبير يعني الاقتصادي وأيضا السياسي، ينتقد يعني الرئيس ترامب، وأيضا الرئيس كلينتون انتقد الرئيس ترامب وقال بأن الصين لا يمكن أن تتخلى عن إيران، هي تعتبر إيران حليف، هي تعتبر أن لنفترض انتصار الولايات المتحدة في هذه الحرب معناها اختلال التوازن العالمي. وقال يعني عن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين لم نرى اتفاقيات موقعة ما بين الطرفين، سواء كان مثلا للشركات التي زارت 30 شركة زاروا أمريكية زاروا الصين، لم نرى اتفاقيات بشأن شراء البوينغ طائرات البوينغ، لم نرى أي شيء موقع بين البلدين. وقال بأن هذا اليوم هي كانت يعني قال بأن هذه الزيارة كانت فاشلة، الصين لا يمكن هل تلتزم إلا بالاتفاقيات المكتوبة، أيضا الصين يعني هي تعامل بالمثل، إذا قام الرئيس ترامب في يوم من الأيام وفرض عقوبات على الصين وهذا حصل في ولايته الأولى، ستقوم الصين أيضا بفرض يعني ضرائب على السلع الأمريكية، وقال بأن هذا ليس من مصلحة يعني الولايات المتحدة. أيضا هناك الكثير من القضايا التي تشغل بال الصين، منها مثلا قضية تايوان والتوسع الأمريكي في بحر الصين، وهذا أيضا الرئيس بوتين يقف إلى جانب يعني الصين في عدم أن يكون هناك مثلا استقلال لتايوان أو أن يكون تدخل في تايوان من قبل الولايات المتحدة أو حتى في بحر الصين الجنوبي. ونحن نعرف يعني بأن أيضا يجري هناك تنسيق ما بين البلدين بشأن أوكرانيا، وحتى أن الصين يعني اقترحت أن تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا. ذلك كل القضايا التي هي اليوم مشتركة بين الصين وروسيا يجري بحثها، سواء قضايا الأمن، قضايا يعني التطور العسكري وتبادل الخبرات، وحتى يعني الاستيراد الأسلحة من روسيا. يعني تعرفين ولكن الصين اليوم أصبحت أيضا متقدمة في صناعة السلاح، أيضا موضوع الطاقة والنفط والاقتصاد.
6: قوة سيبيريا يعني ذكرت حضرتك هذا المشروع الضخم الذي يمكن أن يعني يشكل أيضا قوة استراتيجية جديدة بين موسكو وبكين، لأنه كما تعلم الطاقة هي من أهم الأسباب للحروب التي تحدث اليوم في عالمنا. يعني الحروب التي نراها في خلفية هذه الحروب موضوع الطاقة ومصادر الطاقة.
8: هذا صحيح، يعني نحن نعرف أن روسيا كانت لديها خطوط أناغيب باتجاه أوروبا، تم تدمير خط يعني الغاز الشمالي، وأيضا اليوم يعني الكثير من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز المسال الذي تقوم الولايات المتحدة ببيعه إلى أوروبا بثمن غالي، أيضا تحاول أن تحصل عن النفط من الخليج، ولكن أيضا هو مكلف. واليوم روسيا بعد هذه العقوبات الغربية الكبيرة التي قام الغرب بفرضها على روسيا بعد بداية الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير 2022، اتجهت إلى أن يكون السوق الأكبر لها هو في آسيا، والصين هي أكبر يعني مستورد للطاقة من روسيا. ولذلك اليوم تقرر هناك الكثير من البحث وفي مشروع إقامة قوة سيبيريا 2، وإذا ما نجح وأقيم هذا المشروع فسيكون أكثر يعني ستكون روسيا المورد الأكبر لشرق آسيا من خلال هذا الخط. لذلك اليوم يعني تعمل كل من الصين وروسيا على إقامة هذا الخط النفطي الضخم.
6: الاستقلال في الطاقة يعني بهذه الحالة، استقلال الاقتصادي، استقلال العملات، اليوم الروبل يسجل يعني مستويات قياسية على مستوى العالم، كل هذا يا أستاذ غسان يعني الاستقلال الاقتصادي كيف سيسهم بنهضة روسيا والصين، خاصة ونحن نتحدث عن بريكس، عن شنغهاي أيضا؟
8: إذا لاحظت بأن يعني مثلا العملة الصينية غير مرتبطة بالدولارات، أيضا الروبل الروسي يحاول يعني أن ينهض بعد العقوبات المفروضة على روسيا بعد التراجع الذي حصل له. لماذا؟ لأن يعني لأمرين، الأول أنه لا يمكن إنكار قوة روسيا الاقتصادية وأيضا علاقاتها الدولية الكبيرة، أيضا لا يمكن إنكار ما تقوم به منظمتها كهاي وبريكس من خلال عدم الاعتماد على الدولار واعتماد على العملات المحلية وأيضا على التبادل التجاري، وهذا يضعف من حجم التبادل بالدولار، وهذا إذا أثر فسيؤثر طبعا على الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة دائما ما كانت تشتري النفط بالدولار، وهذا يحدث في دول الخليج العربي، وحاولت أن تعمم يعني كل تبادلاتها التجارية مع الدول الأخرى بأن يكون الدولار هو العملة الوحيدة، ولكنها فشلت في ذلك، ولذلك هذا سيؤدي إلى ارتفاع العملات الأخرى، وأن تكون هناك قوى اقتصادية لا تخضع لهيمنة من الدولار أو لهيمنة الولايات المتحدة، وهذا ما تقوم به كل من الصين وروسيا سواء من خلال منظمة بريكس باعتبار أنها تحوي قوى صاعدة وذات إنتاج ضخم كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول كبيرة في الشرق الأوسط، أيضا من خلال منظمة التعاون والأمن شنغهاي التي تحاول أيضا أن تخرج من العبارة الأمريكية. أنا أقول لك يعني ربما البعض يقول حتى الآن ما زال الدولار قيمين، ما زالت الولايات المتحدة هي القطب الأكبر وهي الدولة العظمى وهي من تتحكم في العالم، ودليل ذلك هو العقوبات التي تفرضها على أي بلد خلال سويفت، لكن الصين وروسيا يحاولان أن يخرجا هذه العقوبات، يحاولان أن تكون يعني تأثير هذه العقوبات أن يكون تأثير هذه العقوبات يعني في الحد لا.
6: نعم أستاذ غسان، تحدثنا اقتصاد وتكنولوجيا وسياسة وعسكرية يعني أمور عسكرية، إذا انتقلنا إلى الثقافة، اليوم وفي السنوات الأخيرة تحديداً اهتمت كثيراً روسيا بمفهوم الدبلوماسية الثقافية، ورأينا إن كان في الدول العربية أو كان في الصين أن روسيا يعني تقوم بنشاطات ثقافية وفعاليات ثقافية مهمة. الرئيس الروسي يعني ذكر سابقا بأن حفيدة الرئيس لديها مربية صينية وتجيد اللغة الصينية بطلاقة، وابنة الرئيس الروسي أيضا تجيد اللغة الصينية. هذا التبادل الثقافي في عصر الإنترنت والعولمة وكل ما نراه اليوم، إلى أي مدى يمكن أن يعزز القيم الثقافية أيضا بين البلدين وبالتالي قوة الشعبين. نحن نتحدث عن عدد أكثر يعني من مليار نسمة.
8: عدد سكان الصين حاليا 1.5 مليار. طبعا الصين يعني أنا زرت الصين أكثر من 10 مرات. هي من أغنى بلدان العالم بالتراث الثقافي. الصين يعني تفتخر أيضا بهذا التراث، تحاول الحفاظ عليه. هناك نغم شبه تقديس للتراث الصين وللثقافة والعادات وللرموز. ولاحظت عندما استقبل الرئيس شي جي بينغ الرئيس دونالد ترامب في التجمع الرئاسي في وسط بكين، كيف يعني كان هناك النظر إلى الروائح الثقافية في هذا المجمع. وأيضا في بكين أو في الصين أينما اتجهت في أي مدينة وفي أي مكان ستجدين الثقافة تتكلم والتراث يتكلم والتاريخ يتكلم. ولذلك أعتقد بأن روسيا لا تقل أبدا عن الصين من خلال التراث الثقافي، من خلال الإرث الذي صنعه الروس. ولذلك نعم، أنا إذا قلت لك أن الذي يجمع بين البلدين فعلا هو الثقافة، التاريخ، الحضارة، الاحترام للشعوب الأخرى. يعني لم نرى بأن الصين مثلا اعتدت على أي بلد في العالم، بالعكس تعرضت لغزوات كثيرة ومنها الغزو الياباني وغيره من الإنجليزي والفرنسي. يعني حاولوا أن يبيعوا الأفيون في الحروب، وأن أما تشتري الأفيون، تذكرين حروب الأفيون التي قامت بها من المملكة المتحدة وساعدتها بها فرنسا ودول غربية. أيضا روسيا تعرضت لهجمات كثيرة من الغرب، ولكنها لم تقوم بشأن الحروب ضد الآخرين. حتى يعني في أوكرانيا لولا سعي حلف شمال الأطلسي للتوسع شرقا والوصول إلى تهديد العاصمة موسكو لن يكون الرئيس بوتين سيقوم بهذه الحرب. ولذلك أنا أعتقد بأن اليوم سمعت أيضا هذا الخبر قريب بأن الرئيس بوتين سيلتقي بأحد المهندسين الذي التقط معه صورة عندما كان المهندس عمره 10 سنوات، وكانت هي الزيارة الأولى للرئيس بوتين في عام 2000 إلى بكين. هذا الدليل اهتمام الرئيس بوتين ب يعني هذه الذكرى، وبأيضا نوع من اللمسة الإنسانية. لذلك أعتقد بأن الثقافة هي ستكون على جدول أعمال البلدين، التبادل الثقافي، التبادل ربما الأكاديمي الدراسي، كما ذكرت في حضرتك عن اللغة.
6: لدى البلدين أراضي مشتركة أيضا يا أستاذ غسان.
8: نعم، وحدود مشتركة، وأيضا قد يكون هناك خط نقل تحدث عنه الرئيس بوتين لنقل البضائع التي تصل إلى المتجمد الشمالي ومن ثم تتجه إلى يعني الغرب. وهذا قد يعود الكثير من أولا تعرفين بأن خليج ملكة أو المضيق ملكة هو الذي يتحكم بالعبور لجميع السفن الصينية التي تقوم بنقل البضائع. طبعا هناك خط بري يمتد من الصين إلى باكستان ويصل إلى بحر العرب أو المحيط الهندي. هذا يعوض قليلا من نقل البضائع. أيضا ما زالت الصين هي يعني لنقول بأن أي ضغط على المضائق يعرض اقتصاد الصين للخطر، باعتبار أن الصين تعتمد على
6: أكبر مستهلك للطاقة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم الصين. وربما الأزمة الأخيرة يا أستاذ غسان في مضيق هرمز هي ما دفع الصين إلى التفكير بشكل

0: أن تفرض شروط التي يريدها ترامب على إيران، لأن مصالح الصين مع إيران ودول المنطقة تختلف عن مصالح الولايات المتحدة. وأيضا أعيد وأقول لك، هو قال بأن الصين لا تلتزم إلا بالشيء المكتوب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث بالعلاقات الدولية والصينية الأستاذ غسان يوسف، كنت معنا عبر زوم، شكرا لك.
0: شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الحرب الأمريكية على إيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على حد قوله.
1: وكان ترامب قد كشف أن الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران يوم الثلاثاء قبل أن يتدخل قادة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية.
3: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلا بحضرتك دكتور ميخائيل في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من تأكيد ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق. أسألك دكتور، ما هي التنازلات التي قدمها كلا الجانبين والتي أتاحت التقارب بين واشنطن وطهران، وأيضا ما مدى جدوى اتفاق جديد محتمل على المدى البعيد برأيك؟
4: وحتى الآن المواطنات الوافرة دائما تجزم بأن الحملة العدوان المتوحش الأمريكي الإسرائيلي على إيران ومحور المقاومة قد فشل وهزم، لم يعد لديهم إمكانات وقدرات ولا ذخائر ولا فرص لاستمرار وتجديد العدوان. حاول ترامب كثيرا بالعبارات الإعلامية وبتطويل اللسان أن يحقق شيء، واجه ثبات وصمود وتمكن واستعداد عند الإيرانيين. زيارته للصين أعطت أدلة قاطعة على حجم اختراقات وتراجع مكانة ونفوذ أمريكا العالمية، ولم يحصل منها أي شيء. أتى أمام مأزق الخروج من الورطة التي أوصل أمريكا إليها، وانكشفت انحسار كل حلفائها في آسيا، رفضوا التورط في أوروبا، رفضوا التورط. هو الآن يعتمد مقولته بأنه سيتفق نزولا عند رغبة أمير قطر ورئيس الإمارات والأمير محمد بن سلمان لتبرير التنازلات. المعني بتقديم تنازلات هو أمريكا وليست إيران. إيران كانت ثابتة عند يعني شروطها الأساسية والمحورية. المتوقع إن لم تكن مناورة خبيثة كما هي عادته لأخذ إيران والمنطقة غيلة وغدرا، يوهم بأن التفاوض على عتبة التوافق ثم يقوم بتوجيه ضربات، أن لم تكن هكذا فأمريكا التي ستقدم التنازلات وليست إيران. إيران لديها كان خطوط حمر ما زالت متمسكة فيها.
1: القيادة العسكرية في طهران صرحت بأن إيران سترد بحزم على أي هجوم أمريكي جديد محتمل. أين يقع الخط الأحمر بالنسبة للقيادة العسكرية الإيرانية برأيك؟
4: من المفترض ضاق كثيرا الخط الأحمر أن تبادر إسرائيل أو أمريكا بتوجيه ضربات لإيران مواقع عسكرية أو بنى تحتية، وهذا هو مبرر أن يقومون بأي عمل. ماضي قرمز حسم أمره وأصبحت تحت سيطرة إيران، تعرض تفاعل وتأمين حقوق الدول في المنطقة، فمحاولات تحصيل القوة فشلت، تحصيل قوة دولية وتوريط الآخرين فشلت. أصبح أي عدوان أمريكا على إيران يجب أن يكون هو الخط الأحمر، لا يقتصر الخط الأحمر على توجيه ضربة لآبار النفط أو للمصافي أو لتحلية المياه أو للجسور سوى ذلك. عدوان مجرد أن يقع العدوان تستهدف بارجة أو تستهدف مقر أو تستهدف سفينة إيرانية، يجب أن يكون الرد.

0: وفقا لوسائل الإعلام، كلفت الحرب مع إيران الشركات العالمية 25 مليار دولار، ولا يزال هذا الرقم في ازدياد. دكتور ميخائيل، ما هي قطاعات الاقتصاد العالمي التي تعاني حاليا من أكبر الخسائر المالية جراء عدم الاستقرار المحيط بإيران؟
1: هي كلفة الموازنة الأمريكية، هناك أرقام متباينة، بعض أعضاء الكونغرس والمسؤولون يتحدثون عن 34 مليار وما فوق كموازنة كوزارة الدفاع. كلفة الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في تقدير تريليون دولار على الأقل. القطاعات المتضررة عمليا يلحق الضرر كل القطاعات الاقتصادية، فالنفط والغاز وخاصة الآتي من الخليج لأهميته وقيمته النوعية وأثاره وسهولة إيصاله يؤثر على الدورة الاقتصادية العالمية. سلسلة التوريدات تأثر، قطاع السياحة تأثر، قطاع الطيران قاب قوسين من أن تنفجر فقاعته، قطاع الذكاء الصناعي لأنه يعتمد بصورة أساسية على الطاقة ويحتاج إلى مصادر رخيصة تأثر بمعدلات كبيرة. إجمالي القطاعات الاقتصادية العالمية تأثرت، والأهم الشركات الأمريكية التي كانت كبيرة وتتحكم برأس الدولة الاقتصادية العالمية.
2: هذا الصراع يا دكتور ميخائيل يعني أثر على الخدمات اللوجستية، الطرق العالمية التقليدية أيضا. هذا الموضوع يعني كيف أثر على هذه العمليات اللوجستية؟ هل سيسرع من إعادة هيكلة الطرق في العالم؟
1: هو عمليا بدأ بإعادة هيكلتها شركات صينية روسية عندية باكستانية للشحن البحري، أصبحت فرصها أفضل بما لا يقاس ويزداد لقبولها بمعدلات كبيرة. النقل الجوي تأثر بمعدلات كبيرة، وقلنا منها السياحة والتأمين وسوى ذلك، وستتأثر بلدان اعتمد اقتصادها بصورة أساسية على السياحة عندما تزداد أكثر حركة السفر والدفع أسعارها تتأثر بلدان بكاملها. الآن ستبدأ الجهود حديثة عند الدول والشركات لتأمين طرق بديلة للنقل البحري. الأيون وما أعلنه ديماس برات من ونتنياهو من أنهم عازمون عن التخلي عن المضائق الطرق البحرية بسبب سقوط هيمنتهم وزيادة صنعاء والحوثيين والإيرانيين، وغدا كل دولة ستطالب بمكانتها ودورها، وهم سيحاولون السيطرة على البلاد تحديدا بلاد الشام وتركيز آليات وسبل النقل عبر الأنابيب والنقل البحري. إلا أن هذه القرارات تعوق كثير من العقبات الاستقرارية. قيام هذه الحرب باعتبارها واحدة من أكبر مسارح الحرب العالمية الجارية لإحداث تغيير وتوليد دورة زمن بشرية جديدة بلا هيمنة الأنجلوساكسون المتوحشة، ستغير كثيرا بأنماط الحياة البشرية وقواعدها الناظمة، ومنها آليات ووسائل وطرق النقل والتبادلات التجارية. من الواضح أنه عبر الجو أي الطيران بدأ تجربه أزمات كبيرة. عبر البحار فقدت أمريكا وحلفها السيطرة على المضائق والبحار، يحاولون تأمين طرق نقل برية عبر الأنابيب أو النقل البري عبورا من الخليج إلى ساحل الشام.
0: وكسؤال أخير يا دكتور لا بد من المرور إليه، أسألك عن حقيقة القدرات المتكافئة لدى إيران في هذه الحرب مع أعتى قوة عسكرية في العالم.
1: من الواضح هذه الحرب غيرت بالتوازنات، كشفت عن قدرات نوعية واستثنائية عند الأمم والشعوب. تسنى لترامب ونتنياهو القيام بحملة غادرة قطع رأس النظام، واجهوا ضربات مميتة، كسبوا المبادئة والمفاجأة، وزجوا بكل ما لديهم من عناصر قوية. طلبت التوازنات، إيران رممت وضعها وتماسكت على بناء هرمها القيادي، تبين أنها استعدت لهذه المخاطر، بادرت من الساعة الأولى، تمكنت، أفقدت العدوان أي قدرة أو أي إمكانية لتحقيق غاياته. في قاعدة الحروب بمختلف مدارسها اكتشف المنتصر والمهزوم بمدى قدرة المدافع على إفشال مشاريع ومخططات وأهداف المعتدي والمهاجم. هذا تحقق عمليا من الساعة الأولى في إيران. ثم وبرغم ادعاءات وإعلانات ترامب أنه دمر القوة الجوية والبحرية وقواعد الصواريخ والمفاعلات النووية، أكدت إيران أنها احتاطت، أمنت نفسها، تمتلك قدرات نوعية، واستمرت مدى 40 يوما برشق الكيان الصهيوني بالصواريخ، وكشفت عن صواريخ ذات طبيعة نوعية قادرة على مجاوزة القدر الحديدية. واعترف ترامب شخصيا أن بحريته تعرضت لهجمات منهكة بكمها وعددها ونوعيتها. وتاليا الواقع ومعطيات نتائج هذه الحرب كشفت عن أن دولة متوسطة القوة لكنها حكيمة، لديها إدارة قادرة على الاستثمار بميزان القوى الكل المختل في غير صالح أمريكا وإسرائيل، الاستثمار في البيئة الاستراتيجية المتغيرة وأيضا في غير صالح أمريكا وإسرائيل، قادرة على الثبات والصمود وقادرة على المبادرة. لا شك إيران فاجأت بخطوتين لم تكونها في الحساب، تصفية الأصول الأمريكية في الخليج وفي المنطقة العربية، وتحرير مضيق هرمز واستخدامه كقنبلة نووية اقتصادية، هددت الاقتصاد الرأسمالي العالمي ووضعت الجميع أمام مسؤوليته، فكشفت هرجان القوة الأمريكية الإسرائيلية وعشت منطقي نقاط خاتم الأنبياء. بعد فترة الهدوء وإقرار الخبراء الأمريكيين والإسرائيليين أن إيران رممت قدراتها، بعض الذي فقدته إن مخزون الصواريخ أو المسيرات أو الراجمات وسوى ذلك، أن تكون على هذه القدرة والسوية، الكفاءة والاعتداد بالنفس.
2: الكاتب والمحلل السياسي دكتور ميخائيل عوض، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى تونس، حيث أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عزوز السامري عن عودة 2103 مهاجرين طوعا إلى بلدانهم العام الجاري، حيث تشارك المنظمة الدولية مع دول أوروبية أخرى مانحة وبالتنسيق مع الحكومة التونسية في برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين العالقين في تونس.
2: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الحقوقي الأستاذ رجب حمدي. أهلا بك أستاذ رجب في برنامج بلا قيود. أبدأ من تصريح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس بأن أكثر من 2000 مهاجر سيعودون إلى أوطانهم طوعا، ما هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت في ذلك؟
4: مرحبا وكالة سبوتينغ الروسية. مرحبا أستاذة. العوامل الاقتصادية والاجتماعية من الهجرة الطوعية للمهاجرين الغير شرعيين أو الغير نظاميين، أنه البلاد التونسية أكدت على أنه هناك مقارنة بوادر، هناك بوادر شاملة للحد من الهجرة الغير شرعية، وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة مع وزير الخارجية التونسية على الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة التطوعية، وهو نظام شمولي، نظام شامل للحد من الهجرة الغير شرعية في البلاد التونسية، الذي كان معناها من العوامل الأساسية التي أكدت عليها البلاد التونسية، أنه لابد من إدماج المهاجرين الغير شرعيين وتوفير معناها توفير الأمور الصحية اللازمة للمهاجرين غير شرعيين، والتحقيق التنمية الشاملة، إعادة إدماج الأمور الاقتصادية والحد من البطالة والحد من الأفق المسدودة أمام تلك المهاجرين، فإن الدولة التونسية والمنظمة الدولية قد أكدوا على أن هناك مقاربة شاملة لبناء هذا النظام، معناها هذه الهجرة الغير شرعية التي ساهمت في تأجيج الوضع في تونس، وساهمت في ضعف الاقتصاد التونسي وضعف البناء الاجتماعي التونسي، وأنه رئيس الجمهورية ذهب وماضيا مضيا قدما نحو الحد من الهجرة الغير نظامية التي ساهمت في ضعف الاقتصاد التونسي والأمور الاجتماعية التونسية.
0: نعم، وأسألك أيضا أستاذ رجب عن دور المؤسسات الدولية في تمويل ودعم برامج العودة هذه.
4: نعم، المؤسسات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة في تونس هي التي أخذت على عاتقها مع البلاد التونسية ومع وزارة الخارجية ومع وزير الخارجية التونسي لتنمية وإدماج المهاجرين الغير شرعيين في بلادهم وتحقيق التنمية الاقتصادية لهم وتوفير الشغل والتنمية الصحية والتنمية الشاملة لأجل عودة المهاجر الغير شرعي في بلاده مستقر، وبناء الاستقرار معناها الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون للمهاجر الغير شرعي حقوق الإنسان والتعاون الدولي لإضفاء المهاجر الغير شرعي، أن يكون معناها مستقرا اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا.
2: هل يمكن اعتبار تجربة تونس نموذجا ناجحا لإدارة أزمات الهجرة برأيك؟
4: نعم طبعا طبعا، إذا كانت هناك الحد الجذري هذا من المقاربة هذه الشاملة تفي بوعودها الشاملة من خلال الحد من الهجرة غير الشرعية، وهي تخلق نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التونسية وتحد من البطالة، خاصة أننا نعيش معناها بطالة أصحاب الشهادة العليا في تونس، فإنه لابد هذه كذلك إذا كانت هناك هجرة، معناها الحد من الهجرة هي تكون معناها صالحة للبلاد التونسية، وأن تكون هذا يعتبر لابد أن يكون نموذجا جذريا وشاملا للحد من البطالة الغير نظامية أو الغير شرعية في الدول الأخرى، وهذا يعتبر النموذج الشامل وبناء تنمية مستدامة شاملة لكل الدول، خاصة الدول التي فيها البطالة مرتفعة جدا.
0: وكيف تؤثر العودة الطوعية الجماعية للمهاجرين على الأمن الداخلي وسوق العمل والاستقرار الاجتماعي في تونس؟
4: نعم، تؤثر أثرا إيجابيا من خلال العودة إلى الاستقرار الاقتصادي، العودة إلى الاستقرار الاجتماعي، الحد من البطالة، الحد من الفقر، الحد من العجز التجاري التونسي، الحد من نسبة النمو، أن يكون نسبة نمو مرتفعة، نمو الاقتصادي، هذا كله يعود إلى البلاد، باستقرار البلاد أمنيا كذلك، أن تكون هناك الأمن القومي، أن يكون على في سالف نشاطه، وأن تكون هناك أمن جماعي للبلاد التونسية من خلال الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والعودة الثقافية للبلاد التونسية، وخاصة كما قلت لك سيدتي معناها البطالة، وخاصة أصحاب الشهادة العليا الذي لابد أن يشتغلون لبناء دولة قائمة على الحرفية ودولة قائمة على أصحاب شهادة عليا لهم كفاءة لأنهم نجحوا لأنهم لهم شهادات ولابد من معناها أن يشتغلون وتفعيل القانون 18 هذا لأصحاب الشهادة العليا لأن أصحاب الشهادة العليا هم الذين لهم الكفاءة اللازمة لبناء هذا الاقتصاد ولبناء هذه الاستقرار الاجتماعي وعدم معناها الهوة بين الاقتصاد والأمور الاجتماعية والأمور السياسية والأمور الأمنية كذلك فلابد من الحد من الهجرة الغير شرعية والحد من الهجرة الغير نظامية لأننا كنا غريبة عن المجتمع القويم عوزتها أسباب الحياة السعيدة فأبى القدر أن يسقيها كأس العذاب حتى الثمالة لأنهم يعيشون من الهوان والفقر والجوع وعدم الاستقرار فلابد من الحد ولابد من إدماجهم في بلادهم ولابد من تنمية صحية لهم فالبلاد التونسية مضيا قدما نحو بناء معناها أسس كبيرة أسس ناجعة للبناء المؤسساتي خاصة الدولي ومع حقوق الإنسان ومع التعاون الدولي وأن تكون الدولة سليمة قوامها العدل والإنصاف.
2: برأيك سيد رجب يعني هذه العودة هل هي مستدامة أو مؤقتة يمكن أن تواجه تونس هجرة غير شرعية من جديد تضغط على الاقتصاد التونسي؟
4: لابد أن تكون هناك مقاربة شاملة لأن تكون هذه الهجرة الطوعية أن تكون بناء جذريا ولا تكون معناها خلق نوعا ما من الحاجات المؤقتة للحد من المؤقت فهذا يخلق معناها هجرة غير نظامية غير شرعية من جديد فإنه يساهم في تأزيم تقزيم الاستقرار الأمني والاستقرار الجماعي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ونعيش العودة من الضيق وأن نعيش معناها من الفوضى من جديد فالبلد التونسية لابد من أن تكون على عاتقها تلك الدور هذا الدور الحاسم الذي يعيد للدولة استقرارها التام واستقرارها الأمني والقومي واستقرارها المؤسساتي من خلال مؤسسات اقتصادية واجتماعية أو مؤسسات الأمن البلاد التونسية.
0: الحقوق الأستاذ رجب حمدي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي السودان أفادت منظمة اليونسكو بأن أكثر من 20 متحفا تعرضت للنهب أو التدمير أو تهريب قطع أثرية منها منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل نيسان عام 2023.
0: وأضافت اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف أنه تم فقدان آلاف القطع الأثرية التي توثق لحضارات عريقة بينها النوبية وكوش والحضارة الإسلامية والأفريقية.
2: وأكدت المنظمة أن اليونسكو تعمل بشكل وثيق مع المجلس الدولي للمتاحف في السودان لحماية التراث الثقافي السوداني.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي والمتخصص بالشأن الأفريقي الأستاذ عبد الشكر عبد الصمد. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الشكر في برنامج بلا قيود. أبدأ معك من إعلان منظمة اليونسكو أنه منذ بداية النزاع المسلح في السودان تعرض أكثر من 20 متحفا للنهب والتدمير. أسألك ما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة اليوم لمنع بيع القطع الأثرية السودانية في السوق السوداء؟
5: أهلا وسهلا. وحقيقة الآليات القانونية المتاحة هي التي تقوم على العقود والاتفاقات الثقافية والتي تحمي الآثار والمتاحف والتراث الإنساني. وحقيقة هناك الكثير من القوانين التي يعني تحمي هذا الجانب. فبالتالي أولا يعني الحديث عن هذه القضية وأخذ خطوات الدولة السودانية حقيقة أن تشعر كل المؤسسات الدولية الثقافية والتاريخية ومراكز الدراسات المعنية حقيقة للحفاظ على هذا التراث، وهو القائم على التعاون. فبالتالي الاهتمام بالتواصل مع الجمعيات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية المعنية، هذه خطوات حقيقة يجب أن تتخذها الحكومة السودانية.
2: ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه المجتمعات المحلية والنشطاء في المجتمع المدني في حماية مقتنيات المتاحف؟
5: الدور الذي تؤديه المجتمعات المحلية ونشطاء المجتمع المدني هو حقيقة أولا التوعية بحجم هذه الأعمال وما وحصر وحقيقة وتوثيق الآثار التي يعني يتوقع أنها تعرضت للنهب وللسرقة وحقيقة الاستيلاء عليها وتهريبها إلى خارج السودان عبر المنافذ المختلفة، سواء البرية أو الجوية أو الطرق المختلفة حقيقة. وأيضا القيام بحملات إعلامية وحملات رأي عام وتشهير هذا الملف وجعله قضية رأي عام إقليمي ودولي، التركيز على ذلك حقيقة، وتعاون النشطاء خاصة حقيقة. اليوم أصبح الدور الفاعل لوسائل التواصل الاجتماعي ومنشنت هذه التقارير ونشرها على أوسع نطاق. وأيضا حقيقة عقد المؤتمرات والفعاليات التي يعني حقيقة تظهر يعني وتوثق وتعكس الضوء على وتسلط الضوء على هذه القضية على أوسع نطاق في المحافل الدولية وعبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وأيضا عقد السيمينارات وورش العمل التي تناقش هذه القضية.
0: وما مدى تورط الجريمة المنظمة العابرة للحدود في نهب المتاحف السودانية؟ هل هذا النهب عفوي برأيك أم عملية سرية مخطط لها؟
5: حقيقة هي هناك طبعا عصابات تهتم بهذا الجانب وعصابات حقيقة محترفة تبحث. رأينا هذا الأمر في العراق وفي اليمن، ورأيناه في يعني حقيقة في أماكن مختلفة. وأعتقد حجم الدمار وحجم الحرب الشرسة التي تعرض لها السودان أعطى واحدة من هذه الفعاليات هو يعني الضرر الذي تعرضه متحف السودان القومي وحتى بعض الشخصيات العامة مثل البروفيسور عبد الله الطيب. حقيقة ألمني ما رأيته من الاستهداف الذي تعرض له منزله. فبالتالي يعني حقيقة هناك يعني هو أمر مخطط وهو يستهدف السودان كثقافة. حقيقة السودان تعرض على مرحلة على موجات مختلفة من الاستهداف، وليس اليوم ما حدث في هذه الحرب إلا ذروة هذا الاستهداف الذي تعرض له السودان. حقيقة أعتقد العقل الجمعي السوداني بإمكانه أن يتغلب على هذا الأمر عبر دور الدولة الرسمي للحكومة السودانية، وأيضا المؤسسات والشخصيات المهتمة.
2: كيف سيؤثر فقدان التراث التاريخي الفريد للسودان على الهوية الثقافية لهذه المنطقة برأيك؟
5: تأثيره حقيقة يعني له تأثير كبير جدا فيما يتعلق بالهوية الوطنية وتاريخ الهوية التاريخية التي يعني يتمتع بها السودان. وحقيقة هو يعني لم أصلا بالأصل لم يعني ينال حظه وما يستحقه من الاهتمام حتى من المؤسسات الرسمية، ولعل هذه فرصة لإعادة حقيقة صياغة الآليات والأطر التي تحمي هذا التراث وتوثيقه وإظهاره للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي. ولذلك حقيقة له دور ثقافي وحضاري وأيضا حقيقة دوره المهم في جذب السياحة الثقافية والعلمية والتاريخية وأنواع مختلفة حقيقة. وطبعا تراث السودان، يعني هناك التراث المعنوي المادي الملموس، وأيضا التراث غير الملموس الذي يعني حقيقة تعرض لقدر كبير جدا من الضرر. ترميم كل هذا يحتاج إلى جهود يعني متناسقة ومنظمة ومرتبة. نسأل الله عز وجل أن يعني يجنب السودان والمزيد من الأخطار، وأن يعني وأن يعجل باستعادته لحيويته وعافيته بإذن الله. وأضيف حقيقة هنا يعني واحدة من المؤسسات التي تعرضت لضرر كبير، الدار السودانية للوثائق، وأيضا حتى الدار السودانية للكتب تعتبر حقيقة يعني هي في ذاتها معلم من معالم الخرطوم التي يعني يقصدها المثقفون والباحثون عن تاريخ السودان وإرث السودان، وأمثالها حقيقة العديد من المؤسسات العلمية والثقافية والعلمية والحضارية، يعني حقيقة يعني الجامعات والكليات المعنية بالتراث وبالتاريخ وبالثقافة السودانية، سواء في جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة أم درمان، جامعة حقيقة ما شاء الله السودان يرزق بكثير من الجامعات العريقة التي لها يعني سمعة ولها مكانة مرموقة. كل هذه حقيقة بالفعل تعرضت لقدر كبير جدا جدا من الاستهداف ومن العمل الممنهج. هذه كلها حقيقة تحتاج أولا تقييم هذه الأضرار ويعني وإبراز مقدار الضرر، ثم بعد ذلك يعني اتخاذ خطوات وآليات للبحث والاستقصاء ولتقفي آثار هذه المخطوطات. هناك حقيقة العديد من الطرق التي يتم عبرها تقصي وتتبع هذه الآثار عبر المؤسسات المزادات التي تعرض فيها هذه الآثار.
0: الباحث السياسي والمتخصص بالشأن الإفريقي الأستاذ عبد الشكر عبد الصمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: إلى العراق، فمنذ سنوات يشكل ملف السلاح خارج إطار الدولة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في العراق يا محمد.
0: حول هذا الموضوع أكد المحلل والمراقب السياسي شاكر الموسوي خلال حديثه لسبوتنيك.
6: أعتقد سؤالك أنه هل علي الزيدي قادر أن يحصر سلاح بيد الدولة وبالذات سلاح الفصائل؟ أنا أعتقد هو ما يملك كتلة برلمانية كبيرة ويستطيع أن يتحرك بأريحية، فإذا لابد وأن يكون هنالك تعاون مع الكتل السياسية. الكتل السياسية إذا اتفقت مع علي الزيدي بأنه حصر السلاح بيد الدولة، و يعني هذا ما يطالب بالمرجعية، ما يطالب بالشعب العراقي، وكذلك يعني نزع سلاح العشائر، وهذا أهم شيء راح نلاحظ احنا يعني الصراعات العشائرية. فأنا إذا ما يكون هنالك توافق وتعاون مع علي الزيدي من قبل الكتل السياسية والأحزاب السياسية، وخاصة اللي عندها أجنحة مسلحة، أنا أعتقد صعبة على علي الزيدي. هو من ضمن البرنامج الحكومي ذكر هاي المسألة، مسألة حصر السلاح بيد الدولة، لكن أنا في نظري مجرد أنه قرار من علي الزيدي لا يستقيم إذا ما يكون هنالك تعاون مع أولاً الكتل السياسية وتفاوض مع هؤلاء، أنه أنت نزع سلاحهم بالقوة يعني معناها أنت تجي إلى حرب أهلية، إلى حرب شيعية بصراحة. لكن بالمفاوضات مع هذه الفصائل، مع مساعدة الكتل السياسية التي جاءت بعلي الزيدي، أعتقد أنه يحقق في الشيء الجاي.
2: بدوره قال المحلل السياسي عبد الستار العيساوي لسبوتنيك.
7: بعد أن منح مجلس النواب الثقة للسيد علي الزيدي لتولي رئاسة الوزراء. اليوم يعاني هناك مشاكل تنتظر السيد رئيس الوزراء الجديد، الطريق غير معبد بالورود له، هناك مشاكل، هناك صعوبات كثيرة بسبب التوافقات، بسبب المحاصصة، لأن هو برنامج اطلعنا على برنامج الحكومة وكانت أول فقرة مهمة هو حصر السلاح بيد الدولة. السؤال، هل يستطيع سيد رئيس الوزراء السيطرة على الفصائل المسلحة؟ الجواب لا أعتقد، لأنها الفصائل الآن هي في قوتها وتمتلك السلاح وتمتلك القرار في مجلس النواب وفي الحكومة. واليوم نقول سيد رئيس الوزراء يعني الله في عونك يا رئيس وزراء في قيادة البلد، ولكن بعد أن تتضافر الجهود مع الوزراء والمكونات السياسية السنية والشيعية والكردية ومساعدته قد يذهب وينجو بالعراق إلى بر الأمان وإلى نقل العراق من مرحلة ضعف الخدمات إلى مرحلة قد تكون ننتظر خيرا إن شاء الله أنه تكون حكومة تكنقراط وحكومة تتغير من وتفرق عن الحكومات السابقة.
2: نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
10: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. طائرات من الأراضي العراقية نحو السعودية اعترضتها الدفاعات الجوية في المملكة، حادثة أثارت حفيظة الرياض رغم إسقاط المسيرات الثلاثة بعد دخولها المجال الجوي. وزارة الدفاع السعودية أكدت أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وشددت على أن الرياض ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على أي محاولة للاعتداء على سيادتها وأمنها. وقد توالت الإدانات العربية والخليجية مؤكدة دعم المملكة في حماية أمنها وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، محذرين من أن تلك الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة بأكملها. هذه الحادثة تطرح تساؤلات عدة حول احتمالية اشتعال منطقة الخليج من جديد بعد وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية احتواء الموقف وشكل الرد السعودي سياسياً وعسكرياً على تلك الواقعة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من الرياض الدكتور محمد الحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن بغداد الدكتور حسين الأسعد الكاتب والباحث السياسي العراقي. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور الحبابي من الرياض وأسألك عن دلالات إعلان السعودية اعتراض وتدمير المسيرات القادمة من الأجواء العراقية.
11: في 3 يناير 2020 قتل الهالك قاسم سليماني وزميله المجرم أبو مهدي المهندس الذين قالوا نستهدف الرياض ومكة المكرمة والمدينة، وعلى ضوء ذلك خرج فصيل ميليشياوي يتبع لحزب الله هو أولياء الدم. أولياء الدم منذ ذلك الحين هم يستهدفون الكويت والبحرين والسعودية بمسيرات وبصواريخ قد لا تكون من الصواريخ البالستية المعروفة، بالتأكيد الكويت تستهدفها هذه الميليشيات بالصواريخ، أما المسيرات فتكون على البحرين والسعودية ونال الإمارات نصيب من ذلك. هذه الميليشيات للأسف ليس هناك على من حكومة العراق سيطرة عليها، وهي تقول أنا مع الإقليم ومع الدول الشقيقة ولكن لا تسيطر عليها. ذهبت حكومة محمد شيع السوداني وأتت حكومة علي الزيدي وهو الآن يشكل حكومته. نأمل أن تسيطر العراق على هذه الميليشيات. وأنا مع بعض السياسيين الاستراتيجيين الذي قالوا ضرب مصادر النار إذا لم تكن العراق قادرة على السيطرة عليها.
10: لكن ما الرسائل السياسية والأمنية التي أرادت الرياض إيصالها من خلال بيان وزارة الدفاع دكتور الحبابي؟
11: سيدي، المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بحق ضبط النفس وعدم الدخول في أتون هذه الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026 على غرار الحرب الأولى يونيو 2025. هناك مشاكل كبيرة تعيشها إيران في صراع مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران لها أذرع حزب الله في لبنان وفي سوريا انكفأت وخرجت منها، ولكن ما تزال الميليشيات الولائية في العراق أكثر من 67 فصيل وميليشيا الحوثي. إيران نود منها أن تكون جارة طيبة تحافظ على حسن الجوار، تكون معنا في الإقليم محافظة على الأمن داخلة في الاقتصاد، تبحث عن الشأن الذي يخدم الشعب الإيراني بدلا من الجوع والفقر وضعف الأمور اللوجستية وضعف الريال والتومان الإيراني ومشاكل اقتصادية ليس لهم إلى الآن لا نرى يعني بحثا عن إصلاحها. دمار في إيران لم تكن بحاجة له، أكثر من 290 إلى 300 مليار لتعود إيران كما كانت. سيدي، إيران أخرجت ثورتها إلى الخارج وليتها كانت ثورة مفيدة لهم أو لشعبهم. صرفوا عليها أكثر من 500 مليار، نصف تريليون. أولى بهم أن يطوروا إيران وتكون إيران رقما صعبا كدولة خليجية أو دولة على الخليج أو دولة في أوبك أو دولة نفطية. إيران دولة غنية ولكن تصرف مقدراتها على أمور لا تخدم الشعب الإيراني.
10: هل هناك معلومات لدى المملكة عن خلفية هذه الحادثة أو ارتباط جهة معينة بها؟
11: سيدي، الأماكن التي ضربت منها هذه المسيرات محددة عن طريق الأقمار الصناعية، الرادارات، والمملكة لا تصدر بيانا إلا وهي متأكدة 100% من أماكن انطلاق هذه المسيرات ومن أطلقوها. ولكن كما قلت لك سيدي أن الرد على هذه الميليشيات يتطلب أمور أو سلسلة إجراءات نبدأها بمخاطبة السفيرة العراقية هنا في المملكة، ومن ثم الجانب العراقي، ومن ثم وزير الخارجية، ومن ثم فخامة رئيس الوزراء. نطلب من إيران أن من العراق أن تعالج الوضع بدلا من الدخول في إشكاليات. احترام الجار يا سيدي هو عنوان العلاقات الدبلوماسية السعودية ومختلف الدول الخليجية، والبحث عن التنمية والتطوير في بلداننا وعدم الدخول في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
10: وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الحادثة على مستوى التنسيق الأمني بين السعودية والعراق؟
11: لا أعتقد يا سيدي هذه الحادثة ليست الأولى، ولكن نتمنى أن تكون الأخيرة. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران ذاهبون إلى، سمعنا عن شروط قدمت جديدة 15 شرطاً، وسمعنا أن إيران تنازلت عن بعض الشروط مثل تسليم الأسلحة النووية والموافقة على عدم التخصيب. هي تقول نسلمه إلى روسيا وبدل 5 سنوات أو 12 سنة أو 15 سنة إلى 20 سنة من منع التخصيب، وأن يكون اليورانيوم مدنياً يسلم إلى روسيا ويستخدم في مفاعل بوشهر للطاقة الكهربائية، وأن تكون إيران مقابل ذلك تحصل على رفع العقوبات وصرف الأرصدة المجمدة، وأن تدخل في مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم اقتصادها، وأن يكون فكاً لمضيق هرمز تدريجي، وأن يعود مضيق هرمز مطبقاً لاتفاقية جمايكا 1982 التي تسمح بالمرور الآمن لجميع السفن التجارية سواء كانت نفطية أو بضائع، وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها قبل 28 فبراير 2026.
10: طبعا هذه الحادثة متصلة لا شك بالحرب الدائرة الآن في المنطقة، لكن أعود دكتور محمد إلى التنسيق الأمني بين العراق والسعودية، كيف سيتأثر برأيك أو هل سيتأثر برأيك؟
11: التنسيق الأمني هو جاري وإلى حد بعيد، ولدينا سفير في العراق هو الأستاذ عبد العزيز الشمري وبذل جهودا طيبة، وهناك احترام كبير متبادل. محمد شيع السوداني قبل القمة العربية التي عقدت في العراق زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأبدى له حسن النوايا ورغبة العراق في أن يكون هناك مجلس تنسيق سعودي لدعم السعودية للعراق في مجال الكهرباء وفي مجال بعض الصناعات ووجود منطقة تجارية الحرة على الحدود بيننا وبين العراق في جديدة عرعر. سيدي، العراق إلى الآن هو يصارع الانتلاف قراره السيادي، ونعلم أن هلك قاسم سليماني ولكن ما زال إسماعيل قاني قائد فيلق القدس يتردد على العراق، يتحكم في الانتخابات، يزاول نفوذه على الميليشيات. نتمنى أن تكون العراق للعراقيين ولبنان للبنانيين واليمن لليمنيين.
10: هل يمكن أن تدفع الحادثة نحو تحركات دبلوماسية أو أمنية خليجية مشتركة خلال الفترة المقبلة في ضوء ردود الفعل العربية والخليجية الداعمة للسعودية؟
11: سيدي، كما تفضلت، رأينا دعما من العراق التي هي مصدر التهديد، ورأينا دعما من الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان وأكثر من دولة عربية، ونقول لهم جميعا نقدر ونجل ما قلتموه ووقوفكم معنا، ولكن ما زالت الأمور يا سيدي، نحن نبحث عن الهدوء في المنطقة، نحن بلد يبحث عن التنمية، مقبلون على إكسبو 30 2034، على كأس العالم، على كأس آسيا، على تقدمات في منطقة اليوم والشمال، على جزر، على وفنادق على البحر الأحمر، على مناطق تطوير استقبال كأس العالم لكرة القدم. أنا أقول يا سيدي، المملكة بلد يبحث عن النمو، عن الاقتصاد، عن الشراكات، ولسنا في معية الدخول في حروب أو استغلال أي موقف أو ثغرة أمنية لإرسال حرب أو مقاتلات أو أمور من ذلك على العراق أو على إيران. نحن دائما مع هدوء المنطقة والإقليم، منطقتنا غنية بالنفط والغاز، لدى شراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية في أوبك بلس، مع أوكرانيا التي تخوض صراع مع جمهورية روسيا الاتحادية في مجال الصناعة، مع مختلف دول العالم، نقدر الأوبك بلس، نقدر البريكس، نقدر مجموعة الثمانية. نحن نبحث عن الاقتصاد الذي يقود المملكة وشعبها إلى التقدم على مستوى العالم، ولدينا صداقات مع 194 دولة في الولايات المتحدة، ونعامل الجميع بتقدير واحترام ولا نتمنى شرا لأحد.
10: أفهم من هذا أنك تستبعد ردا عسكريا من قبل الرياض؟
11: بالتأكيد يا سيدي، لا أعتقد ذلك، أعتقد أن المملكة دمرت هذه الطائرات المسيرة بمجرد دخولها الأجواء السعودية. هناك حادث حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصابت إحدى المسيرات مولد طاقة كهربائية في مفاعل براكة النووي الذي صنع بشراكة مع كوريا الجنوبية. هذا بالتأكيد أمر غير جيد، ونتمنى أن يكون التعامل مع هذه المسيرات لدى الإمارات أفضل من ذلك، ولا نتمنى حصول مثل هذه الحوادث في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
10: هل تعكس هذه التطورات تصاعداً في التهديدات الإقليمية المرتبطة بالطائرات المسيرة في المنطقة؟
11: هي بدأت من 2006، استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً في الإرهاب، ومن ثم دخلت في عالم الحروب، دخلت في الصراع الذي كان مع التحالف العربي مع ميليشيا الحوثي، دخلت كذلك في حرب 2022 بين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا. هي الآن حرب غير تقليدية، وهي مؤثرة وإلى حد بعيد، رغم أن هذه الطائرات لا تكلف إلا أقل من $1,000، وتؤذي منشآت مدنية، منشآت كهربائية، نفطية. لذلك يا سيدي، أنا أقول أن العالم يجب أن يكون هناك أنظمة تقر من مختلف دول العالم لإيقاف هذه الطائرة المسيرة من دخولها في الحرب، أو التعامل معها الآن كما هو حاصل بأجهزة الليزر، بالطائرات التي ستستخدمها الإمارات كالتايفون أو كطائرة الأباتشي كما استخدمتها قطر، أو هناك نظام كوري جنوبي هو تشي وينغ وينغ تو كان جيدا استخدم في الإمارات وفي قطر للصد من الطائرات المسيرة، كذلك في المملكة. أنا أقول أنها هي مشكلة ظهرت في الحروب الحديثة من الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، نحن لا نتمناها ولا نتمنى حروبا، ونتمنى دائما الحديث عن الدبلوماسية والحوار بين الدول والنجاحات الاقتصادية.
10: وما تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في المنطقة؟ أنت أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل.
11: سيدي بالتأكيد الحروب عندما تأتي تؤثر دائما على التأمين، على ناقلات البضائع وناقلات النفط والغاز، تؤثر على سعر براميل النفط المشغلة للطاقة، النفط والغاز والفحم كذلك، وتؤثر على العملة وعلى اقتصادات الشعوب. الحرب يا سيدي هي وسيلة للهدم وليس للبناء، لذلك كل من يشتركون في الحروب هم خاسرون، مهما قال ذاك أو الآخر أنني انتصرت أو أنا حققت أهدافا. الأهداف يا سيدي، انظر يا سيدي إلى ما تفعله أمريكا وما تفعله الصين. الناتج المحلي الأمريكي 24 تريليون، والناتج المحلي الصيني 14 تريليون. الصين يركز على الاقتصاد، ارتفع الناتج المحلي من 14 تريليون إلى 21 تريليون. أما الناتج المحلي الأمريكي فنزل من 24 تريليون إلى أقل من 22 تريليون، بمعنى خسرت الولايات المتحدة وتكبدت ديونا بأكثر من 38 تريليون، يحاول أن يعالجها الرئيس دونالد ترامب في مختلف المجالات، وتكسب الصين في مختلف المجالات الاقتصادية وهي لا تخوض حروبا، ولديها مشكلة بالتأكيد في 2027 في الصين الكبرى أن تضم إليها تايوان، وتود أن تحقق ذلك بأقل الخسائر.
10: دكتور، في ظل التوترات الإقليمية الحالية، ما السيناريوهات المحتملة لتطور المشهد الأمني في الخليج خلال الأشهر المقبلة من وجهة نظرك؟
11: أعتقد يا سيدي أن عقلاء إيران، رأينا السفير السابق في الصين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ذهب في أكثر من زيارة إلى الصين، رأينا زيارات مكوكية إلى إسلام أباد وإلى مسقط وإلى موسكو من وزير الخارجية العراقي الإيراني نشط عباس عراقجي، ورأينا حراكا داخل إيران، رأينا حديثا إنسانيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمحاولة الإفصاح للشعب الإيراني أن لدينا معاناة في الدولة، وهو أول اعتراف من الجانب الإيراني بدون مكابرة أن إيران فعلا لديها خسائر بأكثر من 300 مليار، وأن إعادة البناء تحتاج من 30 إلى 50 سنة لإعادة إيران كما كانت. وهذه الأمور يا سيدي مبشرة أن إيران وعقلائها وحكمائها سيكون هناك حوارا في الأيام القادمة، لا نتمنى أن تكون هناك حرب. يهدد دونالد ترامب بضرب إيران ويقول أنهم لم يتبقى لديهم إلا 10% ويود أن يدمر إيران وما تبقى منها. لا نود أي صراع، ونحترم الشعب النبيل الإيراني، ونتمنى من القيادة الإيرانية أن تكون على درجة عالية من الحكمة، ولا تدخل في صراعات في المنطقة، وتحاول أن تطبق الشروط التي كتبتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نتمنى حربا بعد ذلك.
10: شكرا للدكتور محمد الحبابي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض. ومن بغداد أرحب مجددا بالدكتور حسين الأسعد، الكاتب والباحث السياسي. دكتور، ما التداعيات التي قد تتركها حادثة المسيرات التي اعترضتها السعودية على العلاقات بين بغداد والرياض؟
12: يعني بالتأكيد هذه فيها تداعيات خطيرة جدا حقيقة. نعم، ربما الضربات لم تكن مؤثرة، ولكن تعرف جنابك العراق الآن بحاجة إلى ترميم علاقاته خصوصا مع دول الخليج في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة. وتعرف جنابك المملكة العربية السعودية حقيقة هي من الدول الفاعلة في المنطقة، وبالتالي توجيه هذه الضربات من الجانب العراقي، يعني المشكلة الآن ربما الجهة التي تم توجيه الضربات باتجاه المملكة العربية السعودية هي جهة مبهمة، ولحد الآن لا نعرف من الجهة التي تبنت هذا الموضوع. لكن مع ذلك هي هذه تقع على عاتق مسؤولية، يعني المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية والدولة العراقية. وبالتالي نعم، إشارات كانت هنالك سابقا من قبل المملكة العربية السعودية بأنها تناشد وتحذر العراق من إعادة مثل هكذا ضربات، ولكن الآن عدم وجود حالة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، هذا بالتأكيد لا يعطي ذريعة بأن يكون هنالك يعني كسر لحاجز الأمن في هذه المرحلة. وبالتالي نعم، أنا أعتقد إذا استمر الموضوع هكذا دون أن تتخذ الحكومة العراقية تدابير صحيحة ومعالجة لهذه الضربات، فإن العلاقات ما بين دول الخليج والمملكة العربية السعودية من جهة سوف تكون غير يعني لا تمشي مع ما يسمى بالحالة الطبيعية، وإنما سوف تكون هنالك توترات على أقل تقدير دبلوماسية.
10: كيف تقيم الموقف العراقي الرسمي الرافض لاستخدام الأجواء العراقية في أي أعمال عسكرية أو أمنية؟
12: يعني تعرف جنابك، الحكومة العراقية يعني وليدت أيام قليلة، وبالتالي مسألة الرفض حقيقة في الكلام الدبلوماسي والعلاقات الثنائية ما بين البلدان في هكذا صورة، حقيقة هذا لا يكفي، على اعتبار أنه من يتحمل المسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي وعدم الاعتداء على دول الجوار هي نفسها الحكومة العراقية، وبالتالي كلمات الاستنكار والرفض والشجب هذا لا يفيد، إنما هي فقط ربما إشارة إلى ضعف التدابير التي ممكن أن تتخذها الحكومة العراقية في هذه المرحلة. وبالتالي نعم، الرفض الدبلوماسي والإعلان عن شجبها لهذه الضربات هذا أمر طبيعي، ولكن ما هي الخطوات التي سوف تتخذها الحكومة العراقية؟ هذا هو الأهم، لأنه لا يمكن الاستمرار بتوجيه ضربات إلى أي دولة وبالتالي الدولة تقوم بالشجب والاستنكار. هذا يعني حقيقة يجب أن يكون هنالك معالجات، ربما تحاول الخارجية العراقية والحكومة العراقية ترطيب الأجواء مع الجانب السعودي، ولكن يبقى فيها نقص في الجانب الأمني، عدم تكرار توجيه هذه الضربات باتجاه أي دولة هو هذا المهم في هذه المرحلة.
10: طبعا هذا البيان بيان يعني يأتي بشكل تلقائي كإجراء دبلوماسي، وكان سؤالي لك أيضا عن مع بداية عمل الحكومة العراقية كيف تتصور أنت تعامل هذه الحكومة مع هذا الحدث الذي استهدف واحدة من أكبر دول المنطقة؟
12: نعم سيد العزيز، أنا أعتقد هذه الرسالة تقرأ بمفهومين، يعني البعض يحللها بأنها هي رسالة تهديد وضغط من الجانب الإيراني إن قامت بهذا العمل الفصائل العراقية، لأن المشكلة الآن تعرف جنابك هنالك كلام في العراق بأن هنالك طرف ثالث في العراق ربما استخدم هذه الورقة، وتعرف جنابك منذ سنوات طويلة والعراق بدأ يتكلم دائما عن الطرف الثالث، والذي لحد هذه اللحظة هو مبهم، ولكن يعني تعرف أنه إذا كانت الاتهامات باتجاه بعض الفصائل العراقية التي متماهية مع الجانب الإيراني عقائديا، فهذه ربما تقرأ على أنها ضغط من الجانب الإيراني باتجاه دول الخليج ليكون عامل ضغط على الجانب الأمريكي في ترطيب أو في عدم توجيه ضربات باتجاه إيران. القراءة الثانية التي هي الأقرب إلي حقيقة بأنه هذه فيها رسائل إلى الحكومة العراقية قبل الخارج، لأنه ولادة حكومة يعني مجرد أيام، ولأول مرة منذ 2003 ولحد هذه اللحظة يوجد في المنهاج الحكومي فقرة حصر السلاح خارج الدولة، وبالتالي يعني هذه كانت إشارة إلى بعض الفصائل من أنهم في الأيام القادمة ربما سوف يتعرضون إلى ضغط. لهذا أنا أعتقد رسالة هذه بعض المجاميع المسلحة حتى لا أكون أكثر دقة بأنها يعني استطاعت أن تخرج من رؤية الحكومة وهنالك تحدي لرؤية الحكومة وبرنامج الحكومة القادم. أما بعض الأصوات حقيقة هنا وهناك تدعي بأن هنالك طرف ثالث هي التي قامت بهذا الفعل لكي تحاول أن تزعزع العلاقة ما بين بغداد وما بين دول الخليج، على اعتبار أيضا في المنهاج الحكومي كان هنالك يعني مادة أو نقطة مهمة بأنه إعادة العلاقات وترميم العلاقات مع كل دول الجوار، وبالتأكيد الخليج من ضمن هذا المفهوم. ربما هنالك طرف ثالث، ولكن هذا لا يمنع إطلاقا من أن الحكومة العراقية عليها اتخاذ تدابير أمنية حقيقية، لأنه لا ننسى أيضا هنالك أخبار مؤكدة كانت بأن هنالك قاعدتين أثناء الحرب 40 يوما ما بين الجانب الأمريكي والإيراني في غرب العراق هي للجانب الإسرائيلي، وبالتالي هنالك خروقات أمنية لا يمكن للحكومة العراقية البقاء مكتوفة الأيدي دون اتخاذ تدابير من أجل عدم تكرار هذه الأمور.
13: أنت أشرت دكتور إلى أنه من غير المعروف من يقف خلف هذه الواقعة، ليس من السهل معرفة ذلك استخباراتيا أو أمنيا؟
12: يعني حقيقة سيد العزيز نعم، يعني هو كان من المفترض أن يكون هنالك معرفة يعني ربما يعني استخباراتيا أو من خلال المتابعات الاستخباراتية العسكرية ممكن معرفة من أي جهة انطلقت أو من أي نقطة في العراق انطلقت هذه الصواريخ، ولكن إلى من ينتمي؟

0: الجهة التي قامت بهذا الأمر.
1: السعودية قالت إنها ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات للرد على أي محاولة للاعتداء عليها. إلى أي حد يصل الأمر لخيار عسكري؟
0: نعم بالتأكيد، يعني حتى هنالك بعض التسريبات، الوكالات الأخبارية العالمية والصحف العالمية الراقية أكدت بأنه أثناء الحرب 40 يوما كان هنالك، أو 39 يوما كان هنالك بعض الضربات باتجاه المملكة العربية السعودية، وأن المملكة العربية السعودية قامت بالرد على هذه الضربات، وبالتالي عن طريق الطائرات المملكة العربية السعودية، وضربت بعض المواقع التي تعتقد أنها انطلقت من هنالك الضربات باتجاهها. لهذا ربما الآن سوف تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة، وهي لا تقبل أن تقف مكتوفة الأيدي دولة مثل المملكة العربية السعودية بحجمها بقوتها بمكانتها السياسية أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه بعض العناصر المسلحة الغير متبنات من الدولة، وبالتالي ربما إن لم تتخذ الجهات العراقية التدابير الحقيقية لإيقاف مثل هكذا ضربات، حقيقة أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تكون قادرة على الرد والرد بقوة، وبالتالي هي أعلنت عن ذلك على اعتبار أنها محتفظة بحق الرد في المكان المناسب والوقت المناسب.
1: هل تتوقعون تحركات دبلوماسية أو أمنية مشتركة بين بغداد والرياض لاحتواء أي تصعيد محتمل؟
0: نعم بالتأكيد، يعني على لسان وزارة الخارجية العراقية قبل يوم يعني قالت بأنها عرضت على الجانب السعودي التعاون، لأن هنالك نقص في بعض الأمور التكنولوجية في متابعة مثل هكذا أمور، وبالتالي عرضت على الجانب السعودي التعاون مع العراق للوصول إلى الجهة التي ضربت أو الأماكن التي تم انطلاق منها، وبالتالي للوصول إلى حالة الشفافية، لأنه مجرد الإعلان من الجانب العراقي دون أن تكون المملكة العربية السعودية هي مشتركة في هذا الموضوع ربما يفقد الشفافية. لهذا أنا أعتقد العراق الآن يحاول تطمين المملكة العربية السعودية بأنه يتعامل مع هذا الأمر بشفافية، وبالتالي التعاون الاستخباراتي والأمني ضروري جدا في هذه المرحلة بين المملكة العربية السعودية والعراق.
1: أعود إلى الحكومة العراقية الجديدة، إلى أي مدى ستستطيع السلطات ضبط المجال الجوي ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي تحركات مستقبلية تهدد دول الجوار؟
0: يعني لأكون واقعيا معك سيدي العزيز، منذ التغيير الذي حصل 2003 ولحد هذه اللحظة حقيقة القرار الأمني العراقي دائما هو يواجه ضغوطات أمريكية، وبالتالي وحتى من دول الجوار لأكون واقعيا، سواء إيران تركيا تحاول أن من خلال نفوذها السياسي عدم وصول العراق إلى قدرات عسكرية يعني عالية. لهذا دائما كانت الأجواء العراقية ومسائل مقاومة الطائرات ومسألة الرادارات كانت دائما يكون هنالك يعني العمل على عدم امتلاك العراق لمثل هذه الأمور التكنولوجية، لكي يكون هنالك ساحة مستباحة من الجانب الإقليمي وكذلك الأمريكي بالعمل بأريحية في الجانب الأمني في العراق. لهذا لحد هذه اللحظة أنا لا أعتقد العراق إمكانياته يعني تستطيع أن يكون حالة لديه حالة الردع لمثل هذه الأمور. ربما نعم مسيطر على الأرض من خلال، وبالتالي هنالك جهود يجب أن تقوم بها الحكومة القادمة، لديها تحديات كبيرة اقتصادية أمنية سياسية، كل هذه عوامل تساعد الأطراف الأخرى في أن يقوموا بعمليات داخل العراق هنا وهناك من دون الوصول إلى حالة الأمن المستدام دائم.
1: شكرا للدكتور حسين الأسعد الكاتب والباحث السياسي العراقي من بغداد، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد

0: نبحث الغايات
1: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
0: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
1: فأهلا بك في
0: مساحة حرة.
2: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أثارت واقعة منع 3 رجال بسبب ملابسهم من دخول عرض فيلم أسد بإحدى دور السينما حالة واسعة من الجدل. وبعد انتشار مقطع فيديو للرجال 3 وهم يرتدون الجلابية الصعيدي ويعبرون عن استيائهم من منعهم من دخول الفيلم بسبب ارتداء هذا الزي، أعرب صناع العمل وأبطاله وأيضا شريحة كبيرة من الجمهور عن استيائهم من هذا الفعل، معتبرين أنه تمييز بين الجمهور الذي من حقه أن يشاهد الأعمال الفنية دون عوائق من دور العرض. الغضب الأكبر عبر عنه بطل الفيلم محمد رمضان ووجه الاعتذار عما حدث في حق الرجال 3، مشيرا إلى أنه من حق أي شخص دخول السينما وأي مكان، وطلب وزيرة الثقافة بضرورة الاعتذار لهم ولكل الصعايدة. المخرج محمد دياب قال إن منع الجمهور من الدخول للسينما بناء على نوع ملابسهم تصرف مؤسف وعنصري، خاصة وأن الفيلم يلقي الضوء على التمييز والعنصرية. للحديث أكثر حول الموضوع تنضم إلينا من القاهرة نورهان عماد الدين الناقدة الفنية. أستاذة نورهان، بداية وبعد التحية، كيف ترين الجدل الذي أثارته واقعة منع رجال صعيدة من دخول السينما بسبب ملابسهم؟
3: لا شك أن هذا الموقف له أبعاد كثيرة. أحيانا نقول أن ليس كل ما هو على السوشيال ميديا هو حقيقي 100%، ولا بد أن نتذكر أيضا أن الآراء المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل كل الشعب وليست بالضرورة آراء صادقة، لكن من الذكاء أن نتوقف عند هذا الموقف ونحاول أن ندرس ونحلل ما خلف هذه الواقعة. هناك تعاطف كبير لا شك مع هؤلاء الأفراد، هناك إدانة أو رفض لموقف دار العرض التي رفضت دخولهم، أسئلة كثيرة. بالنهاية هذه المنشأة هي منشأة خاصة، ومن حقه كل شخص أن يضع القوانين التي تنظم استخدام هذا المرفق، ولكن هذه القوانين لابد أن تكون معلنة بشكل واضح لأي شخص يريد أن يرتاد هذه المرافق. أعتقد أن هذه يعني رأيي الشخصي ورأيي يحاول أن يكون رأي موضوعي.
2: وهل تعكس الواقع أزمة حقيقية في رأيك في نظر بعض المؤسسات أو نظرة بعض المؤسسات للفنون والموروثات الشعبية المتمثلة هنا في الزي والملابس؟
3: لا شك، وهذه أعتقد أنه يعني ربما تكون هذه الواقعة فرصة لمراجعة أنفسنا جميعا، لأنه حصل دائما ربط ما بين التمدن والتحضر والزي الغربي، فمتناسين أن الزي الرسمي لمناطق كثيرة ومحافظات ومدن كثيرة في الجمهورية هو الجلباب التقليدي، وحتى الجلباب أنواع، فلا بد من مراجعة أنفسنا في هذا الشأن وأن يكون هناك حوار مجتمعي مؤسسي جاد. ولابد أعتقد أنه من اليوم ربما تحتاج المؤسسات إلى قوانين واضحة معلنة كما ذكرت سابقا فيما يخص الزي. مصر بلد كبيرة، تعدادنا تعدى وتخطى 100 مليون شخص من جميع الأطياف والثقافات، وكما ذكرت أن الجلباب هو جزء من مكون الهوية المصرية، فكيف أنت تتعامل معه بهذا التمييز؟ هو شيء مرفوض طبعا، لابد من المراجعة، أنه مش معقول النهاردة في 2026 فقدنا البوصلة وفقدنا هويتنا تحت مسمى أنه التمدن أو قوانين المكان. آداب السلوك يعني في أي مكان يمكن فرضها بتوجيه تعليمات، بفرض تعليمات للناس القادمين إلى أي مرفق من المرافق، لكن لا يمكن أنت أن تحضر أي شخص بسبب ملابسه.
2: أستاذة نورهان، يعني معروف أن السينما هي فن مؤثر جدا في حياة المصريين، ويكاد لا يخلو حوار بين اثنين من المصريين من استخدام مفردات أو إفيهات سينمائية. فإذا كانت السينما مؤثرة إلى هذا الحد، فإلى أي مدى يمكن للفن وللسينما أن يواجها الصور النمطية والتمييز الاجتماعي؟
3: رائع جدا جدا جدا جدا. أوكي، هذا السؤال له يعني مداخل متعددة. بداية لازم أن يعني نستعيد كيف جاءت هذه الأنماط في بداية السينما، لأن السينما كانت صامتة، فاعتمدت السينما على الأنماط لكي تعوض غياب الصوت والحديث والحوار، فأصبح الشخص يرتدي ملابس معينة تدل على شخصية معينة، وبالتالي الجمهور يتوقع كيف ستتصرف هذه الشخصية، فهذا إرث من السينما الصامتة، فهو إرث يعني عمره أكبر من 100 عام، فكل شيء يتطور فلا بد أن نتطور معه. صحيح ساهمت السينما بشكل كبير في وجود أنماط معينة، فتعودنا على مثلا أنه الريفي الساذج أو الريفي الخبيث أو الصعيدي بالبواب، لكن في المقابل كانت هناك أيضا نماذج طبيعية لشخصيات درامية حقيقية من لحم ودم، شخصيات ليست نمطية بتتفاعل، قد تكون في كل الأشكال، يعني شخصية خيرة شريرة متطورة متعلمة ولكن محتفظة بزيها التقليدي. طيب كيف يمكن أن نستخدم السينما لتغيير هذه الأفكار؟ لابد أن يكون لدينا سينما حرة. السينما في العالم كله وليس في مصر فقط تواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب تطور التكنولوجي، بسبب ظهور المنصات، شكل السينما يتغير، ولدينا نحن في مصر نعاني من نفس هذه التحديات. فإذا كانت لدينا سينما حرة سيصبح بإمكان صناع الأفلام التحرر من النماذج السائدة، التحرر من مركزية العاصمة، وأن القصص وحكايات الأفلام كلها تجري في العاصمة وبطلها شاب يرتدي قميص وبنطلون.
2: إذن كيف تابعتم ردود الفعل الواسعة على مواقع التواصل تجاه هذه الواقعة؟
3: رقم واحد وارد جدا، المستفيد الأول من هذه الواقعة بشكل مباشر هم صناع فيلم أسد، دعاية، هي حقق دعاية. إذا كان الأمر ملفقا فهذا شيء غير أخلاقي، لكن أعتقد أنه أهمية هذه الواقعة ليست يعني نتخطى هذه المسألة هل هو أمر واقعة حقيقية أم مدبرة، للأسئلة الأعمق التي أثارتها هذه الواقعة، أعتقد أن هذا هو الأهم. الأهم أنها أكدت أن السينما بدأت وانتشرت وكبرت بسبب الجمهور، السينما فن شعبي، السينما قامت على هذه القروش القليلة التي يضعها الجمهور لمشاهدة الفيلم لمدة ساعتين أو 3. ما زال الجمهور يريد السينما، ما زال الجمهور يحتاج السينما في حياتنا، نحتاج مزيد من دور العرض بالتأكيد. يعني لو كانت هذه الواقعة حدثت وهناك كفاية من دور العرض سيتوجه هؤلاء الأشخاص إلى دار عرض آخر.
2: وبرأيك ما دلالة أن تحدث هذه الواقعة بالتزامن مع عرض فيلم يتناول قضايا التمييز والعنصرية؟
3: هل علينا أن نراجع أنفسنا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال يعني الذي يمكن أو يفترض أن يسأله كل شخص لنفسه، هل نحن فعلا تخلصنا من التمييز بداخلنا؟ هل أنا أقبل الآخر وإن اختلف شكله عني، إن اختلفت ملابسه عن ملابسي، هل أقبله، هل أحترمه، هل أؤمن بأن له حق في الحياة والاستمتاع والتعلم والعلاج والعمل وحتى الترفيه مثلي أم لا؟
2: أخيراً نورهان، هل ترين أن دور السينما بحاجة إلى مواثيق واضحة تمنع أي شكل من أشكال التمييز؟
3: أقر هذا جدا، وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على كل المرافق وليس دور السينما فقط. كما قلت في البداية من حقك، خصوصا أن هذه منشآت خاصة سيد صبري، فإذا أنت تريد أن تضع شكل معين ينظم حركة الجمهور داخل هذه المنشأة، فلا بد أن تكون هذه القوانين معلنة وواضحة معروفة للجمهور، يستطيع أن يتعرف عليها بشكل واضح قبل أن يدخل إلى المكان. ولا بد أن نتوقع أيضا من هذه المرفقات والمنشآت، عفوا هذه المرافق والمنشآت، أنك طالما أنك تتعامل باعتبارك خمس نجوم.
2: نورهان عماد الدين الناقدة الفنية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وللحديث أكثر ينضم إلينا الناقد الفني عصام زكريا من القاهرة. أستاذ عصام، وبعد التحية، كيف تقيم التفاعل الفني والإعلامي مع واقعة منع الرجال الصعيدة من دخول السينما بسبب ملابسهم؟
4: يعني واقعة مؤسفة طبعا، أثارت الانتباه ووسائل الإعلام لأنها تتعلق بفيلم، وفيلم يحقق مشاهدات وتفاعلات كثيرة على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام، وبالتالي الواقعة لفتت الانتباه أكثر من غيرها. ولكن دعني أقول أن هذه المواقف موجودة وتتكرر في أماكن أخرى وبأشكال مختلفة، خاصة في الأماكن السياحية والأماكن التي يرتفع ثمن دخولها وثمن الإقامة فيها، ويرتفع فيها النبرة الطبقية والإحساس بالتعالي والفوقية. فهذه الأماكن غالبا ما تشهد مثل هذه الحوادث العنصرية والطبقية، يعني دعني أقول الطبقية أكثر منها عنصرية، ولكن كلها أشكال من أشكال التمييز بين المواطنين.
2: إذن إلى أي مدى تؤثر الأعمال الفنية في تشكيل نظرة المجتمع للهوية والملابس الشعبية؟
4: يعني لا أعتقد أن الأعمال الفنية المصرية السينمائية مثلا والتلفزيونية تسيء إلى الجلباب أو تسيء إلى الصعايدة والفلاحين، ولكن الثقافة الشعبية يعني تفعل ذلك، والتاريخ لا يزال يعني يثقل على الثقافة، لأنه لعقود طويلة كان ينظر إلى الفلاحين بشكل عام سواء كانوا صعايدة أو بحروة نظرة طبقية. فهذا ميراث الاستعمار وميراث الإقطاع، ولا يزال مؤثر ولا يزال في الثقافة الشعبية أن الجلباب أقل قيمة من البنطلون والقميص. وطبعا دي ثقافة متوغلة بشدة، خاصة أنه من يرتدون الجلباب هم في الحقيقة عادة يعني مش دائما من المزارعين والفقراء الأقل تعليما والأقل يعني حظا من نصيب الحياة، يعني من أموال أو من وسائل الرفاهية التي يحظى بها أهل المدن. فهذه التقسيمة بين المدينة والريف وبين القرية وبين الجلباب واللبس الإفرنجي يعني أو الحديث موجودة في الثقافة، ولا تزال طبعا تضغى وتحتاج إلى جهد كبير جدا من أجل إن احنا نتجاوزها وإن احنا نغيرها، خاصة إن الجلباب المصري لا يعد من الملابس التقليدية، ليس traditional dress مثل مثلا الخليج أو مثل في أفريقيا في ملابس معينة تعتبر ملابس تقليدية وتعتبر ملابس رسمية في المحافل، يعني يمكن أن تدخل بها أي حفل للملابس الرسمية بدل من البابيون والبدل السموكينج، يمكن أن تدخل بالزي الخليجي أو يمكن أن تدخل بالزي الإفريقي أو الإندونيسي، الملابس التراديشنال أو الملابس التقليدية.
2: أستاذ عصام، يعني هناك من يرى أن الواقعة مفتعلة من أجل البروباغندا أو الترند ومدعومة من صناع الفيلم، فهل هذا محتمل برأيك؟
4: لا أعتقد، يعني ممكن يكونوا لما الحادث وصل إلى الإعلام والسوشيال ميديا وأصبح يعني منتشر، فدخل صناع الفيلم في محاولة للظهور في الترند، يعني بأنه إنكار طبعا أي مسؤولية ليهم عن الواقعة، وإن الأمن ده إما إنه المسؤولين عن الفندق يعني الأمن بتاع الفندق أو أمن السينما. أنا أعتقد إنه الناس لم تصل أصلا إلى دار العرض فوق، هو من الباب برا ممكن يكون سألوهم، لأن ده فندق يعني خمس نجوم وفي ناس مقيمين وسياح، فأعتقد إنه سألوهم على الباب أنت رايح فين، فقال له السينما، فرفضوا يدخلوهم. فده تصرف أحمق يعني من الأمن أو من المدير المدخل، تسبب في كل هذه الإشكالية. لكن أعتقد أن صناع الفيلم دخلوا بعد كده، يعني لما قروا عن الواقعة أنكروا طبعا أنه مش مستحيل طبعا أن صناع الفيلم يكونوا يعني مسؤولين عن حاجة زي كده، لأنه الناس جاية تدفع فلوس وتذاكر، يعني فمش منطقي يعني السينما نفسها تعمل كده.
2: وكيف ترى دور الفنانين الذين تضامنوا مع الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
4: لا طبيعي طبعا طبيعي، يعني أصل الفنان عنده مصلحة مبدئيا أن ده جمهوره، فهو مش من مصلحته أن يخسر أي جزء من جمهوره، طبيعي أن هو يعمل كده. ولكن اللي احنا بنطالب به أن الناس نفسها، الجهات بقى المعنية يعني ثقافية والاجتماعية والسياحية، يكون عندها رد فعل على ده بمنعه أوكي، وتنظيم مسائلة الدخول، لأنه برضو أعتقد أنه حصل في المتحف المصري واقعة مشابهة من فترة قريبة، برضو كان فيه برضو راجل جاي من الريف وزوجته ولابسين اللبس الريفي، وبرضو تعرضوا برضو لموقف سخيف عند مدخل المتحف المصري الكبير، لأنه بتوع الأمن هم ما عندهمش يعني فهم للمسألة دي، وفاكر أن ده اللي بيسيء لسمعة مصر. لا، اللي بيسيء لسمعة مصر هو التعامل مع السياح بشكل في استغلال، دي الحاجات اللي هي بتسيء للسياحة في البلد. لا يسيء للسياحة في البلد على الإطلاق أنه يكون فيه ناس لبس فقير أو لبس شعبي.
2: لكن كيف يمكن للمؤسسات الفنية ودور العرض تعزيز فكرة تقبل الاختلاف، خاصة مع ما يتعلق بملابس الجمهور؟
4: زي فيلم أسد نفسه اللي هو بيتناول العنصرية وتاريخها ومعاناة الناس منها، يعني لابد طبعا من أنه في الأفلام، في نوعيات كثيرة من الأفلام، لكن في نوع بعين وأحب أشير لي هو اسمه الأفلام التي يعني تكرم وتدافع عن الكرامة الإنسانية. فكرة إن إحنا نؤمن بالكرامة الإنسانية لكل مواطن مهما كان شأنه، فقير، معاق، ملون، صغير، كبير في السن، مريض عقلي، هناك أنواع كثيرة من المواطنين كل منهم لديه كرامة يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نعلي من شأن التعامل بكرامة ومساواة مع كل أنواع المواطنين. لابد للمواطن المصري أن يتعلم هذا، للأسف هذا الدرس يعني ليس منتشرا ولا يعلم جيدا في الثقافة المصرية الشعبية. هناك تنمر طوال الوقت، تنمر من الأجانب، تنمر من الملونين، تنمر من الفقراء، تنمر بالنساء، تنمر بكبار السن، تنمر يعني التخين والرفيع، يعني في حالة من التنمر. وعلى فكرة يعني كل اللي بيتنمروا هم كمان بيتنمر بيهم، فيعني لأن هم عندهم برضو يعني حاجة الناس تتنمر عليها، ففي حالة من التنمر العام في المجتمع. فده لابد طبعا في جهود من الدولة وفي جهود من الجمعيات المعنية بده لمكافحة التنمر في المدارس والتنمر في بعض الأماكن وذوي الاحتياجات الخاصة وكل هذه بعض يعني هذه المظاهر، ولكن لابد من طبعا بذل يعني جهد آخر وجهد أكبر ومضاعف لمقاومة كل أشكال التنمر والعنصرية والطائفية والطبقية بأشكالها.
2: عصام زكريا الناقد الفني، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى جهة أخرى من الحوار والحديث عن ماذا يمثل هذا الأمر مجتمعيا من وجهة نظر علماء الاجتماع. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع. دكتور طه، بداية، كيف تحولت الجلبية من زي شعبي مصري إلى قضية رأي عام تشعل الجدل على مواقع التواصل؟
5: إن مسألة الزي الرسمي أو الزي المعتاد في المجتمعات عموما بشكل عام هو زي متفق عليه ضمنا، يعني إذا كان في حدود الهندام فليس له وصف، إذا كان في حدود الالتزام الوظيفي فهو له وصف، زي مثلا لبس الشرطة أو لبس الجيش أو لبس الجهات اللي هي المعنونة بشكل رسمي، ده كلام لا خلاف فيه. أما اللبس المهندم هو له وصف عام، اللي هو اللبس النظيف، اللبس الذي يستر الجسد بشكل مناسب، اللبس الذي يضفي على الشخصية صفة غير ممتهنة. يعني مثلا عامل النظافة في الشارع يعني له لبس، هذا اللبس يجب أن يكون في نطاق عدم الاستهلاكية. يعني أنا مش هلبس بدلة مثلا واروح أكنس في الشارع، طب إيه المانع؟ المانع أن أنا هلبس بدلة غالية مثلا واروح أمسك المقشة وأكنس في الشارع، في لبس أرخص وفي لبس أقل تعقيدا من هذه البدلة أو هذا الزي اللي هو الفورمال، يعني يمكنني أن أنا أقوم بعملي بشكل جيد. كان زمان بنشوف في بعض الدوائر الرسمية أن الموظف العمومي بيلبس بدلة وبيلبس قميص أبيض، فبيروح لابس معصم كده يمسك من إيده من عند المعصم حتى المرفق، عشان الجزئية دي ما تتمش تلويسها وتغير لونها من حركاته الطبيعية على المكتب أثناء ممارسة عمله. يبقى هناك أمور تستحق أن احنا ننظر إليها نظرة مهنية، بمعنى أن احنا بنقول أنت اللبس ده مناسب لعملك ولا لا؟ مناسب لعملي، خلاص تمام. أما اللبس ده ممكن يعيق عملك، فده ما يمكن أن نسميه مانع فيزيكس أو مانع طبيعي أنك أنت ما تلبسهوش وتلبس اللبس المناسب للعمل. أما في الترفيه، أما في الزيارات الاجتماعية، أما في إذا كانت جلسة رياضية، إذا كانت جلسة اجتماعية، إذا كانت جلسة فرح، وتواطأ المجتمع في الأفراح أن واحد يكون لابس بدلة أو فلا مانع من احنا نكون وفق نظرة المجتمع لهذه المناسبات. كذلك في بعض المجتمعات زي مجتمع الصعيدي او المجتمع الريفي عندنا بيعتبروا ان البدلة ان الجلابية هي الهندام الطبيعي. يعني قد يتحرج الناس مثلا عندنا في البلد، قد يتحرجون من انه يلبس بدلة، يقول لك لا احنا بتوع بدل مثلا، يعني بالطريقة العامية. لا أنا بيروح لابس الجلابية، وجلابية غالية وقماش غالي وحاجة محترمة حاجة عظيمة، ولا يرتدي عنها بديل.
2: طيب يا دكتور، هل من حق أي مكان عام أن يفرض نمطا معينا من الملابس خاصا به، أم أن حرية الملبس هي حق شخصي لا يجوز التدخل فيه؟
5: أولا هو إلزام الناس أو إلزام المرتدين المترددين على الأماكن العامة بزي معين، يعني قد يكون من يعني من الصعوبة بمكان. يعني لن تستطيع أن تفرض على أحد إن هو يكون ملتزم بهذا الزي. أما لما تيجي مثلا تقول لي أنت مش هتدخل الجامعة كطالب يعني، وأنت لابس زي يخدش الحياة، أو أنت لابسة زي يخدش الحياة، يبقى ده بيمس جلال وبيمس ووقار هذا المكان. دي رؤية بتبقى رؤية خاصة جدا لهذا المكان، للقائمين على هذا المكان، ولابد أن تكون بقوانين منظمة لذلك، حتى لا يكون للهوى أو لا يكون للتصرفات أو الأهواء الشخصية تدخل في مثل هذه الأمور، بما يكون سببا في خلق المشاكل وخلق الاختلافات بين المرتاد اللي هو الشخص يعني وإدارة هذا المكان. فلا بد أن يكون هناك تواطؤ على يعني فرز نطاق معين ونوع معين من الملابس للحفاظ على ملابس الدخول. حتى لو لبست شورت يعني يستر العورة بما يتوافق مع الفقه الإسلامي، فدي فيها نظر، هناك هذه المسألة فيها نظر، ولكن القوانين لا تفرض، القوانين العامة في أي مكان في العالم لا تفرض نمطا معينا أو رسما معينا أو كودا كما تفضلتم وعبرتم عنها للأشخاص المرتدين.

0: أو المرتادون لهذه الأماكن، وإلا سيكون ذلك خرقا واعتداء على حرية الأفراد وحرية المرتادين لهذه الأماكن. يعني أنا أسفت جدا جدا عندما عرفت إن في فرنسا قوانين بتحتم على الشخص إن هو يلبس زي معين أو ينزع زي معين عن إذا كانت امرأة أو رجل أو باختلاف الأجناس يعني. فهذا يدل على إن هي ده اعتداء صارخ على الحرية واعتداء صارخ على حرية الشخص اللي هو رأى وهو في حالة السكون التام وفي حالة الراحة التامة في البيت، رأى إن هو يلبس مثلا القميص والبنطلون دول أو الجلابية دي أو كذا وكذا وكذا، وبعدين عندما خرج بهذا الارتياح وهذه السيولة النفسية والعاطفية، ثم يواجه بأنه في حالة عدم القدرة، ولا يستطيع، أقصد بعدم القدرة، أنه لا يستطيع خارج البيت أنه يغير هذا الزي بسهولة. فإذا سيتحتم عليه أن هو يرجع إلى البيت مرة تانية حتى أن هو يتغير في زيه وفي مظهره تماشيا مع هذه القوانين. فهذه مسألة معقدة جدا، وهذا أمر لا يصح وغير مقبول في المجتمعات المتطورة إن هم يعملوا رسم معين للزي العام. حتى كلمة أخيرة في هذا الموضوع، حتى إن الإسلام لم يرسم للرجل زي معين، لا يوجد في الإسلام رسم معين لزي معين للرجال. قد يكون للنساء في رسم معين وزي معين يستر السيدة بما يتفق ويتماشى مع وقارها وقيمتها وجمالها، وحفاظا على يعني حفاظا على حيائها وعدم خدش يعني كرامتها.
1: من وجهة نظر حضرتك، هل الجدل الدائر اليوم يتعلق بالذوق العام فعلا أم بنظرة اجتماعية تجاه بعض الملابس الشعبية؟
0: هو بالقطع نظرة مجتمعية خاطئة يعني، وليس من دأب المثقفين أو الخبراء، وأنا أدعي أنني من المثقفين أو من الخبراء، إن هو إن كهذا الكلام وهذا الحكم بالنسبة لي يعني هو حكم قطعي. يعني إيه هو الحكم القطعي؟ إنها نظرة مجتمعية، ومن ينظر هذه النظرة يرى في أن من يلبس هذه الأشياء ويلبس هذه الجلابية مثلا كما تفضلتم في طرح الأسئلة، يعني طرح يعني يدل على إن هم بينظروا للجلابية نظرة متدنية أو ما شابه ذلك. أنا أقطع بذلك وأقول أن هذه نظرة متدنية لقطاع من قطاعات المجتمع المصري، في حين أن من يلبس الجلابية من أماكن أخرى خليجيين أو ما شابه ذلك يمكنه أن يدخل هذه الأماكن. فقطعا ولكني متراجع في بعض الأحيان عندما أقول أنها نظرة متدنية لهذا النوع من الزي ولمن يلبسونه، هذا خطأ جسيم.
1: الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
4: مخيم لبيان للنازحين بين محاولة الدولة للتنظيم ومخاوف أهل بيروت. توافق على ملف العفو العام وجلسة تشريعية الخميس. تلزيم مطار نمعود ليعات أنجز والافتتاح خلال أشهر. لا تواصل على خط بعبدة حزب الله، والقصر يؤكد أبوابنا مفتوحة.

0: مساء الخير. التصعيد العسكري في جنوب لبنان مستمر، والجهود الدبلوماسية لإبعاد الخطر عن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة أيضا. في الأثناء أرقام ضحايا حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي ترتفع وتتصاعد، بحيث بلغت حوالي 3500 قتيل إضافة إلى 10000 جريح تقريبا وعشرات القرى المحتلة والمدمرة. فمن يتحمل مسؤولية استباحة لبنان أرضا وشعبا ومنازل ومؤسسات؟ ولما إيران التي خيضت الحرب باسمها ومن أجلها تحت شعار الممانعة ومحاربة أمريكا وإسرائيل تلهث اليوم وراء عقد اتفاق مع الولايات المتحدة ينجيها من الأعظم الذي سيحصل لها إذا واصلت سياسة الممانعة؟ والمؤسف أن إسرائيل باتت تتحرك في الجنوب كأنه أرض مستباحة لها كليا. يكفي أن نذكر كيف أن الجيش الإسرائيلي أقام حاجزا عند مفترق الماري حلتا وعمد إلى توقيف عدد من المواطنين والمارة في المكان. فهنيئا للبنانيين بمقاومة حزب الله، لأنها مقاومة بالمقلوب، إذ أن كل مقاومات العالم هدفها تحرير الأرض، فيما مقاومة حزب الله استجرت الاحتلال واستدعته من جديد. سياسيا أقرت اللجان المشتركة قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، لكن إقرار اللجان لا يعني أن القانون سيمر حكما الخميس في الهيئة العامة، وخصوصا أن الاعتراضات السياسية كثيرة ومتعددة. إقليميا رئيس ترامب لا يزال يهول ويهدد، إذ أعلن أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران، كما أكد من جهة ثانية أن هناك انفراجا في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران. فأي مسار سيسلكه الرئيس الأمريكي؟ وهل تهديده حقيقي وقابل التنفيذ أم أنه للتهويل فقط ولحث إيران على القبول بالشروط الأمريكية؟ البداية من ملف النازحين في بيروت، فمن الكارنتينا إلى ساحة الشهداء وصولا إلى الواجهة البحرية البيال، بيروت تسأل عن سر إصرار حزب الله على التمركز قرب شريطها البحري. تقرير مجدولين اللحام.
1: القصة مش خيمة ولا مركز إيواء، القصة أنه حزب الله كل ما انفتح ملف النازحين بالعاصمة عم يظهر إصرار عجيب على التمركز بنقطة بقلب بيروت وتحديداً قرب بحرة. أول مرة بأذار بالكارنتينا على عقار ملاصق للمرفأ قبل ما يسقط المشروع بضغط أهالي بيروت ونوابة. تاني مرة كمان بأذار بساحة الشهداء، حيث كشفت تسريبات إعلامية عن طرح بيقضي بتحويل ساحة وسط العاصمة القريبة من البحر لمخيم للنازحين بطلب من نائب حزب الله أمين شري، وتوقف هالمشروع كمان بعد الضغط الشعبي. أما الثالثة فثابتة، الواجهة البحرية لبيال، حيث تم الالتفاف على وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم انتشار عشوائي لمناصري حزب الله قرب الواجهة البحرية واستخدام الأخشاب والإسمنت بنصب بعض الخيام والمستلزمات. وعليه كان التوجه بإيجاد حل مؤقت بنظم الوضع القائم بعيداً من الأملاك الخاصة، وهيك نجح حزب الله يتمركز على البحر.
2: هني بقولوا المدينة الرياضية منا آمنة. المدينة الرياضية كانت آمنة لما شيعوا فيها حسن نصر الله،
3: ونحن كلياتنا ضد هذا القرار. نحن فتحنا لهم مدرسة رفيق الحريري يلي هن قتلوه، نحن فتحنا لهم بيروت يلي انقلبوا عليها بسبع أيار. نحن بنستقبل كل لبنان، نحن بنستقبل كل الناس، بس بأصول وبأخلاق، لا بمخدرات ولا بدعارة ولا بإتخوين حتى الأرض يلي انت نايم فيها.
4: أنا كابن بيروت بدي أسأل نواب بيروت وينهم من هذا الموضوع.
1: والسؤال الأهم، ليه مصر حزب الله على نقطة بقلب بيروت الإدارية وقريبة من البحر؟ فالمدينة اللي يفترض أنه تستعيد متنفسها البحري عبر حديقة رفيق الحريري بمساحة 44 ألف متر مربع اللي وضع حجر أساسها، اضطرت تفادياً للمشكل الداخلي تحتضن بالأرض نفسها مناصرين لحزب الله متخبيين خلف مأساة الناس ورافضين لأسباب سياسية ينتقلوا على مراكز إيواء آمنة ومسقوفة. الخطورة بتتضاعف لأن هذا كله عم يحصل بالتوازي مع خطاب بيقول للبيئة الحاضنة إنه الدولة خائنة ومتآمرة وغير شرعية. بلبنان النفوذ ما بيحتاج دائما إلى دبابة، أحيانا بيكفي فراغ بأرض، إدارة سياسية حاضنة بتتفادى الأزمة الداخلية، تجمع بشري بسند حزب مسلح، عنوان إنساني بيمنع الاقتراب منه، وقوة سياسية بتعرف تلعب على الحاجة الإنسانية وتحولها حصانة وتصوب على من يقف بمواجهتها كهدف. وهدف حزب الله الأهم اليوم إسقاط الدولة. المعركة مش على خيمة، المعركة على مين بيملك قرار بيروت، الدولة أم أمر الواقع المسلح.
5: وفيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على محور يحمر وزوطر، وصلت التهديدات اليوم إلى مدينة النبطية للمرة الأولى خلال هذه الحرب، ومحاولات إسرائيلية كثيفة لاحتلال العتلشيف. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبح إبليوي. صبح، أولا كيف يمكن فهم ما الذي يحصل على محور يحمر وزوطر؟
6: نعم، مساء الخير ألف وديانا. طبعا سنشرح بعد قليل أهمية ما يحصل هناك وكيف تخطى الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني سويا. فإذا البداية من الأرقام، 954 يوما على بداية الحرب، 78 على هذه الجولة، 78 يوما، والأرقام ما زالت إلى ارتفاع. أعداد الضحايا تخطت 3000، فيما أعداد الجرحى تخطت 9000، والأوضاع على أرض الواقع مقلقة جدا. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية لهذا اليوم، ونتجه إلى هذه المنطقة اليوم في تحديدا منطقة شمال الليطاني. هنا مشاهدينا الكرام، هنا منطقة زوطر أرنون وصولا إلى قلعة الشقيف. أيضا هذه المنطقة المحتلة هي الخيام، أصبحت هادئة نسبيا بعدما دخل إليها للأسف الجيش الإسرائيلي واحتل هذه المنطقة بالكامل. كل الغارات تتركز هنا. لماذا هنا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول من هذه النقطة، حيث حتى غير مجرى نهر الليطاني لكي يعبر بالدبابات والجرافات إلى منطقة أرنون. هذه المنطقة أصبحت شبه مهدمة، وبالتالي ستحاول إسرائيل خلال الأيام المقبلة السيطرة على تلة قلعة شقيف التي تمثل رمزية لبنانية كبيرة، حيث أن حزب الله عندما كان يقوم بعمليات بالتسعينات كان يحاول دائما الوصول إليها، وبالتالي هذه المنطقة إن سيطر عليها سيسيطر على منطقة النبطية. عمليات العسكرية لحزب الله في هذه اليوم وصلت إلى شمال إسرائيل، هذه منطقة شوميرة في الشمال الإسرائيلي، إضافة أيضا إلى صواريخ على تجمعات الجيش الإسرائيلي. ننتقل إلى خريطة التهديدات الإسرائيلية لهذا اليوم. ارتفعت من جديد جغرافية التهديدات، وبالتالي كان هناك انذار للمرة الأولى للنبطي المدينة، تحديدا حبوش، جبشيت، تورا، تيردبة، البرج الشمالي، البازوري، دبعال، جباع وحمين، كفرحوني أيضا هنا كفرحوني بأعلى الخارطة هي في منطقة جزين، أيضا هددت في هذا اليوم، علما أن الجيش الإسرائيلي كان هدد منطقة المعشوق في سور بتمام الساعة 1 فجرا. أما إلى الدمار في جنوبي لبنان خلال هذه الجولة الحالية من الحرب، أصبحت يعني كميات الدمار مرتفعة جدا، والسبب أن إسرائيل تستهدف بشكل مباشر المباني والمنازل. لماذا؟ لأن حزب الله أيضا يحاول العمل وإطلاق الصواريخ والمسيرات من داخل هذه البلدات كما تقول إسرائيل، وبالتالي الاستهدافات والصواريخ تدمر أحياء بأكملها كما نتابع في هذه اللقطات من عدة مناطق جنوبية، علما أن في هذا اليوم ارتفع عدد الضحايا حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 15، إضافة إلى أكثر من 18 جريحا. المسيرات اليوم كانت على علو منخفض جدا فوق سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، نوعين من المسيرات، هيرون وهرمز 450. هذه اللقطات الخاصة بكاميرا الام تي في التقطت خلال جولة للزميل ماريو دويري والزميل المصور فادس كاف في مناطق عدة بقضاء بنت جبيل. طبعا هناك دمار بنسبة 100% في مناطق مثل الطيري وحنين، وأيضا بعض القرى مثل قانا الجليل وعدة بلدات. هناك 25 بلدة لبنانية مسحت بالكامل. بعض البلدات قامت إسرائيل حتى بجرف الردم. هنا يعني نلاحظ بعض الردميات، ولكن في العديد من القرى إسرائيل جرفت الردم من القرى اللبنانية، وأيضا نقلت هذا الردم إلى أماكن داخل الشمال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة ما زالت الغارات مستمرة، علما أن حزب الله أطلق عدد من المسيرات اليوم والصواريخ، منها صاروخ دفاع جوي في سماء النبطية. ديانا ورال.
0: شكرا صبحي. اللجان المشتركة تعدل قانون العفو العام على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، فهل تفجر الجلسة العامة الخميس؟ تفاصيل مع جويس عيه.
7: خارج أسوار مجلس النواب أنجز الديل، وتم الاتفاق السياسي بين معظم الكتل النيابية بملف العفو العام، والدليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للبت بالقانون بعد دقائق من بدء اجتماع اللجان النيابية المشتركة. الاجتماع الذي حضرته كل الكتل حتى التي قاطعت سابقاً اجتماع التشاوري خارج هذه القاعة أفضى إلى إقرار ما يأتي: خفض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، خفض عقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية، تحديد عقوبة غير المحكومين ب 14 سنة سجنية وليس 12، إقرار الإدغام أي دمج العقوبات وتحديده باحتساب العقوبة الأشد، وفي حال وجود أحكام أخرى ترك الخيار للقاضي بخفض ثلثها وإضافة السنوات المتبقية إلى العقوبة النهائية. وفي ملف المبعدين اعتمدت أحكام القانون الصادر عام 2011 مع رفض عودة عناصر جيش لحد وكل من تعامل عسكريا مع إسرائيل، ويعود فقط الأفراد والعائلات التي أرغمت على الذهاب إلى إسرائيل. أما بالنسبة إلى تجار المخدرات فسيطال العفو تعاطي والترويج غير المنظم فقط وليس المنظم منه أي العصابات الكبرى. أما في الجرائم العادية ذات الطابع الشخصي للعسكري فمن يستفيد من العفو يجب أن يستحصل على إسقاط حق شخصي بحسب ما أقرته اللجنة. وعلمت الام تي في أن النواب السنة حاولوا إدخال تعديل على إحدى المواد القائلة: يخرج من السجن كل من أمضى أكثر من 14 سنة موقوفا من دون صدور أي أحكام بحقه، فحاولوا إضافة كلمة مبرمة لتصبح أحكام مبرمة على المادة، إلا أن النواب رفضوا لأن إضافة عبارة مبرمة إلى النص يستفيد منها الشيخ أحمد الأسير وتؤدي إلى خروجه فورا من السجن. بعد الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين خرج من يقول بلطشة إن الملف كان مسيسا والحرب كانت سياسية بامتياز.
8: بعض اللي تخبوا وراء الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزيدوا علينا تبين على أرض الواقع أن المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
9: وناس اعتبروا، وهيدي خليني صححها، وكأنه اللي عم نعمله هون هيدا موجه ضد مجهود رئيس الجمهورية. هيدا اللي عم يتخبى وراء أصبعه بيحكي هالكلام. الرئيس كان متعاون،
10: صار في إدغام للعقوبة الأشد، مثل ما عملنا تخفيض على السنوات العقوبات عملنا تخفيض أيضا على الجمع، لكن الجمع لا يطال اللي عليهم عقوبات إعدام أو مؤبد لأنه هولي عندهم العقوبة القصوى أصلا.
7: باختصار الملف اتفق عليه على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق سينسحب حتما على اجتماع الهيئة العامة الخميس، فثمة من يقول أنه يمكن تنفجر الخميس إذا حدا قرر يفجره، وفي سوابق بهالشي.
5: الإقلاعات يستعد للإقلاع، مطار لبنان الثاني أصبح واقعا بعد سنوات من التعطيل، والطائرات تعود إلى المدرجات خلال أشهر. تقرير نخلع ضيمة.
11: أخيرا وبعد عقود من الانتظار دخل مشروع تأهيل وإعادة افتتاح مطار المعوض الإقلاعات مرحلة التنفيذ، ففض عروض الشركات التي تقدمت إلى المزايدة العمومية لتلزيم تشغيل واستثمار المطار أفضت إلى فوز شركة سكاي لاونجز سيرفيسز بعد استكمال الإجراءات وفقا لأحكام الشراء العام. المزايدة شاركت بها 18 شركة، إلا أن المنافسة انحصرت بثلاث شركات نتيجة المعايير الموضوعة في دفتر الشروط الذي جرى تعديله بشروط أكثر تشددا لضمان تعزيز المنافسة. وأبرز تعديلا إضافة شرط وجوب امتلاك العارض خبرة مثبتة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل المطارات. وهكذا مرحلة جديدة بدأت، وستكون الشركة الفائزة ملزمة إنشاء مبنى مؤقت لاستقبال ومغادرة الركاب وفتح المطار بصورة سريعة وتشغيل الطائرات منه وإليه وإدارته واستثماره. وهذا المشهد للطائرة تغادر المدرجات من المفترض تحقيقه خلال أشهر، إذ تم إلزام المستثمر إنشاء المبنى المؤقت للركاب خلال مهلة 90 يوما من تاريخ بدء نفاذ العقد، كما يفترض خلال هذه الفترة تأمين المعدات الأرضية لهذا المبنى وتجهيز الأنظمة الأمنية والتشغيلية. على خط آخر، وبعد جهود بذلها وزير الأشغال فايز رسامني ومتابعته المباشرة والحثيثة لهذا الملف، ستكون الوزارة أيضا ملزمة تأهيل الطريق المؤدي إلى المطار خلال المهلة نفسها، أي 90 يوما. ماليا ستدفع الشركة الفائزة للدولة نسبة لا تقل عن 8% من إجمالي الإيرادات، على ألا تقل القيمة السنوية المدفوعة عن 200,000 دولار، كما إن مدة استثمار المطار وتشغيله حددت ب4 سنوات. إذن اقترب فتح أبواب مطار القليعات، وفي المعلومات أن هناك تركيزا على شركات الطيران المنخفضة التكلفة التي يمكن أن تستفيد من كلفة تشغيل أقل، إضافة إلى الرحلات العارضة التي تخدم مواسم السياحة والحج والعمرة. وهذه تذكرة السفر التي تعود إلى عام 1990 عندما كان يتم تشغيل المطار داخليا، الوجهة من بيروت إلى الإقليعات، والكلفة 10,000 ليرة لبنانية، ستعود لتصدر بعد أشهر، وهذه المرة من الإقليعات إلى عدة وجهات في مختلف أنحاء العالم.
0: على خط عبدة، حزب الله لا قطيعة ولكن لا تواصل، تعليق جديد من حزب الله عن العلاقة مع رئيس الجمهورية، وكل شيء يحصل عند الحاجة. ليلى إدريس والتفاصيل.
7: لا تواصل مباشرا مع رئاسة الجمهورية، هذا ما أكده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع قصر بعبدة فيما يخص ملف الحرب والمفاوضات، مع تأكيده أن التواصل قد يحصل عند الحاجة. وجدد فضل الله في مؤتمره الصحفي من مجلس النواب الثلاثاء موقف الحزب الرافض لمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مهددا في الحديث نفسه بقتال أي جيش ينشأ لمقاتلة عناصره.
12: إذا أنشأت إسرائيل فصيلا أو جيشا، وإذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي. نقطة على السطر. لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع، نحن آخر شيء موجودين بقلب الحكومة عم نتواصل مع الرؤساء، إذا عنا وجهة نظر عم نعبر عنها، في أحيانا قنوات بتنقل وجهات النظر، وإذا استدعى الأمر أيضا حوار مباشر أو لقاء مباشر ما في مانع.
7: متابعون للملف أكدوا للأم تي في أنه لا مشكلة بين قصر بعبدة وأي من الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله الذي هو من اختار القطيعة وليس العكس، وباب القصر مفتوح للجميع على قاعدة اللي بحب يشرف أهلا وسهلا، وأن العلاقة بين القصر والحزب لا تحتاج لوساطة، فالاختلاف هو تباين في وجهات النظر حول ملف المفاوضات. أما معلومات الام تي في فأكدت أن الوسيط والمنسق الوحيد بين رئاسة الجمهورية وحزب الله هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع العلم أنه بحسب المعلومات فهناك لقاء عقد بين أحد مستشاري الرئيس جوزيف عون وشخصية إيرانية. وعلقت مصادر مقربة من الحزب على كلام فضل الله بالقول قد يكون هناك جو إيجابي قريبا، وهناك إمكانية لإعادة التواصل قد تتم عبر مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال من جهة، وبين أحمد مهنا المكلف من حزب الله بالتواصل مع الدولة اللبنانية.
5: وعلى وقع التباينات الداخلية وبين هدنة هشة ومفاوضات، واشنطن تراقب. معنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني أهلا بك إلى هذه النشرة. هل يدخل لبنان مرحلة جديدة واستقرار حقيقي، أم نحن أمام مرحلة أخطر عنوانها تبديل الأدوار بدل السلاح؟
13: بحسب الأجواء الأمريكية رالف، تتجه الأنظار بشكل أساسي إلى أمريكان ب29 من هذا الشهر، والذي تعتبره واشنطن الاختبار الحقيقي، وأن التركيز الفعلي رح يكون على الوفد العسكري اللبناني. وهنالك تساؤلات رالف في الكواليس عن حضور الوفد، هل سيكون حسب الخبرة أو ممثل للطوائف، ومدى قدرته على ترجمة التفاهمات إلى خطوات ميدانية جنوب لبنان. لكن في الكواليس الأمريكية لا تخفي بعض الدوائر الأمنية في واشنطن مخاوفها من سيناريوهات تعتبره الأخطر، وهو أن يتحول أي اتفاق مستقبلي إلى عملية إعادة تموضع لحزب الله داخل مؤسسات الدولة بدل نزع سلاحه فعليا. وبحسب هذه القراءة الأمريكية فأن القلق لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل على ما إذا كان الحزب قد يسعى إلى تخفيف ظهوره العسكري المباشر مقابل تعزيز نفوذه الدولة الأمنية والسياسية تحت عنوان دعم الجيش أو توسيع دور الدنوبا. فالمصادر الأمريكية رالت تشير إلى أن مرحلة الهدنة المؤقتة يجب أن تتحول إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد، لا إلى هدنة تمنح الوقت لإعادة تنظيم الصفوف، وإلا فإنه خطر التصعيد الإسرائيلي سيبقى قائما في أي لحظة. وبحسب المصادر الأمريكية فإن واشنطن لا تريد تكرار نموذج القرار 1701 حيث بقيت الهدنة قائمة سياسيا فيما استمر الواقع العسكري على الأرض بالتعقيد. وفي واشنطن هنالك سؤال رالف أخير، لم يعد فقط من سيمسك فعليا بالأرض جنوب لبنان بعد هذه المفاوضات؟ هذه الرسالة من واشنطن.
5: شكرا لك زميل أنتوني مرشأ.
0: في سوريا قتل جندي وأصيب 18 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع سوريا. وبحسب المعلومات المتداولة فإن أحدى مجموعات الجيش السوري كانت قد اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير، تم التعامل معها بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة.
5: المحور يبدل الوجوه، فهل بدأ زمن القائد المؤقت؟ ومن هو إذن محمد عوده القائد الجديد للقسام؟ الجواب مع رنا النمر.
14: لن ننسى القاعدة الشهداء. بالنسبة إلى جماعة المحور، الانتصار لا يقاس بالخسائر ولا بعدد القادة الذين سقطوا، المهم دائما أن يبقى هناك قائد جديد يملأ الفراغ ويقول إن المقاومة مستمرة. لكن على أرض الواقع المشهد يبدو مختلفا تماما، فالمجلس العسكري الذي قاد هجوم 7 من تشرين الأول يتساقط تباعا تحت الضربات الإسرائيلية، حتى لم يبقى تقريبا سوى اسم واحد، محمد عوده الناجي الأخير بحسب إسرائيل، والذي ترجح مصادر أنه أصبح القائد الجديد للجناح العسكري للحركة. عوده ابن مخيم جباليا شمال غزة، لم يكن مجرد قائد ميداني بل يعتبر أحد أبرز العقول الأمنية والاستخباراتية داخل القسام، أشرف على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمواقع الجيش الإسرائيلي في غزة، كما لعب دورا أساسيا في التنسيق بين الوحدات الميدانية خلال هجوم 7 من أكتوبر. وتشير المعطيات إلى أنه كان من أقرب الشخصيات إلى محمد الضيف ويحيى السنوار، كما شارك في إعادة بناء الهيكل العسكري للحركة بعد سلسلة الاغتيالات التي ضربت الصف الأول. وخلال السنوات الماضية تنقل عودة بين قيادة كتيبة وسط جباليا وقيادة لواء الشمال قبل أن يعود إلى أخطر الملفات الاستخبارات والحرب الأمنية. محمد عودة يعيش عمليا داخل دائرة مطاردة دائمة، إسرائيل تعتبره أحد مهندسي هجوم 7 من أكتوبر، ما يجعله هدفا مباشرا لأي عملية اغتيال مقبلة.
0: بعد الإعلان بوتين في الصين
5: وخطر الـ AI.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا عصوت كل لبنان.
3: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
4: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم من جديد في فقرة رغم كل شيء. تألق لبناني رياضي في إيطاليا.
1: بمفاجأة جديدة من مدينة بيروجيا الإيطالية، احتل لبنان المركز الخامس ببطولة إيطاليا المفتوحة للوشو كونغ فو، من بعد ما تمكنت البعثة اللبنانية من إحراز حزامين ذهبيين وعشر ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى خمس ميداليات فضية وميداليتين برونزية. الإنجاز الأبرز كان ليوري نصيف يلي أحرز ميدالية ذهبية بعد فوزه بنزاله ضمن فئة تحت 17 سنة ممثل لبنان بمواجهة قوية أمام أوكرانيا ضمن منافسات تويشو، بالإضافة لحزام ذهبي لمنافسات ساندا للملاكمة الصينية. كما حصد الميداليات بهالبطولة كل من كيفن أبي راميا، كاتي الخوري، مايا كلاش، مارفن كوسيفي، مارك عيسى، روزاريتا بطرس وإيرينا بعينو.

0: في زيارة وداعية حتى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معرب، حيث عرض ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما حط البخاري في مرنا الشالوحي وعقد لقاء منفردا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن ثم التقى أعضاء الهيئة السياسية حيث كان حوار عام.
1: دبلوماسيا أيضا التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات الحاصلة، وكان بحث أيضا في القمة الروحية التي ستستضيفها دار الطائفة الشهر المقبل. وقد تحدث شيخ العقل بإيجاز حول عناوين هذه القمة، كما التقى أبي المنى رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ الذي شدد على اللا دولة مع السلاح غير الشرعي.
0: دوليا، بين مهلة دبلوماسية تقودها العواصم الخليجية واستعدادات عسكرية أمريكية إسرائيلية، تبدو المنطقة أمام أيام حاسمة. أما المرشح الإيراني المرشد الإيراني الغائب فيؤكد أن الحرب الأخيرة رفعت مستوى إيران إلى قوة كبرى.
2: ضربة مؤجلة لكن الحرب لم تشطب من الطاولة، بهذه العبارة يمكن اختصار المشهد الأمريكي الإيراني اليوم. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد ورفع منسوب الغموض معلنا أنه غير متأكد من توجيه ضربة جديدة لإيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن مستعدة لهجوم واسع إذا فشلت المفاوضات، في وقت كرر أن طهران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق.
3: They have a little ability. Their missiles are 82% gone, we estimate. Their capacity to build is very little right now because we hit all of their manufacturing areas.
2: ترامب كشف أيضا أنه أوقف هجوما كان مقررا الثلاثاء بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات لإعطاء فرصة أخيرة للدبلوماسية، لكن خلف الكواليس التصعيد مستمر. الجيش الإيراني هدد بفتح جبهات جديدة ضد القوات الأمريكية إذا عادت الضربات، فيما وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على طهران بإضافة 28 مؤسسة و19 ناقلة نفط وعشرات الأفراد إلى القائمة السوداء. وفي الميدان، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار والتوتر في المنطقة أجبرا 88 سفينة على تغيير مسارها، بينما أعلنت الإمارات اعتراض 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية خلال الساعات الماضية. أما الرسالة الأخطر فجاءت من قائد عسكري أمريكي أكد أن إيران استهدفت مدنيين عمدا في الشرق الأوسط آلاف المرات.
1: وعلى خط روسيا الصين، وصل بوتين إلى بيجينغ لعقد محادثات رسمية مع الرئيس الصيني على وقع مناورات نووية بدأها الجيش الروسي تستمر لثلاثة أيام. تفاصيل الزيارة في تقرير لنامي الخازن.
4: بعد أيام فقط من زيارة دونالد ترامب إلى الصين، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيجينغ في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيجينغ. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين الرئيس الصيني تشي جين بينغ الأربعاء في محادثات ترتكز على توسيع التعاون الثنائي مع تصدر ملفات الطاقة والتجارة ومشاريع البنى التحتية الكبرى جدول الأعمال. ويضم الوفد الروسي وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء شركات طاقة كبرى، في مؤشر إلى سعي موسكو لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين في ظل استمرار تأثير العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. ويبرز ملف الطاقة كأحد أهم الملفات المطروحة، فروسيا تريد تأمين مبيعات غاز أكبر وطويلة الأمد إلى الصين، بما في ذلك عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا 2 المقترح، والذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا. وقد جرت مناقشة المشروع لسنوات لكنه لم ينجز بعد. وتشمل المحادثات أيضا قضايا دولية بينها الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير أفادت بأن تشي قال لترامب إن بوتين قد يندم في النهاية على إطلاق الغزو، إلى جانب الوضع حول إيران وضغوط العقوبات ومستقبل تدفقات الطاقة العالمية. وخارج جدول الأعمال الثنائي، تمنح زيارة موسكو قناة مباشرة للاطلاع على تقييم بيجينغ لمحادثات ترامب مع الرئيس الصيني، بعدما قال الكرملين إن زيارة بوتين ستساعد روسيا على فهم نتائج مناقشات الصين مع واشنطن.
0: من المساعدة بالدراسة إلى الرفقة اليومية، دخل الذكاء الاصطناعي حياة المراهقين بسرعة غير مسبوقة.

0: فيها. وقد نجح رئيس مركز المصنع المقدم إيهاب الديراني الذي تسلم مهامه بعد مرحلة دقيقة أعقبت سقوط نظام الأسد وما رافقها من أزمة حدودية عبر متابعته الميدانية الحثيثة وإدارته في تنفيذ التوجيهات المعطاة إليه. كما شملت الورشة المرافق البحرية عبر المساهمة في تجهيز مرفأ جوني السياحي وعدد من المرافق في الجنوب بما يعكس الوجه الحضاري للبنان. أما في مطار رفيق الحرير الدولي فقد نجحت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المديرية في إنهاء حالة الاكتظاظ أمام كونتوارات الأمن العام بالتوازي مع العمل على تأمين تجهيزات متطورة تعتمد على تقنية الفيس آي دي بما يساهم في كشف هوية المطلوبين محليا ودوليا ورفع مستوى الأمن الوقائي. خدماتيا أنجزت المديرية العامة للأمن العام منصة الخدمات الإلكترونية ونظام الكي واي سي ما وفر على المواطنين عناء الانتقال لإنجاز معاملاتهم. كما سرعت إطلاق المناقصات الخاصة بتطوير أنظمة إصدار جوازات السفر والإقامات وفق معايير أكثر تطورا وأمانا، إضافة إلى تحديث التجهيزات المرتبطة بالأعمال الأمنية وضبط حركة الدخول والخروج إلى لبنان والمقيمين فيه. كما أطلقت المديرية ورشة تشريعية لتعديل النصوص التي تنظم عمل الأمن العام ورفعتها إلى السلطات المعنية باعتبار أن عددا منها يحتاج إلى تحديث ليواكب متطلبات المرحلة. في المقابل كشفت مصادر الأمن العام أن جولات لواء شئير الخارجية مستمرة، فبعد زيارته إلى فرنسا ومشاركته في البحث بالمساعي الفرنسية لوقف الحرب عقد سلسلة لقاءات أمنية في واشنطن كان أبرزها لقاءه بمدير الاف بي اي حيث جرى تطوير أسس التعاون والتنسيق بين المديرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ثم انتقل إلى بغداد حيث عقد لقاءين، الأول مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق محمد شياع السوداني والثاني مع رئيس الوزراء الجديد علي الزبيدي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني ومتابعة ملف المساعدات العراقية المستمرة للبنان. أمام هذه الورشة والتحديات التي رسمتها المديرية العامة تعرضت وبعضا من ضباطها لحملات مسيئة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فواجهتها قيادة الأمن العام بكل حزم، تختم المصادر.
1: والآن الفقرة الاقتصادية.
2: أطلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكيل الفرنسي للتنمية برنامج بقيمة 32 مليون يورو لدعم المناطق المتضررة من الحرب جنوب لبنان والبقاع. وأقيم حفل الإطلاق بالسراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر والمدير العام بالإنابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج للمفوضية الأوروبية مايكل كارنشينغ وسفيرة الاتحاد الأوروبي بلبنان ساندرا ديوايل والسفير الفرنسي إغفي ماغرو وسفير الدنمارك كريستوفر فيفك. ينفذ البرنامج على 4 سنوات حتى 2029 ويدعم جهود التعافي بالمناطق المتضررة نتيجة الحرب. ونلقي نظرة سريعة على أسعار المحروقات اللي شهدت ارتفاع على سعر صفيحة البنزين بحسب الأرقام الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه، ليكون سعر صفيحة البنزين بعد هالارتفاعات تخطى 28 دولار نص للصفيحة، نقترب من 30 دولار لسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان. حث وزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت مجموعة السبع على مساعدة واشنطن على مكافحة ما وصفه بالإرهاب الإيراني عبر استهداف مصادر التمويل اللي بتضمن استمرار النظام، مستعرضا بالوقت ذاته مخطط لفرض عقوبات حازمة موجهة ضد الجمهورية الإسلامية. وبالفعل فرضت واشنطن عقوبات استهدفت شركة صرافة عملات أجنبية إيرانية ومجموعة من الشركات اللي وصفتها بالواجهة اللي بتدير معاملات مالية بالنيابة عن بنوك إيرانية. وشملت العقوبات شركة أمين للصرافة والمعروفة باسم شركة إبراهيمي وشركائه التضامنية واللي تعتبر وبتملك شبكة من شركات الواجهة. كما طالت العقوبات 19 ناقلة تورطت بشحن النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية لعملاء أجانب. من أخبار الشركات، بدأت شركة ميتا تنفيذ خطة جديدة للاستغناء عن ما يقارب 10% من موظفين عملي عالميا بالتزامن مع إدخال تغيرات تنظيمية واسعة تهدف إلى تعزيز تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي. وأشارت مديرة الموارد البشرية بشركة ميتا بمذكرة طلعت عليها وكيل رويترز أن الخطة تتضمن أيضا نقل ما يقارب 7000 موظف إلى مبادرات ومشاريع جديدة ترتبط كليا بتدفقات وتعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إلغاء عدد من المناصب الإدارية. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت تنهي فيها جلسة على استقرار على المؤشر وأسهم سيدر أ وسيدر بي. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض التراجعات صباحا، ولكن بعض من هذه المؤشرات ارتد إيجابا نهاية الجلسة. تراقب هذه المؤشرات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية المعقدة نوعا ما. المؤشرات الأوروبية تتابع التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لقت الأسواق دعم من إعلان الحكومة الألمانية عن خطة لإعادة خصخصة مجموعة الطاقة يونيبير بعد انقاذ عام 2022، وايضا لدعم الانتعاش قطاع

0: الصناعات الدفاعية بعد ما أعلنت السويد أنها رح تشتري فرقاطة بحرية من فرنسا بأكبر استثمار عسكري إلى من عقود. المؤشرات الأمريكية تميل بدورة إلى التراجع بالفعل بعد عملية جني أرباح بعد ما وصل بالجلسات الماضية لمستويات قياسية مع متابعة التطورات بالشرق الأوسط. المعدن نفط ومسمى العملات الذهب والفضة عمقوا من خسائرهم مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم أفاق السياسية النقدية بظل المخاوف من تجدد العمليات بالشرق الأوسط. كان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه استمرار الحرب مع إيران قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفايدة نتيجة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بتحول لافت لموقف، وخاصة مع تولي كيفن وورتش رئاسة الفيدرالي الأمريكي على أنه يقسم مورش اليمين أمام ترامب نهاية نهار الجمعة من هذا الأسبوع. يقيم السوق محضر الفيدرالي الأمريكي المرتقب صدوره نهار الأربعاء غدا ما قد يتضمن هذا المحضر من مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفايدة للمرحلة المقبلة. النفط عاد ليتراجع بالفعل مع متابعة التطورات بالشرق الأوسط وأعلن الرئيس ترامب تعليق ضربة عسكرية مرتقبة كانت على إيران صباح اليوم الثلاثاء. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1611 وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تعتبر من الأصول أيضا الخطرة تراقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، متابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس.
2: استمعنا لنشرة أخبار الام تي في. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله، والله غريب هالتأس اليوم.
4: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
4: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
5: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: في عناوين نشرتنا المسائية: خرق العدو الإسرائيلي مستمر، الجنوب تحت النار ومسيرات على علو منخفض جدا فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. إقرار قانون العفو العام في اللجان النيابية المشتركة بعد إدخال تعديلات عليه، والرئيس بري دعا إلى جلسة عامة يوم الخميس. مصعب ما توصلنا إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة. بعد تعريق هجوم الثلاثاء احتراما لطلب ولي العهد السعودي وأمير قطر ورئيس الإمارات، ترامب يتحدث عن تطور إيجابي مع إيران.
3: LBCI. مساء الخير. اقتراح قانون العفو العام سلك طريقه في اللجان النيابية المشتركة، وما زالت أمامه عتبة الهيئة العامة، وأبرز ما تضمنه: الإعدام 28 سنة سجنية، المؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية. تخفض العقوبات إلى ثلث. المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر العام 2011 واعتبرت أحكامه نافذة، والعفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والإتجار، والعتبة الأخيرة بعد غد الخميس في الهيئة العامة. هذه القضية على أهميتها لم تحجب الاهتمام بالقضية الأساس، وهي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، والتي ما زالت مستعرة على الرغم من الإعلان عن تمديد الهدنة التي يبدو أنها حبر على ورق. رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم أطلع رئيس الجمهورية على جولة المفاوضات الأخيرة، وتم التداول في الإعداد للمرحلة المقبلة بالثاني والثالث من حزيران المقبل. في المقابل يواصل حزب الله تصعيد الموقف في وجه الحكومة اللبنانية على خلفية التفاوض، حيث أعلن اليوم النائب حسن فضل الله أنه يطالب الحكومة بالعودة عن التفاوض. عالميا خط الصين مزدحم، فبعد أيام على القمة الأمريكية الصينية قمة روسية صينية، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين مساء اليوم للقاء نظيره الصيني تشي جي بينغ. في الموازات يكشف الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتادا عسكريا إلى إيران.
1: الجديد.
4: مساء الخير. الوقائع شيء وبيع الأوهام شيء آخر، أما تسجيل الانتصارات فأصبح ضربا من الخيال. كل مفاتيح الحلول في الجيب الأبيض السري، وصاحب الحل في المكتب البيضاوي ربط زنده عند الساعة صفر من إعطاء الأمر بعمل عسكري ضد إيران على توقيت الثلاثاء الافتراضي، وشكرا قطر والسعودية والإمارات التي رمت له طوق النجاة بقرب التوصل لاتفاق في الخليج والمنطقة، وسحبته إلى اليابسة وهو الغريق في حرب عبثية ويخشى من البلل أكثر فأكثر. وترامب وهو كما هو وأمام عجزه عن القيام بجولة حربية أخرى، تنفس الصعداء من رئة زعماء الخليج وربحوا جميل من كيس بالنزول عند رغبتهم، وهو كما هو يضرب ضربة على الحافر وأخرى على المسمار. وبعدما قلب ساعة طهران الرملية على مهلة الأيام المعدودة، استدار في الجملة نفسها على أن الأمور ستنفرج سواء بحل عسكري أو باتفاق، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. إيران في المقابل تقمصت دور المراقب، وبالنقاط سجلت على ترامب ليونة فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، إن كان لجهة تخفيض النسبة في أجهزة الطرد المركزي أم في نقل حمولة منه إلى دولة ثالثة. وفي المحصلة فإن الدبلوماسية هي جزء من الحرب، وأي حرب لا تنتهي سوى بالدبلوماسية، ومتى ما انحلت عقدة واشنطن طهران فحكما سينسحب الحل نحو لبنان، وهو ما سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة التقاط الفرصة قبل التوصل لاتفاق مع إيران بتصدير الأمر لبنيامين نتنياهو وكف يده عن لبنان بقرار ذاتي تماما كقرار الحرب المستمرة بغطاء شرعي من ترامب وبدعم مطلق منه. أما السير بين الهدن وتمديد تواريخها فلا تتعدى منح المزيد من الوقت لنتنياهو كي يواصل حرب الإبادة بكل أشكالها في الجنوب وضمن نسف طاولة المفاوضات في واشنطن، ومع عجز الجانب اللبناني عن تثبيت وقف إطلاق النار لا يزال يمني النفس باستئناف التحضير للجولة المقبلة من التفاوض. وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد فإن إسرائيل ومن خلال فصل الميدان عن السياسة ستواصل تقدمها ما بعد شمالي الليطاني كعامل ضغط إضافي على لبنان في المرحلة المقبلة. وفي معلومات الجديد أيضا أن أمام جلسة آخر الشهر المرتقبة تحديات أشبه باللغم ليس أقلها خطورة مسألة تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين لبنان وإسرائيل، والتي وصفتها المصادر بالدقيقة والحساسة، حيث تتجه الأنظار إلى موقف لبنان مما يطرح عن قوة خاصة في الجيش اللبناني تتولى حصر السلاح، وعليه فإن لبنان يرزح تحت عاملي ضغط: إسرائيلي على الأرض أداته نتنياهو، وأمريكي على الطاولة في مسار تفاوضي منظم تحت إشراف ترامب، حيث تتحول الولايات المتحدة إلى الحاكم بأمر لبنان بعد تحييد الدور الفرنسي ودور الأمم المتحدة من خلال اليونيفل وجعل الجنوب بلا شهود. ومن خلال لبنان رسالة أمريكية لكل الأطراف بأن واشنطن قادرة على إدارة الشرق الأوسط من ساحة لبنان عبر السيطرة الأمنية والسياسية الشاملة. أمام هذا الواقع يقف لبنان بلا حول ولا قوة، اللهم إلا من قانون عفو فصل على المقاس السياسي والطائفي، وبعد ترحيله من اللجان المشتركة حولت أوراقه إلى إفتاء الهيئة العامة لإقراره في جلسة الخميس كعيدية قبل الأضحى. أما في السياسة فتجوز الاستعارة هنا من قول بري في التعويل على توافق سعودي إيراني تحت مظلة أمريكية. ومن خارج الكوكب، لقاء الثلاثاء الكبير بين التنين الصيني والدب الروسي.
1: MTV.
5: مساء الخير. التصعيد العسكري في جنوب لبنان مستمر، والجهود الدبلوماسية لإبعاد الخطر عن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة أيضا. في الأثناء، أرقام ضحايا حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي ترتفع وتتصاعد، بحيث بلغت حوالي 3500 قتيل إضافة إلى 10,000 جريح تقريبا وعشرات القرى المحتلة والمدمرة. فمن يتحمل مسؤولية استباحة لبنان أرضا وشعبا ومنازل ومؤسسات؟ ولما إيران التي خيضت الحرب باسمها ومن أجلها تحت شعار الممانعة ومحاربة أمريكا وإسرائيل تلهث اليوم وراء عقد اتفاق مع الولايات المتحدة ينجيها من الأعظم الذي سيحصل لها إذا واصلت سياسة الممانعة؟ والمؤسف أن إسرائيل باتت تتحرك في الجنوب كأنه أرض مستباحة لها كليا. يكفي أن نذكر كيف أن الجيش الإسرائيلي أقام حاجزا عند مفترق الماري حلتا وعمد إلى توقيف عدد من المواطنين والمارة في المكان. فهنيئا للبنانيين بمقاومة حزب الله، لأنها مقاومة بالمقلوب، إذ أن كل مقاومات العالم هدفها تحرير الأرض، فيما مقاومة حزب الله استجرت الاحتلال واستدعته من جديد. سياسيا، أقرت اللجان المشتركة قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، لكن إقرار اللجان لا يعني أن القانون سيمر حكما الخميس في الهيئة العامة، وخصوصا أن الاعتراضات السياسية كثيرة ومتعددة. إقليميا، رئيس ترامب لا يزال يهول ويهدد، إذ أعلن أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران، كما أكد من جهة ثانية أن هناك انفراجا في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران. فأي مسار سيسلكه الرئيس الأمريكي؟ وهل تهديده حقيقي وقابل التنفيذ أم أنه للتهويل فقط ولحث إيران على القبول بالشروط الأمريكية؟
1: المنار.
6: أهلا بكم. ظنوا أن قببهم الحديدية مانعتهم من المحلقات الانقضاضية، فإذا بها أهداف سهلة أمام سواعد وعقول رجال الميدان. وكما في مستعمرة مرجليوت كذلك في جل العلام دمرت المحلقات الانقضاضية منصتين للقبة الحديدية وأخرجتهما من الخدمة لتزيد على الجيش المهجوس بكيفية حماية جنوده من رعب المسيرات قلقا جديدا على أهم منظوماته الدفاعية. وإن كانت دروعهم الحديدية كالدبابات وناقلات الجند لم تحمهم من عصف المسيرات، فكيف بالخيمة التي كان يتجمع بداخلها جنود العدو في بلدة دبل وأصابتها المسيرة الانقضاضية، فيما انقضت رفيقاتها على تجمعات جنودهم من مسكف عام وعرب العرامشة في فلسطين المحتلة إلى الرشاف والطيبي ورأس الناقورة ومارون الراس على الحدود اللبنانية. وتحت تلك الضربات تراجع الوجود الإسرائيلي العلني في عدة قرى كما في البياضة وشمع وطير حرفة بحسب ما أفادت معلومات المنار، وبات تواجدهم الحذر شبه مخفي عن الأنظار، وهو ما يؤكد الحديث الصهيوني عن أن خطر المسيرات تسبب بتعطل 70-80% من المهام العملياتية لجيشهم في الميدان. لكنه جيش أبقى على إجرامه بالتدمير والتهجير وارتكاب المجازر بحق المدنيين، موسعا عدوانيته على صور وقراها والنبطي ومحيطها وصولا إلى قرى صيدا، وفارضا تهجيرا لقرى إضافية من أجل الضغط على أهل المقاومة، فيما أهل السلطة عند هدنتهم الممددة ويتمددون في مسار انحداري تنازلي وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزموه من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذر في مقال في جريدة الأخبار من أن هذا المسار يضع البلاد أمام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى، خاصة وأن فريق السلطة يظهر كأنه تبنى عمليا سردية الاحتلال ضد المقاومة، فيما حق المقاومة يبقى قائما طالما أن هناك احتلالا لأرض لبنانية وهو ما تقره القوانين الدولية. أما أي محاولة أمريكية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم فستتصدى لها المقاومة كما تصدت للاحتلال وعملائه، ولن تقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي، كما أضاف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. في الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والمنطقة لا جديد يضاف على مستوى الترقب الحذر مع الضيق الذي يطبق على خيارات الأمريكي في ظل ثبات الموقف الإيراني، وفيما الكرة في ملعب دونالد ترامب كي يجيب على آخر الأوراق الإيرانية، فإن آخر المواقف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كأولها تؤمن بالتفاوض الذي يؤدي إلى حفظ السيادة وحقوق الشعب الإيراني مع الاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها العسكرية التي إن وقعت لن يحتمل نتائجها الأعداء.
7: NBN.
8: أهلا بكم. كان من المفترض أن يبدأ عدوان أمريكي إسرائيلي جديد على إيران اليوم، لكن الرئيس دونالد ترامب طلب من البنتاغون عدم تنفيذ الهجوم المخطط له احتراما لقادة السعودية وقطر والإمارات الذين طلبوا منه التريث. هذه هي الرواية التي قدمها الرئيس الأمريكي في عتمة ليلى، ودعمها بإشارة إلى مفاوضات تجري حاليا بشأن إيران، فيها ما حرفيته: أستطيع أن أقول لكم شيئا واحدا، الإيرانيون يتوقون إلى التوقيع على اتفاق، وهناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى حل. هذه الانعطاف الترامبية ومن طوت عليه من تراجع عن الحرب بذريعة خليجية هذه المرة ليست جديدة، فقد سبقتها تراجعات عدة تحت عناوين مختلفة. وبحسب مراقبين فإن السبب الحقيقي للتراجع عن الحرب إنما يرتبط بالخوف من الحرب نفسها وارتداداتها على المنطقة والاقتصاد الأمريكي والعالمي. ومهما تكن أسباب هذه الاستدارة فإنها تأتي بعد تسلم الإدارة الأمريكية عبر قناة الوسيط الباكستانية مقترحا إيرانيا جديدا من 14 بندا يتضمن أحدها إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. والحرب على لبنان تكرس لعبة النار الإسرائيلية وتحيل الهدنة المعلنة اسما على غير مسمى في ظل غياب التدخل الأمريكي الفاعل لدى إسرائيل لوقف عدوانها. وتحت ظلال هذا العدوان أمعن العدو في سياسة إنذارات الإخلاء الإرهابية للسكان وهم نيام، مثل ما حصل في بلدة المعشوق، ووصل طيرانه غاراته مدمرا منازل على رؤوس ساكنيها على غرار ما حصل في كفر صير، فيما لم يستثني طيرانه المسير حتى سيارة توزيع رغيف الخبز على المواطنين الصامدين والمحاصرين في قراهم على ما جرى في حاروف. وفي الشؤون الداخلية اللبنانية يتقدم موضوع العفو العام الذي حط رحاله اليوم في جلسة حاسمة للجان النيابية المشتركة أقر خلالها الاقتراح مع تعديلات، واستكمالا للخطوات القانونية والإجرائية لإنجاز هذا الملف قبل عيد الأضحى المبارك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس يوم الخميس المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وفي جدول أعماله اليوم رأس الرئيس بري منذ قليل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس.
9: بعدما تبين أن وقف النار التام الذي كان موعودا مجرد وهم وسراب، تواصلت اليوم إنذارات الإخلاء لعشرات البلدات والقرى على وقع الغارات وعمليات الهدم والتفجير والجرف. وفي الموازاة حمل مصدر رسمي لبناني الراعي الأمريكي للمفاوضات مسؤولياته في فرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل، وشدد عبر معطيات نقلتها وسائل إعلام عربية على أن استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجه الوفد اللبناني إلى المفاوضات أو المشاركة وطرح بند وقف النار فقط. وفي وقت جزم المصدر عدم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح، أعلن حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله أن أي محاولة لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سيتم التصدي له، كما يتم التصدي للاحتلال وعملائه، كما قال مشددا على أن فشل السلطة التي يشارك فيها حزب الله في الحصول على وقف النار يفرض عليها الخروج من المفاوضات المباشرة. أما على المسار الإيراني فجملة مواقف جديدة للرئيس دونالد ترامب كشف فيها أنه كان على بعد ساعة من أعطاء الإشارة بشأن هجوم عسكري كان مقررا على إيران اليوم قبل أن يقرر تعليقه، كاشفا أن قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين ليخبروه أن هناك تقدما كبيرا بخصوص إيران. أما نائب وزير الخارجية الإيرانية فاعتبر أن الولايات المتحدة تقدم التهديد على أنه فرصة للسلام. وبالعودة إلى لبنان، شكلت زيارة السفير السعودي وليد البخاري لمقر عام التيار الوطني الحر ولقاؤه مع رئيس التيار جبران باسيل والهيئة السياسية محط أنظار المراقبين نظرا إلى دلالاتها السياسية الكبيرة، ولو أنها صبت من حيث الشكل في إطار وداعي لمناسبة انتهاء مهمات البخاري في لبنان. أما العفو العام فجال بين ساحة النجمة وعين التيني، والمحطة المقبلة الجلسة العامة.
10: كنا مع أسعد الله مساء من مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بـ DW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان و DW عربية في ألمانيا.
3: حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9:00 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زافان من الاثنين للخميس 9:45 صباحاً على صوت كل لبنان.
4: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
5: عبر صوت كل لبنان منعاود متابعة برنامج حوارات السراي مع زميلتنا الإعلامية ندى صليبة بعد غياب دام لحوالي 2 لثلاث أشهر بسبب الأوضاع اللي كانت سائدة بلبنان. حوارات السراي برنامج ينقل مباشرة عبر تلفزيون لبنان، ولكن يبدو أنه بعد الإرسال منه بعد جاهز. إذن منذكر أنه عبر صوت كل لبنان وكل ليلة 3 على الساعة 9:00 المساء رح منكون مع حوارات السراي مع زميلتنا الإعلامية ندى صليبة. وقفة إعلانية صغيرة بانتظار الإعلان، أو عفواً بانتظار الإعلان عن الإرسال.

بهيدا الوقت منذكر مستمعينا الكرام ليلة التلاتة الليلة يعني الواقع ب 19 أيار 2026 على الساعة 9 المساء منكون مع برنامج حوارات السراي مع ندى صليبة على الساعة 10 المساء منكون مع قصار القول برنامج من قناة RT روسيا اليوم 10:30 منكون مع فترة غنائية بالانتظار لنشرة أخبار لبنان اليوم يلي رح بتكون على الساعة 11:15 ويلي كمان تبث مو أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. وبعد هذه النشرة منكون مع فترة طربية إلى حين العرض الإخباري الأخير. إذن نحن بانتظار الإرسال من تلفزيون لبنان لنكون مع البرنامج.

0: إذن عبر صوت كل لبنان رح منكون مع برنامج حوارات السراي مع زميلتنا الإعلامية ندى صليبة والضيف الوزير أي وزير الإعلام بول مرقص.
1: بعد توقف لمدة شهرين بسبب ظروف الحرب بيرجع برنامج حوارات السراي مساء كل ثلاثة عبر شاشة تلفزيون لبنان لنفتح نافذة الحوار المباشر بين الوزراء والرأي العام من قلب السراي الحكومي ولمواكبة الملفات الوطنية والسياسية والخدمتية بنقاشات صريحة تتناول أداء الوزارات، خطط العمل، التحديات يلي فرضتها الحرب وآليات الاستجابة للأزمات يلي واجهها اللبنانية بمختلف القطاعات. بحلقة الليلة بستضيف وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص بحوار بيتناول واقع الإعلام الرسمي والخاص وخطة النهوض بالإعلام الوطني، التحديات يلي بتواجه القطاع الإعلامي، مشروع قانون الإعلام ودور وزارة الإعلام خلال الحرب، جهود مكافحة خطاب الكراهية وحماية الإعلاميين من الاعتداءات الإسرائيلية. مساء الخير معالي الوزير.
2: مساء الخير إليك وتحية للقيمين على السراي الكبير اللي نحن فيه وعرأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وجميع العاملين بالسراي وأيضا جميع العاملين بتلفزيون لبنان اللي هن أهم من يكون وراء الشاشة وأمام الشاشة وإلى جانب الشاشة في سبيل النهوض بهذه الشاشة. أولا دكتورة إليسار نداف بوجنا رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة الرعيل تلفزيون لبنان أستاذ جاك وكيم والإعلاميين الموجودين هون المستشارين الموجودين والإعلاميات يلي شرفونا وكل الوجوه الطيبة والنيرة مش هعددهم واحد واحد يلي هن ضنينين وحارسين على المساهمة بتلفزيون لبنان. الأسهم ما بس للدولة، الأسهم للمواطنين ولمحبي تلفزيون لبنان اللي حاضرين هون وراء الشاشة. وتحية إليك ست ندى، أنت وجه عريق وأيقوني بالإعلام.
1: شكرا.
2: فخورين فيها. شكرا لاستضافتك لإلي.
1: أخذت المهمة عني ورحبت بالحضور، كنت بدي رحب، توليت حضرتك الترحيب، فمنرحب بكل الحضور الكريم الموجود معنا، مستشارين إعلاميين، زملاء إعلاميين، وبدي أقول كمان معنا مثل العادة طلاب من مختلف الجامعات بلبنان. وبدي أقول مثل العادة الحلقة تبث عبر إذاعة صوت كل لبنان والإذاعة اللبنانية، وأيضا تبث هالحلقة عبر إذاعة صوت لبنان وشاشة VDL 24. بداية معالي الوزير، نحن ببداية كل حلقة واستضافتنا لكل وزير منشوف تقرير عن الوزير يلي بيكون ضيفنا. بدنا نشوف تقرير عن بول مرقص، أعده الزميل ياسر غازي.
3: بميزان الجوهرجي صاغ الوزير بول مرقص علاقته مع الإعلام اللبناني فضاء وتوجهات متنوعة في بلد تمارس فيه الميديا كثيرا من الحرية وقليلا من الموضوعية ونادرا ديمقراطية. فإلى جانب خلفيته الحقوقية التي اكتسب أعلى درجاتها الأكاديمية من كليات في لبنان وفرنسا وأمريكا ومارسها محاميا في قصور العدل في بيروت، بنى مرقص تعاونا إيجابيا مع المنابر الإعلامية وصناع الرأي، ما سهل عليه تولي المهمة الصعبة على رأس وزارة الإعلام، واضعا في رأس أولويات عمله الحكومي ملفين ملحين: الأول إنجاز قانون عصري للإعلام طال انتظاره وإيصاله إلى الهيئة العامة للبرلمان لكن دون أن يبصر النور، وتضمن القانون إلغاء محكمة المطبوعات ومراجعة محكمة مدنية في قضايا الرأي واستبدال العقوبات الجزائية للصحفيين بغرامات مالية، وتضمينه تعريفا دقيقا للصحفي في معرض الإفادة من الحصانة وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام. أما الملف الثاني فتمثل بنجاح الوزير مرقص في تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان في تموز من العام الماضي وفقا للآلية التي وضعها مجلس الوزراء، ووضع تلفزيون على سكة التعافي، وذلك بعد 24 سنة من الشغور في إدارة التلفزيون وإخفاق الوزراء والحكومات المتعاقبة في أداء المهمة.
4: طلبنا وتمنينا المزيد من الدعم لتلفزيون لبنان وشكرناه على ثقته بها الشاشة الوطنية والتي سوف تبقى الشاشة الوطنية الجامعة.
3: الوزير مرقص الذي عمل رئيسا لمنظمة جستيسيا لحقوق الإنسان ومستشارا لكل من لجنتي حقوق الإنسان والمرأة والطفل النيابيتين، وساهم بصياغة عدد من القوانين وفي دراسات حقوقية ودستورية، غلب القاعدة القانونية والدستورية في معالجته تلك الملفات الحساسة والمزمنة، بل هو الوزير الذي وصفه رئيس البلاد بالمدافع الشرس عن الملفات الإعلامية.
5: عندكم وزير مدافع شرس، حطوا إيدكم بإيده.
6: لمسنا هذا الشيء
5: ونحن حدكم.
3: مدافع شرس ليس فقط عن تلفزيون لبنان، وإنما عن تكريس حق حرية الصحافة وحماية الصحفيين، لسيما بعد اندلاع الحرب الأخيرة واغتيال إسرائيل لعدد من المراسلين والصحفيين في الجنوب وبيروت من خلال حملة اتصالات مع المنظمات الدولية لضمان سلامة الصحفيين وإخضاع الجرائم للمحاسبة الدولية، ومن حماية العمل الصحفي إلى حماية السلم الأهلي، وهي إحدى أكبر تداعيات الحرب الحالية إزاء تنامي خطاب الكراهية، لسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما يشكل ذلك من خطر داهم. فأطلقت وزارة الإعلام حملات توعية بالتعاون مع اليونسكو للحد من خطابات التحريض والكراهية لا تزال مستمرة. وفي زمن التدفق العشوائي للمعلومات عبر الإعلام الافتراضي، أنشئ في الوزارة لأول مرة وحدة للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات، Fact Checking. وأخيرا، يدرك الوزير مرقص ضرورة إجراء تغيير جذري في دور وزارة الإعلام وقانون إنشائها، بعدما فرضته التطورات الهائلة في مفاهيم الإعلام والاتصال وما يمليه عصر الذكاء الاصطناعي وعلى غرار الدول المتقدمة. فهل ينجز مرقص أيضا ما عجز عنه أسلافه في تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة للتواصل والحوار؟
1: عجبك التقدير؟
2: يعطيكم العافية، تحية لمعد التقرير ولكم جميعا ولسيما الأستاذ ياسر، وبقول له يعني كمان هو من الأركان الأساسية اللي بنعتمد عليهم بالتلفزيون. حقيقة ما في حدا نحن بنعتبر غير ما هو ضرورة، وأثبت التلفزيون استمراريته عند الشهور بمجلس إدارة حوالي 24 سنة، لأنه كان آخر تعيين من 26 أو 27 سنة، أثبت أنه استمر رغم هذا الشغور بفضل وعلى أكتاف العاملين، جميع العاملين في التلفزيون اللي بنوجه لهم تحية فردا فردا. أما تعليقا على المضمون، بعتبر أنا أنه مسيرتي هي استكمال لمسيرة أسلافي من اللي سبقوني من وزراء الإعلام، يلي كل حدا منا بحاول وبيسعى ويمكن بيبني مدماك بهالقلعة الكبيرة اللي اسمها الدولة اللبنانية اللي عم نعيد بنائها بهذا العهد الرئاسي الجديد بقيادة فخامة الرئيس.
1: طيب معالي الوزير، حضرتك جاي من خلفية قانونية، عندك مسيرة بمجال القانون ومسيرة أكاديمية من خلال تعليمك بالجامعات، شو جابك بهيدا الوقت وبهيدا الظرف، وشو اللي دفعك تقبل بحقيبة وزارة الإعلام؟
2: لطالما كنت حب أكون إعلامي على كل حال، بس لكن هذا ما له علاقة بالمباشرة.
1: أنا بعرف خبرية عنك أنه أنت كنت عابلك تعمل صحافة.
2: صحيح.
1: وليه ما كفيت؟
2: ما بلشت لما كفي، دغري أنا عملت حقوق، اعتبرت أنه الحقوق ممكن تخدني على الإعلام وممكن تخدني على المحاماة، فأخدتني على اثنين. ما كانت بحد ذاتها يمكن وجهة غير سليمة لنقول، بس أنا كنت مشغوف بالإعلام من أنا وصغير، يعني حتى بتذكر كنا بالأوضة أنا وخي ننام نفس الأوضة اللي فيها الترانزستور، كنت أسمع الأخبار على الساعة على صوت الوطن أو مونتي كارلو، على الربع على صوت لبنان، عم نص على صوت الشعب على الا ربع على لبنان الحر
1: تسمع
2: وارجع على الساعه وارجع ابرم فيهم وصوت الجبل لما ننساها يعني كل لو كنت اقرا كل الجرايد تقريبا مش ضروري كل يوم مرات اخذ الجريده تكون شوي بيتي بس مهم اقراهم كلهم واقصص من الجريده كان عندي كوبير دو بريس كثير حتى يعني كانوا يشكوا مني بالبيت انه كتار هالوراق وهالفايلات فكنت اقصص الجريده انا وصغير
1: كنت بتتوقع انه راح تكون يوم من الايام وزير ووزير اعلام؟
2: لا اكيد ما كنت متوقع بس اكيد كنت شوف انه هالمحاضرات هالكتب اللي كنت عم بشتغلها واعملها يعني عملت شي 15 كتاب انا شخصيا شي 22 اوفراج كوليكتيف مؤلفات جماعيه مع اخرين هالتدريس بالجامعات الشغل بالشأن العام بشكل عام ممكن يوصل لمحل
1: كان عندك دور
2: بيقدر الواحد يفعل
1: كان عندك دور بالخدمة العامة قبل ما تستلم الوزارة
2: بالخدمة العامة لا بالمباشر بس كنت مستشار باللجان النيابية وإذا بدك تعتبري أنه خدمة العالم هي خدمة عامة إيه ليش لا أنا عملت خدمة العالم سنة 2000 برتبة ملازم مجند أخذونا دغري على الحربية هي بدأت 3 سنين بدون يعملونا ضباط بثلاث شهور فكان تدريب العسكري قاسي فعملنا خدمة العالم بالحربية بعتبر يمكن هاي كمان وجه من وجوه الخدمة العامة
1: بس خدمة الوطن
2: خدمة الوطن وتشكلت على المحكمة العسكرية وقتها وكانت كان عندي طموح اني استفيد من السنة هيدي اللي قضيناها عم نحكي من 26 سنة
1: طيب فت على وزارة الإعلام وشفت الوزارة وملفاتها شو أول ملف صدمك بوزارة الإعلام؟
2: صدمني الشغور بالتلفزيون الصراحة لأنه أنا عندي حنين لتلفزيون لبنان وعندي شغف للتلفزيون وقلتها أول يوم تعينت وقت اللي إجوا لعندي كنت بعدني عم استقبل بجستيسيا قالوا لي على شو بدك تشتغل؟ قلت لهم بدي شوف التلفزيون كيف بدنا نرجع ننهض فيه لأنه حرام وضعه كيف يعني هو كل هالطاقات بيسخر فيها وهالذاكرة الجماعية الأرشيف اللي عنده إياه بعدنا حكينا عن طاقاته البشرية عن كل هالموارد الموجودة فيه ما ترجع تتفعل والملف الثاني كان مشروع قانون الإعلام يلي كنت أبديت أنا ملاحظات قبل عليه وبدي أسأل وين صار وطبعا بيلحق هالشي الأرشيف بعدين اشتغلنا رجعنا على الوكالة الوطنية للإعلام إذا بدك بعد شوي بنحكي هلأ نحن عم نشتغل على إذاعة لبنان كل هيدا الشي طبعا كان أكيد إذا بدك تسميها صدمة صدمة إنه هالمؤسسات ما تتفعل هالمؤسسات ما تتملى تكون يعني مملوءة بعيدة عن الشغور بعيدة عن القصور بعيدة عن عدم الفعالية عم حاول بس ما بخفيك انه عجلة الدولة بدك تدفشيها بقوة وبمثابرة وبعزم وبمتابعة حساسة جدا لحتى تدور العجلة
1: معروف عنك معالي الوزير العجل. قبل ما تكون وزير اعلام كنت على علاقه مع معظم الاعلاميين بالبلد بعدك على علاقه جيده مع كل الاعلاميين او البعض هيك عنده ماخذ انه خففت التواصل معهم بس صرت وزير
2: بدي اقول لك شغله اكيد انا محبتي لهم بعدها هي ذاتها لبل زادت ومسؤوليتي تجاههم زادت بس اليوم قد ما تعمل بضلك مقصره وهذا شيء طبيعي لأنه انتظارات الإعلاميين هي كبيرة وهذا حقهم بالنهاية قديش صار له البلد بحاجة لنهوض ومنه القطاع الإعلامي بس بعتقد كمان لازم يعطوني أسباب تخفيفية لأنه وقت تكوني بالوزارة ما أدراكي قديش العبء بيكون كبير والمشاغل والوقت ضيق وبالتالي أنا مش عن يعني مش عن إرادة إذا بكون مقصر بحاول مقصر بحق حدا وكلهم زملاء أعزاء وبعتبرهم شركاء معي يعني وقت اللي بيتقدم لبنان يمكن بعد شوي بنحكي 25 دولة بيسبقها من مطلع العهد الرئاسي لليوم بعتقد انه هيدا من الأمور اللي بيسعدهم مفروض طبعا ما بيرضيهم على الآخر لأنه بيستحقوا أكتر إعلاميين متميزين أنا وقت كون بالدول العربية بروح زور الفضائيات لأبحث شوف وين إني منخرطين بالأخبار بالبرامج بإدارة هذه المؤسسات على أفضل ما يرام فضروري هالمقياس أو هالتصنيف يشبههم يشبه لبنان وقت اللي ادفع بمشروع قانون الإعلام لحتى يخلص من اللجان النيابية ويقرب اللجان النيابية للأسف إنه مرة على العامة هلأ
1: خلي قانون الإعلام لبعض
2: هذا بعتقد إنه مفروض محل يخلون يعرفوا انه عم نشتغل سوا لمصلحة مشتركة هي عامة. كمان وقت اللي يشوفوا تلفزيون لبنان رجع ينهض هلا، بعتقد بيعرفوا انه بمحل معين هالجهد لازم وزعه بطريقة ما، ما بتشبه الطريقة السابقة يلي كنت فيها دايما انا على المنابر وبلبيلهم دايما طلباتهم بالحضور للاستديوهات وابداء الرأي. في شغلي كمان انه انا ما فيني بقى احكي بالدستور وبالقانون لانه ما عدت هلأ بهالصفة. انا اليوم وزير اعلام وبالتالي لازم التزم بحقيبة الاعلام، ووقت حتى عبر عن قرارات مجلس وزراء لازم اوقف عند حدود هاي القرارات، ما روح ابعد منها.
1: يعني مثلا مرات كثير معالي الوزير لانه رح نحكي بس عن القانون اكثر،
2: اعطي مثال. مرات كثير هن بيريدوا مثلا يستصرحوني بعد مجلس وزراء عن موضوع بكون ما بحس بمجلس وزراء. انا اذا بدي احكي هالشيء بكون عم بخالف الاصول المعتمده. ما لازم وزير الاعلام يحكي لا اراءه الشخصيه ولا امور ما بحثت بالجلسه او ما صار في تقرير فيها. هيدا على سبيل المثال. اما مثلا وقت اللي بيسالوني سؤال دستوري او قانوني بيقولوا لي ما انت رجل قانون، جاوبنا عن القانون او الدستور مثل ما كنت تقول. ما بقى لازم اعطي هالراي القانوني لانه اصبحت بهيداك المحل تاني. عقبال ما ارجع لهم مثل ما كنت واكثر ويكونوا راضيين و

0: بالذبيحة الإلهية عم تتكرر هالفترة هي على نية الإعلام، على نية السلام، على نية الإعلاميين. الأحد مثلا كنا ببكركي كان في اليوم العالمي للصحافة والتواصل الاجتماعي، كان داعي له المركز الكاثوليكي للإعلام، ويكاد لا يكون هنالك أحد ما في مناسبة من هالقبيل، وعم بيكون معي الإعلاميين يعني مدعوين هن مثل ما أنا مدعو. ولا بأس من الصلاة والتأمل،
1: على كل حال هذا مطلوب. نحن بحاجة هلأ أكثر وقت بحاجة للصلاة نطلع من هالأزمة اللي نحن عايشينها. مع الوزير بدي أتوقف مع فاصل إعلاني ومنبلش بشو عملت جهود بهالوزارة.
0: تمام. من 80
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: كنا متأمين.
6: أنا لبنان تلقى فريق.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
9: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك.

0: قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وها أنا.

0: مشاهدينا رجعنا معكم مباشرة على الهواء ببرنامج حوارات سراي وضيفي لليلة وزير الإعلام دكتور بول مرقص. معالي الوزير، قبل ما نفوت على ملف الإعلام طبيعي بقى نسألك سؤال واحد وتعطينا جواب مختصر ومعلومة جديدة بموضوع المفاوضات. مفاوضات لبنانية الإسرائيلية تستأنف ب 2 حزيران وبيسبقها مسار أمني ب 29 أيار، شو الجديد فيها؟ ويبدو عندك معلومات جديدة.
1: لا مش معلومات، بس في تأكيد على وقف إطلاق النار اللي بعد ما تحقق، ورغم أنه بعد ما تحقق في إصرار من فخامة الرئيس على أنه يكون هذا المطلب الأساسي للذهاب إلى أي متابعة في المسار التفاوضي. ها من جهة، من جهة تانية هنالك تفهم أمريكي للموقف اللبناني، من جهه ثالثه عم بعطيكي هون بسرعه مش هيك طلبتي.
0: اي بس التفهم اللي
1: خليني كفيلك الثالثه، نعم. انه هنالك ايضا شراكه كامله بين فخامه الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء في هذا المسار التفاوضي، فضلا عن اطلاع لدوله رئيس مجلس النواب في اليومين التفاوضيتين التفاوضيين
0: اللي حصلوا الاسبوع الماضي،
1: اطلاع كامل وتفصيلي، وان شاء الله هالشيء بيستمر وكله بهدف تحقيق الحقوق السياديه للبلد.
0: بس لحد هلا بعد ما صار في وقف اطلاق،
1: مشان هيك عم بقول لك، مشان هيك بلشت لك بموضوع انه رغم عدم تحققه على الوجه المطلوب لكنه هو المطلب الاساسي للبنان للمضي قدما في هذا المسار التفاوضي.
0: نأمل خيرا معالي الوزير. وخلينا نحكي عن دور الإعلام بظل هالأزمة الموجودة بالبلد، بظل هالحرب الموجودة، وبظل هالتشنج اللي موجود. يعني شفنا بكل المواضيع اللي عم تنطرح، عم نشوف تحريض، عم بنشوف إثارة نعرات بالوقت يلي دور الإعلام مفروض يكون غير هيك تماما. شو دور وزارة الإعلام لتصويب مسار الإعلام بلبنان مع الاحتفاظ على حرية التعبير؟ يعني نحن دائما الشعار هو حرية التعبير، ولكن هالشعار يلي صار مطاط بعض الشيء، صرنا تحت شعار حرية التعبير عم نشوف إثارة نعرات طائفية، عم نشوف تحريض إن كان على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أول شيء بدنا نفرق بين وسائل الإعلام اللي بنعرفها ووسائل التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام نحن بشراكة معها، دورنا تجاهها منه دور عقابي مثل ما الناس بتفكر. عنا بعض الصلاحيات مع لوسائل الإعلام، لكننا نحن بنمارسها بكثير من الدراية والوقاية لنقول. أما بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي ما عنا صلاحيات، صلاحياتنا معدومة بالقانون الحالي اللي عمره 30 سنة بوقت ما كانت موجودة هالوسائل التواصل حتى المواعي الإلكترونية. مشان هيك مشروع قانون جديد اللي بدنا نحكي اذا عم تقولي لي بعد شوي فيه بيلحظ احكام خاصه لخطاب الكراهيه للمواعي الالكترونيه وضروره اقرار هذا القانون. الامر الثالث اللي بدي اقوله وكثير مهم، انه كمان بدنا نفهم مش يعني هذا الشيء جائز ابدا الخروج عن الاخلاقيات ابدا، هذا نحن بنعتبره خروج عن حريه الراي والتعبير والاعلام، بس بدنا نفهم كمان بعض الأحيان غضب الناس، معاناة الناس، ألم تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان اللي مرات بتخلي ناس تعبر بطريقة يمكن سلبية مش دقيقة، تظلم بطريقة. هيدا شيء. والشيء الثاني اللي اسمه إساءة للكرامات والحط من قدر الناس والتعدي على حرياتهم على حقوقهم وعلى مرجعياتهم الدينية ومقاماتهم ورموزهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية، هذا أمر آخر وهذا بيعالجه القضاء مش طيب. نحن الناس لازم تعرف الفرق بيننا وبين القضاء.
0: إنما ذلك الناس بيسألوا وين الإعلام،
1: نحن ما بيعفينا هالشي من دورنا. دورنا لنرجع له بعد ما وضحنا بهالمقدمة، دورنا هو تشاركي تواصلي تفاعلي. يعني بعطيك أمثلة، نحن جمعنا كل الوسائل الإعلامية حسب فئاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وعم نتواصل حتى مع الإنفلونسرز على السوشيال ميديا يلي لنا ما علينا صلاحيات تجاههم على سبيل الخروج بخلاصات، بمعنى ضرورة اتزان القول، لأنه الحرب أولها كلام. نحن مش ناقصنا حرب داخلية، بيكفينا الحرب الإسرائيلية على البلد، في احترام للآخر لكل الكرامات. عندما بدنا نحكي ضروري نخلي الناس تعبر عن رأيها السياسي، وهيدي حرية الرأي تفضلتي فيها، إنما مش يعني هالشيء الإساءة والتعدي والتجريح والتطاول.
0: بس معالي الوزير ما شفنا التزام.
1: خلينا نكون عنا حرية رأي وتعبير إلى أقصاها، ورأيك السياسي قد ما بدك توصل فيه، إنما ما توصل لحتى تتجاوز على حقوق الآخرين وتنال من كراماتهم. هلأ بتقليلي ومعك حق إنه التأثير ما كان كبير، أكيد ما كان كبير، لأنه التداعيات هالقد كبيرة. نحن قد ما نكافح بالنهاية ما بنضمن النتيجة، بس علينا نكفي هذا الشغل، ومن هيك بكفينه بالتعاون والشراكة مع منظمات دولية مثل اليونيسف، اليونسكو، برنامج الأمم المتحدة، UNDP، حتى كلفنا شركات إنتاج، وكله هذا مجانا من أجل بث حملات توعية. أنتم بتلفزيون لبنان عم تحطوها، وسائر وسائل الإعلام، فيديوهات، يعني بس مع اليونسكو اشتغلنا واليونيفل حوالي 11 فيديو هلا سجلناهم، وفيهم يعني تمثيل وقبله إعداد ومن بعده إخراج، وكله هذا شغل بده وقت وبده جهد، وعم ينبث على جميع وسائل الإعلام لحتى نحن نخلي الناس ضل تقول رأيها، بس تقوله مع الحفاظ على كرامة الآخرين، إضافة لجهود أخرى عم نعملها. يعني بس تقلك عنا نحن بوزارة الإعلام أنشأنا مثل ما قلتوا بالتقرير وحدة مكافحة التضليل. يعني في كتير من الفيك نيوز مرات تاخدها الناس تاخدها على محمل. هلأ
0: مع زمن الذكاء الاصطناعي والتطور بفبركة الفيديوهات هيدا الفيك نيوز المضللة، شو عم تعملوا؟
1: تاخدها الناس مرات على انها حقيقة وبتتناولها، بتصير تبثها ومرات على مجموعات الواتساب، وبتصير هي الحقيقة بوقت هي منافية ومجافية للحقيقة. هيدا هالمس انفورميشن والديس انفورميشن عم نشتغل ايضا عليها عبر تفعيل هالوحدة المتخصصة بوزارة الاعلام، اللي صار عندها سجل من مكافحة الاخبار المضللة اللي بتقول وبتفضح هذه الاخبار المضللة، وعم نفعلها اكثر واكثر، اضافة لجهود اخرى عم نمضي فيها. هلا عمالة نخلص شرعة كيفية استعمال التكنولوجيا في الاعلام، ورح نطلقها قريبا، يلي هي كيف بدك مثل ما تفضلتي تحسن استعمال التكنولوجيا. لها كثير فوائد بس لها كثير مضار ايضا يجب اجتنابها، مثل خصوصا سوء استعمال التكنولوجيا الاي اي منها، وكل هالتركيب اللي عم بيصير لاشخاص واقوال وافعال وحركات تكون شخص ما له علاقه فيها. من هيك ضروره التنبه، المسؤوليه مشتركه، المسؤوليه اجتماعيه من قبلنا كلنا، ما بس الاعلام، الاعلام ورواد التواصل الاجتماعي والناس ايضا اللي منا على وسائل التواصل، هي بس على الواتساب افترضي تدقق بالخبر كيف بدها تزين قبل ما تبث الخبر وتشيعه، بدها هي تدقق بصحته، بمصداقيته، بمقبوليته، بموثوقيته، هل هيدا قابل للتصديق؟ هيدا هل هو مؤتلف مع الواقع؟ قريب من انه يتصدق او لا؟ هيك بنبلش، هيدا اول الخير.
0: المشكله الاخبار الكاذبه بتتصدق بسرعه، واكثر شيء بتسبب هلع، بتسبب فوضى، وبتساهم باثاره.
1: مشان هيك دورنا نحن اساسي كوزاره اعلام، انما نحن ما بنقوم مقام القضاء. القضاء عندما يكون في تحريض وفتنه واثاره بغير محلها وتعرض للكرامات وافتراء،
0: في تنسيق بينكم وبين القضاء لملاحقه المرتكبين؟
1: نحن التنسيق بيننا وبين القضاء مقتصر
0: شخصين،
1: مقتصر فقط على حمايه الاعلاميين، بمعنى انه اذا شخص هو اعلامي وقام بتعبير عن حريه الراي والتعبير والاعلام اللي بتخصه من دون التجاوز الى ارتكاب جريمه او مخالفات تقع تحت الملاحقه الجزائيه، نحن بنصر هون انه محكمه المطبوعات هي تكون المرجع المختص الى ان يصدر القانون الجديد ان شاء الله، وساعتها بيعطي اختصاص مدني اكثر من محكمه المطبوعات للاعلاميين. هون بيوقف دورنا، بس نحن ما بنتدخل بالقضاء، ممنوع نتدخل بالقضاء، في استقلاليه القضاء كل عمرنا بننادي فيها. بالحرية جينا هلا لحتى نحترمها، مش يعني اذا وزير بصير هو يتجاوز ويتدخل بشؤون القضاء، هذا امر مش مقبول. فصل السلطات ضروري، شغل القضاء، النيابة العامة بتتحرك، هي بتأتمر فيها الضابطة العدلية. شو الضابطة العدلية؟ يعني القوى الأمنية، افترضي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مثلا اللي بيدقق بالحسابات ووسائل التواصل كيف تشتغل، مين وراها، مين محركها، هيدي بتأتمر بالنيابة العامة بالقضاء. وإذا حدا في يتدخل بالقضاء، حدود التدخل عند وزير العدل اللي هو له حق فقط بقانون أصول محاكمات جزائية المادة 14 إذا مش غلطان بتجز له يوجه النيابات العامة بهذا الإطار، مش وزير الإعلام، مش وزارة الإعلام. بس هذا ما بيعفينا نحن كوزارة الإعلام من دورنا ومسؤوليتنا التوعوية التشاركية التفاعلية التواصلية التدريبية. يعني هل أنا عم بحكيك في عنا إعلاميين وفي عنا موظفين بوزارة الإعلام عم يخضعوا لدورات بالكنام ورح يتخرجوا هلأ، وبين يوم وتاني عم بحدد أيمتى بدنا نسلمهم هالشهادات بموضوع مكافحة التضليل الإعلامي. عم بعطيك مثل حي.
0: مع الوزير بدي انتقل لملف بيوجع. دفع ثمن كبير الإعلام بهالحرب يلي عم نشهدها، دفع ثمن واستشهد زملاء إعلاميين استهدفوا بنار أو استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم لوقيع الحرب. شو عملتوا لمقاضاة إسرائيل بهالجرائم يلي ارتكبتها؟
1: كمان هون لازم اوضح للناس شو دورنا وشو صلاحيتنا. اولا كموقف مبدئي نحن بنعتبر الاعتداءات الاسرائيليه بحد ذاتها خارق للقانون الدولي. كيف اذا كانت تتناول المدنيين او فرق الاسعاف او الصحفيين فهيدا بصوره اولى
0: خلال ادائهم مهماتهم.
1: طبعا هيدا بصوره اولى بصير انتهاك فاضح للقانون الدولي الانساني. شو يعني؟ يعني اتفاقيه جنيف الاربعه لعام 1949، بروتوكولاتها الاضافيه الملحقه لعام 1977، وتحديدا في الماده 79 من البروتوكول الاول اللي انا لطالما كنت احكي عنها بوقت حرب غزه ضد الصحفيين، انه موجب الحمايه مش بس موجب تحييد الصحفيين، حمايتهم يقع على اطراف النزاع. بصوره اولى وقتها يجي الامر لبلدي اني كوزير اعلام خصوصا دافع واحمي. هيدا موقفي المبدئي. العملي رح اشرح لك شو صار، بس كمان لازم نعرف انه مش وزاره الاعلام بتروح على المحافل الدوليه، لا، وزاره الاعلام يلي رغم انه وزير الاعلام تواصل شوي مع هالمحافل الدوليه لانه الموضوع فظيع الى درجه كبيره ولا يحتمل، اضطريت اتواصل مع مندوبتنا بمجلس حقوق الانسان خطيا وهاتفيا، مع مندوبتنا امام اليونسكو خطيا وهاتفيا، مع المنظمات الدوليه المعنيه، بس لكن دائما بالتنسيق مع وزاره الخارجيه والمغتربين لانه هي لازم هي توحد عندها المعلومات، هي ولجنه القانون الدولي الانساني اللي برأسها دوله نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق مدري للدوله المركزيه بلبنان، هي تقدم الشكاوى من بعد ما تستجمع عناصر هالشكاوى من وزارة الإعلام، من وزارة الصحة، من غيرها. فاللي عملناه قبل، هلا بقول لك اللي عملناه قبل نحن كوزارة إعلام حتى نساهم بهذا التوثيق، انه غير التوثيق والتسجيل قمنا بالتواصل وتقديم مذكرات احتجاج الى اليونيفيل، الى بعثة الاتحاد الاوروبي اللي طلبنا من رئيستها الحضور لعنا على وزارة الإعلام، واجت هي وبعدين كمان مع وبعدها سفراء دول الاتحاد الاوروبي وبمن فيهم اخر شيء سفير فرنسا، سلمناه مذكرات الاحتجاج مع اسماء الصحفيين الشهداء والجرحى والاعتداءات الاسرائيليه المسجله من قبلنا بموجب هذه المذكرات الاحتجاجيه، اليونيفيل نفس الشيء باجتماعين والعديد من الاتصالات، رحنا على اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في بيروت ايضا قدمنا هالمذكرات لحتى كل هالجهات هيدي تناصرنا وتساعدنا بالمحافل الدوليه، توجهنا لليونسكو طلبنا الاجتماع فيهم ببيروت، وكمان رسلناهم على باريس، المدير العام اخذ موقفين متقدمين بموضوع الدفاع عن الصحفيين اللبنانيين، ايضا مجلس حقوق الانسان واللجنه المحليه للقانون الدولي الانساني اللي عم نزودها بهيدي المعلومات لحتى الدوله المركزيه بلبنان هي تكون عم بتقدم الشكاوى حيثما يلزم. اللي صار بهذا الموضوع انه المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، يعني المفوض السامي رح يزور قريبا جدا لبنان لتشكيل بعثة تقصي حقائق عم نطالب فيها لتوثيق هذه الاعتداءات على الصحفيين والتقدم بها إلى المحافل الدولية ومساندتنا فيها، وأيضا بناء على ذلك سيستكمل لبنان هذه المتابعة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
0: يعني على أمل أنه أقله ياخذوا حقهم ويتم مقاضاة إسرائيل، هيك بالقليلة أنه بتحس عطيتهم حقهم لشهداء الإعلام.
1: قبل الحرب الأخيرة على لبنان، الحرب الإسرائيلية، أنا شخصيا ب 29 الأول 25 بالذكرى السنوية للشهيد المصور عصام عبد الله، طلبت من مجلس الوزراء أنه يصدر قرار، صدر قرار بتكليف وزارة العدل هي تدرس الخيارات القانونية، لأنه أنا لو أني قانوني وبقدر ساعد، بس لكن اللي مفترض هو يكون ماسك الملف قانونيا هي وزارة العدل. كمان بالشهرين الأخيرين للحرب الأخيرة طلبت من مجلس الوزراء استصدار قرارين بموضوع تكليف لجنة القانون الدولي الإنساني اللي هي منشأة برئاسة دولة الرئيس متري مثل ما قلنا، لتلقي هذه المعلومات واستجماعها وتقديمها إلى المحافل الدولية المختصة. وما بين هذه وتلك عملنا كثير، يعني مجلس نقابة المحامين في بيروت، نائب المحامين طلبنا أيضا زيارته لألنا ولبى الدعوة، وهلأ جهز ملف ونحن زودناه أيضا بما لدينا من معطيات لحتى سوا نتعاون بهذه المحافل الدولية. دور وزارة الإعلام هيدا هو صح، لازم تمارسه، بس منا لحالها بتمارسه، في دولة مركزية هي بتساعد، لحتى مثل ما وزارة الصحة بتساعد بما يخص فرق الإسعاف والاستشفاء والفرق الطبية، بس نحن يمكن عم نعمل كمان جهد إضافي كون خلفيتنا قانونية، وكون أنه فعلا نحن مش رح نقبل ولا رح نسلم ولا رح نتعود على الاعتداء على الصحفيين بلبنان.
0: خليني انتقل معالي الوزير لأسئلة
1: غير مقبول.
0: خلينا ننتقل لأسئلة الحضور. بدي بلش مع زميل وسيم سيف الدين من أناضول نيوز.
2: مساء الخير معالي الوزير.
1: أهلا
2: وسهلا. بس بدي أسألك سؤال عن المسار الأمني اللي نحكى عنه بقصة المفاوضات، شو تفاصيله، شو بده يطمن؟
1: في اجتماعات بنهاية الشهر رح بيحضرها ضباط لبنانيين، إنما هذا ليس مسارا مستقلا، هيدا جزئية تقنية أساسية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحقيق أهداف لبنان السيادية يلي عم بيسعى لها فخامة الرئيس بالاشتراك مع دولة الرئيس. يعني عم نحكي عن تحرير الأرض، الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، تمهيدا لعودة النازحين وأعمار القرى المحتلة والمتضررة من الحرب، كله بهذا الاتجاه. عندك تفاصيل تقنية وعسكرية مفروض كمان تتاخد مع الاعتبار، إنما برجع عيد اللي بلشت فيه بالمقدمة، هنالك تشديد لبناني وحرص شديد من قبل فخامة الرئيس على تثبيت وتركيز وتوسيع وقف إطلاق النار كمقدمة للمضي قدما في هذا المسار التفاوضي.
0: خلينا ننتقل لريتا شرارة. ريتا شرارة من موقع جبال.
3: مساء الخير إيجان. برحب بالحضور الكريم فردان معالي الوزير الإعلام المحامي الدكتور بول ماركوس، الإعلامية زميلي ندى، سيدة اليسار وكل الحضور والمستشارين. بحب أقول لك يعطيك ألف عافية على كل جهود اللي عم تقوم فيها خلال وخاصة هلأ بزمن الحرب. برأيك معاليك شو الاستراتيجيات اللي لازم نحن نعتمدها على أرض الواقع لمكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة يلي هي هدفها زرع الفتنة والكراهية بين الشعب اللبناني، ونحن بنعرف قد هي الطائفة عم تكون سلاح ضدنا مش سلاح معنا. شكرا لك.
1: شكرا ريتا للسؤال. نحن حريصين على أيامنا المشتركة، يعني لبنان يمتاز بكثير من الفضائل، أهم شيء باللبناني الصمود، أهم شيء هالذكاء اللي بيتميز فيه، التواصل اللي بيعرفه إن كان لغوي مع كل العالم إن كان ثقافي. فبصورة أولى أنه نحن نكون جديرين بكيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، يلي هي وجدت بالأساس للتواصل والتخاطب وليس للإهانة والتجريح والإذاء المعنوي. يعني التعنيف هذا التعنيف، التعنيف اللفظي والمعنوي ما لازم يتمارس. من هيك عم نعمل هالحملات بوزارة الإعلام، من هيك عم نطلب من الناس وخصوصا من رواد التواصل الاجتماعي انهم هن لو ما عنا صلاحية مباشرة عليهم بس بنطلب منهم انهم هن يدققوا قبل ما يكذبوا، يفكروا قبل ما يتلفظوا بكلمات، يفكروا قبل ما يشيعوا اخبار ويتناقلوها بين بعضهم البعض حتى ما تكون اخبار كاذبة ومضللة، لانه هيدا الشيء بيشحن النفوس اكثر وبيزيد من التشنجات وبيساهم بالحرب الإسرائيلية على لبنان، بيساهم بالحرب. لأن الحرب شو منا بس عسكرية، الحرب هي نفسية، الحرب هي اجتماعية. وقت اللي نحنا نساهم بتداعيات هيدا الحرب بنكون عم نساهم بالحرب لا سمح الله من حيث لا ندري.
0: ننتقل لميشيل لرزق من بيروتر.
3: مساء الخير معالي الوزير.
1: يا هلا ميشيل.
3: معالي الوزير، بزمن الحروب والأزمات المصطلحات بتبطل مجرد كلمات بل بتصير جزء من صناعة الرأي العام وتوجيه الناس. يعني منشوف أن الشخص نفسه بوسيلة ما هو شهيد وبأخرى هو ضحية أو حتى قتيل بيكون. شو دور وزارة الإعلام بتحديد المعايير؟ وهل في رقابة معينة بتلعبه وزارة الإعلام بهيدا الموضوع وبتشمل جميع وسائل الإعلام مش وسيلة ما على أخرى؟ شكرا.
1: شكرا للسؤال. كمان لازم تعرف الناس مثل ما هلأ يمكن عم تعرف أكتر عن دور وزارة الإعلام الإيجابي والتفاعلي والوقائي والتشاركي والتواصلي والتدريبي وهو كلهم. تعرف كمان الناس أن وزارة الإعلام منا رقيب على الإعلاميين، ما بنعمل دور الرقيب ولا بنحب نعمل دور الرقيب ولا بالقانون عنا هالشي ولا بنطمح يصير عنا إياه، لأنه الإعلام عنا هو إعلام حر وبالتالي نحن نتشارك مع الإعلاميين، نحن بنتفاعل مع الإعلاميين، نحن منتواصل ومنلتقي ومنجتمع ونطلع بخلاصات مثل ما عملنا هلأ بالاجتماعات المكثفة المتتالية مع وسائل الإعلام لحتى هذا الخطاب يكون خطاب متزن، خطاب راقي، خطاب كلمة السواء. بس ما منلزمهم، ما منفرض عليهم، إنما نطلب منهم نحترم قدسية الشهادة والموت عند الآخرين، ان نحن نحترم القيم المتبادلة اللي بتجمعنا، ان نتوخى العبارات اللي بتجمع ما بتفرق والمعاني يلي هي بتعبر عن قواسمنا المشتركة كشعب تحت النار تحت الدمار. وبالتالي هيدا دورنا، هيدا دعوتنا لوسائل الإعلام لحتى فعلا هي تساهم إيجابا بنقل الخبر، نقل الحقيقة. ما عم نطلب منها تحوير الحقيقة بس عم نطلب منها الحفاظ فقط على هذه القيم المشتركة، إن ما تساهم هي من حيث لا تدري بالحرب بإشعال وإذكاء نار الحرب. عم بحكي عن تداعياتها، برجع أقول النفسية والاجتماعية، لأنه كمان ما تنسي عنا حوالي 1.5 مليون نازح، عنا اختلاط سكاني يعني هلا صار بشكل فجائي غير قابل لانه يكون منظم بالوجه الكامل والمثالي اللي بنتمناه. بالنهايه عندنا وضع اجتماعي كثير متدهور، عندنا ماليه عامه كانت طالعه طلوع نازله هلا نزول، عم نضرب حسابات كيف بدنا ندفع رواتب موظفي القطاع العام ونامن استمراريه هذا الدفع. شوفي ويننا نحن، هل نحن بحاجه إلى إذكاء الانقسامات الداخلية، إلى توسيع الشرخ بين بعضنا البعض عبر استعمال عبارات ممكن هي تزيد الخلاف أو معاني هي تساهم بهذا الشرخ؟ لا، نحن حريصين على حرية الإعلام والتعبير والرأي أنها تتمارس لكن بمسؤولية أيضا. يعني بدنا نوازن بين الحرية والمسؤولية، لأنه إذا نحن مارسنا حريتنا بشكل خربنا المجتمع، وين رح فينا نرجع نمارسها الحرية؟ ما خرب بكون المجتمع، كيف بدك تمارس حريتك إذا خربت مجتمعك؟ فمشان هيك أنا بكرر اللي بيقوله دايما فخامة الرئيس بتوجيهاته، الموازنة، التوازن بين الحرية والسلم الأهلي. يعني هيدي الحنكة وهيدي الدراية مش انه فقط لحتى تعمل سكوب تحكي شو مكان وتكب كلام نابي لا سمح الله او معاني جارحة. هاي مش شطارة. الأذية منها شطارة. الشطارة انك تنقل الحقيقة، انك تعبر عن الحقيقة كاملة، انك تعبر عن رأيك السياسي الى اقصاه دون اي مراعاة الا كرامة الاخرين وكرامة المجتمع وكرامة الأديان.
4: منكتفي بهيدا القدر من متابعة برنامج حوارات السراي مع زميلتنا الإعلامية ندى صليبة، منقول مباشرة عبر من تلفزيون لبنان عبر صوت كل لبنان. وقفة إعلانية ورح منكون مع برنامج من قناة آرتي روسيا اليوم بعنوان قصار القول.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
8: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
9: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
8: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
9: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
10: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
11: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
10: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
12: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
13: هاي
14: كيفك؟
13: صفا.
14: سمعت اخر خبريه؟
13: شو؟
14: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينة كم يوم.
13: شو؟
14: لك ما بعرف اذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
13: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة انه حيقطعوا الانترنت لكم يوم على لبنان.
14: اشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، واذا كان هالشخص عنده الاف المتابعين الاشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح.
13: Stay safe، تبقى حالكن، واذا اختفيت تعرفوا السبب.
5: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
15: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. نواصل الحديث مع السفير علي سبتي الحديثي، سفير جمهورية العراق في ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. تحدثنا عن مبادرة الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية التي كانت تهدف إلى تجنيب العراق الحرب بتنحي صدام حسين وتسليم أمور البلد للأمم المتحدة، وهكذا يفهم من بنود هذه الاتفاقية التي نتمنى أن تنشر التفاصيل المكتوبة عنها، إضافة إلى الشهادة المهمة التي أدلى بها الدكتور علي الحديثي. دكتور، مبادرة الشيخ زايد لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت الجانب العراقي، ويبدو أن كما قلتم أن الدول الأخرى لم تكن بوارد أن يتنحى صدام حسين
1: خوفا على
0: كراسيهم،
1: ليس حبا بصدام،
0: أو أنهم كانوا يريدون أن يتدمر العراق
1: ممكن مثلا
0: وهذا اللي حصل. لكن هنالك مبادرة أخرى، مبادرة بناظير بوتو، وهي كانت آنذاك تعيش في دولة الإمارات وبعد ذلك انتقلت للعمل وأصبحت رئيسة وزراء
1: ثم قتلت، يعني رحمها الله. أنا ما أعرفها سابقا. نعم. السيدة بناظير، فوجئت أنا سفير بأبوظبي بشهر 12 بالأخ ناصر أبو عبد الله، ناصر اللوتا كان مدير مكتب الشيخ مكتوم، كلمني قال يا أبو محمد تقدر،
0: أنت سفير كنت
1: سفير في أبوظبي، قال يعني إذا تشرفني تمر تعشى يمي. رحنا بيته بالممزر، تفاجأت قاعدة بناظير بوتو، أنا أول مرة أشوفه. رحبت وهي سيدة فاضلة حقيقة، يعني رحبت كثير، وأمها من النجف،
0: يعني أمها عراقية،
1: أمها من النجف، هي قالت لي يعني هي
0: يعني ربما من الباكستانيين المستوطنين في النجف،
1: يعني قالت أمي من النجف. فلقيت بناظيرهم، فقالت أنا الرئيس عمي، وهو لم ينسانا عندما أعدم والدي
0: صدام.
1: أي
0: صدام كان يعني على علاقة طيبة معه.
1: نعم، وقالت هو على علاقة ويا والدي طيبة، وإحنا ما تركنا عندما عدم والدي. هو كان يرعانا، وأنا أريد أرجع بعض الجميل له. أنا صديقي زاد، هذا الأفغاني الأمريكي اللي كان مسؤول عن ملف
0: خليل زاد
1: اللي مسؤول عن ملف المعارضة العراقية، وكان عنده دور سيء في يعني غزو العراق،
0: كان هو يمثل الإدارة الأمريكية العملاء،
1: نعم،
0: مع مجموعة العملاء الذين
1: هكذا معروف
0: أصدروا قانون تحرير العراق وكل هاي التفاصيل.
1: فأنا يعني خليل صديقي، وقالت أخوي هو، وأنا أثر عليه. أنا راح إذا يسمح لي عمي أخلي يرتب لي لقاء ويا الرئيس بوش، بلكي أستشف محاولة للحل. يعني
0: عمي يعني صدام؟
1: أي عمي الرئيس، سمي عمي هي، وأريدك تساعدني. طبعا أنا المبادرتين هذه شاهد ملك بها، ما حد مشاركني بها ترى، لا وزير ولا أمير، فأريد تساعدني، يسمح لي أروح أشوفه للرئيس بوش.
0: كأنه مبعوث عن صدام ولا تذهب؟
1: ما يعني قالت يسمح لي أروح أنا أشوف أستشف هل هناك إمكانية للحل.
0: أي سنة هذا الكلام؟
1: نهاية 2002 بالشهر 12،
0: يعني اقتربنا من
1: الغزو،
0: من أم الحواسم.
1: من أم الحواسم، نعم. والله اتصلت بالفريق طاهر والفريق عبد، وحقيقة التاريخ اثنينهم كانوا مجاوبين وياي، اتصلت بيهم. فراسا الفريق طاهر أوفد لي ضابط اسمه خضر المعماري، استشهد بعد الاحتلال في بيته قتلوه بالموصل، وهو رجل واعي ومحترم وكان على علاقة شخصية مع أبوته يبدو عندما كان يرعاها الرئيس. جاني الرجل فورا، قعدنا هم بيت، اللقاءات كلها صارت ببيت الأخ ناصر أبو عبد الله ناصر لوتا مدير مكتب شيخ مكتوب، واجتمع بها مطولا.
0: يعني هي هذه أيضا فلنقل
1: هي مكملة، أنا أعتبرها مكملة،
0: هي مبادرة داخل مبادرة. يعني
1: أنا تقديري هي مبادرة مكملة لمبادرة الشيخ زايد باسم بنازير بوتو، لأن الأخ ناصر ما يتصرف ويدري أكو مبادرة بهذه الطريقة وهو مدير مكتب مكتوم. أنا تصرفت وياه كمكتوم رئيس الوزراء، لكن ينعكس هذا مدير مكتب يعكس يعكس توجه القيادة الإماراتية، والشيخ مكتوم كان الشخص الثاني بالدولة. فراحت لأمريكا شافته للرئيس بوش، قالها ماكو خيار لازم يطلع.
0: No way.
1: بعدين أنا ما عندي مانع مرحلة لمدة سنة انتقالية، وما عندي مانع 3 وزراء الإدارة تقدر أنهم هذول فنيين وليس حزبيين، وتسمح لي مع اللي أنا استشارتهم قالوا لا تعرض أسمانا، يخافون، خاف يقولون عليهم عملاء، بس هم مو عملاء هم وطنيين. 3 وزراء هذول يصرون، واحد منهم رئيس وزراء،
0: ويهي يعني هو سماهم بالاسم
1: الإدارة، هو مو يعني إدارته
0: قالوا إيه يعني باللقاء هو هي
1: قالوا لها البنازير
0: بنازير التقت ببوش
1: بوش
0: إيه؟ الابن
1: إيه؟
0: وعرض عليها أنه خروج صدام وسنة
1: سنة
0: حكومة تكنوقراط
1: بالضبط
0: فيها 3 وزراء من نظام صدام،
1: واحد منهم يصير رئيس وزراء،
0: أحدهم رئيس وزراء،
1: ويهيئون لي
0: وهو شخصيا ذكر لها الأسماء لو مساعدين
1: لا أعرف، بس قالت لي موافقين 3 أسماء، قالت لي الإدارة موافقة على 3 أسماء فلان وفلان وفلان، هم فعلا حزبيين مو حزبيين تكنوقراط،
0: ليسوا حزبيين
1: يعني بعثين أعضاء بالحزب يعني مو قياديين يعني يعني أعضاء إجباري يعني أي. يعرفون هم يعرفون ايش جاي يتكلم، 3 يعرفون، وقايل لهم انا بس يعني احدهم قال لي ابو محمد ارجوك لا تذكر اسمانا لان يفسروها غير تفسيرات.
0: لكن لو تسمحون الحين قدمت التقرير للحبوشي،
1: يسمح لي
0: كتبت اسماء الوزراء المقترحين،
1: انا هو اسمعها الخضر كان يتاويها يسمعها منه قالها من قالها خضر، لان كان يروح ويرجع لبغداد، خذنا له مكان بدبي فندق استقر به 70 يوم
0: من أجل هذه المبادرة.
1: نعم نعم.
0: الفترة بين لقائكم بالبنازير وسفرها إلى واشنطن استغرقت فترة؟
1: ما طول، أسبوع يمكن 10 أيام،
0: وهي
1: راحت ورجعت
0: مرة واحدة وجاءت بهذه المقترحة،
1: جاءت بمايه لأنه هو لازم يطلع ما في نقاش، بس ما عنده مانع واحد من دولة التكنوقراط يقود سنة انتقالية حكومة التكنوقراط تهيئ الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وما عندي مانع البعثيين يشاركون بالانتخابات، وما عندي فيتو على أحد، بس ترى راح أنزل 50,000 يلبسون خوذ زرقاء، 50,000 مارينز ينزلون بغداد
0: لمراقبة الانتخابات.
1: لمراقبة الانتخابات.
0: وليش مارينز؟ مو الأمم المتحدة.
1: إيه هو مفروض. يعني تدري بوش ترى لو من النظام السياسي بأمريكا يعني متين كان يصير مثل هتلر، لأن هم عنده توجهات يعني.
0: هي العنجهية الأمريكية.
1: هو يعني التقليدية. بس هو مقيد الدستور والمؤسسة. ولا هو مو قليل شر هذا بوش الابن.
0: لو كانت نوايا الأمريكان يعني صافية فلنقل لا اقترحوا الأمم المتحدة، هم دائما يلغون دور الأمم المتحدة.
1: هو قال تحت خيمة الأمم المتحدة قال
0: يعني مارينز 50,000 ممكن يجيب.
1: إيه طبعا
0: هو عمل تحالف جاب كل جيوش العالم.
1: إيه هو هذه يعني إمعانا في إدلال الرئيس صدام. غصبا عنك أجيب قوة تفرض هذا الموضوع.
0: نعم. فنقلتم هذه الصورة لل
1: نقلت
0: عن طريق
1: الأخ خضر.
0: خضر
1: الخضر للفريق طاهر والفريق طاهر عاقل.
0: أنا السؤال أنه حين وصلت الأسماء إلى صدام ألم يفكر وهو طبعا كثير الشك؟
1: أنا قلت الخضر قلت لا تقول له الأسماء. لا تقول له الأسماء لا يذبحهم هذول.
0: يعني صدام لم يكن لم تصله الأسماء.
1: أنا وصيت خضر وخضر رجال الله يرحمه الله يعني يكرمه بالجنة. خضر عاقل.
0: خضر اللي هو
1: المعماري
0: هذا مسؤول يعني
1: هو الضابط المخابرات اللي كلفوا الفريق طاهر بالمهمة ويعرفه شخصيا البنازير. أنا وياه قاعد وهو يوصل الكلام كذا. بقى فترة متأخرة الحرب بدت وخضر موجود هنا
0: في الإمارات.
1: في الإمارات أنا أعتقد الفريق طاهر كان يتوقع نبقي خضر هناك لأن يعني خضر ما يقدر يبقى إذا ما يوافق الفريق طاهر.
0: طبعا
1: أنا تقديري طاهر كان إلى آخر لحظة يتوقع صدام يوافق ويطلع ويكفينا شر الحرب.
0: طيب طبعا كان من الصعب جدا على هذا الجهاز وهو جهاز طبعا يبدو أنه عنده إمكانيات
1: يعني هم اقترحهم عليهم بس يعني جهاز واعي الموضوع.
0: القصد أن هذا الجهاز ألم يتمكن من إزاحة صدام بطريقة ما؟
1: والله صدام بس الله كان يقدر يزيحه. عنده ذكي وعنده قدرة بمواجهة التآمر بشكل غريب عجيب بس الله وأمريكا يلا قدروا يزيحه ماشي. بس أنا صار الإزاحة بطريقة يعني مذبحة للعراق يعني
0: صح.
1: وجم وراه هو محظوظ الرئيس صدام يعني جم الأمريكان غزو ما حد طلع من الشعب العراقي ضده مظاهرة مو مثل فلان وفلان من الرؤساء اللي بشار وربع بشار اللي طلع الشعب كله ضده هو لا ما حد طلع ضده
0: يعني صارت انتفاضات
1: بعدين وقف على مقصل الحرية ويعدموه الفرس والصهاينة وبالإسلام هذا شهيد غصبا عن أكبر واحد
0: على كل
1: فمحظوظ صدام.
0: إذن بقي هذا الرجل انتهت يعني مبادرة بنازير أيضا
1: خلصت. هاي بنازير هاي مبادرة بوتو.
0: وهنالك مبادرة ملك البحرين أيضا.
1: لا الملك ما بادر وزير الدفاع خليفة بن أحمد
0: بدون علم الملك.
1: أكيد بعلم الملك. الملك مؤدب.
0: هاي بعد بنازير لو قبل بنازير.
1: لا هاي قبل بنازير.
0: بعد مبادرة الشيخ زايد
1: بعد يعني يمكن بالتاسع بالشهر التاسع جاء عزت دوري ما أعرف ما جاء يذكر بالضبط من زار البحرين. الملك تحدث بشكل حكيم ملك البحرين قال احنا جار لازم نحترم بعضنا جيراننا هذه إيران يمنا جارنا لازم ما نقدر نشيل الحدود بالبلدوزر جيران لازم نجد قنوات تواصل يعني ونعيش بأمان احنا وياهم جيراننا. فاللي صار بالكويت خلي ننسى بس احنا لازم نطمئن ان هذا ما يتكرر. طبعا هذا اللقاء حاضر بيه الدكتور ناجي وزير خارجية
0: مع وزير الدفاع البحرين.
1: لا لا مع الملك.
0: مع الملك
1: نعم. وهذا كان لقاء ويا الأستاذ عزت والدكتور ناجي حاضر قال لنا كلمة. هو قال ترى بوش هو إنسان مثلنا ترى الكلمة الطيبة يعني يمكن توصلنا لنتيجة. ملك البحرين كان غير مباشر يعني خلونا نتحرك. طيب. على الرئيس بوش يعني الأخوان سمعوها من هنا طلعوها من هنا الوفد العراقي لكن واضح هو. وراها بأسبوع خليفة بن أحمد الفريق وزير الدفاع موجود لحد الآن هو وزير الدفاع ابن عمه للملك رجل فاضل، وهذا شارك في غرفة العمليات بتحرير الفاو وكان رفيق ماهر عبد الرشيد وصديقه الشخص وهو شهم ومحترم. أنا أروح عليه للمجلس ماله أزوره عنده مجلس أروح أزوره هناك، وهو اللي بلغني عندما زار فرانكس المنطقة بالشهر العاشر هو دز علي وقعدنا بحديقة وزارة الدفاع وقال لي فرانكس قال لي أنا جهزت كل أموري بانتظار الأمر السياسي للرئيس بوش حتى أغزي العراق. سلم لي على أبو عدي قول له أخوك خليفة يقول هيك ودزيتها للرئيس. فخليفة وزير الدفاع البحرين قال لي سلم لي على أبو عدي يسمح لي أتحرك على الأمريكان ولا تفكرون بتفاصيل التكاليف، أكو قوة ضغط وأكو كذا يراد له فلوس بس كلها أنا أتحملها، يسمح لي أتحرك. والله ما جاوبوني وقلت ذاك والله ما جاوبوني دزيت الرسالة.
0: إيه هم ولا يعني لم تكن لديهم
1: قلت له ناجي ذاك اليوم قلت له حتى جواب ما جاوبتوني.
0: سؤال قبل أن نختم الحلقة وننتقل إلى مبادرة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، جرت محاولات يقال لاغتيال صدام وهو في الجبهة، هل لديكم علم حول هذا الموضوع؟ يعني كان يزور الجبهة في أثناء الحرب العراقية الإيرانية ويقال أنه جرت محاولات.
1: نعم. أتكلم لك صدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية كان مقاتل باسل وعربي أصيل في الدفاع عن عروبة العراق والبوابة الشرقية، والله لو غيره من القادة ما يصمد أمام خميني ما في نقاش. وأنا هذا الكتاب باللغة الإنجليزية وهذا الكتاب آخر ما كتبته عن الحرب العراقية الإيرانية، هذا طبع 3 مرات، وهذا الكتاب باللغة الإنجليزية اعتمد في مكتبة الكونغرس الأمريكي، والله لم أكتب به إلا ضميري، كنت محامي عن العراق وليس عن صدام. كتبت الحقيقة تاريخية وقانونية وسياسية.
0: هو ذهب مرة إلى الجبهة وكان هنالك يعني عمليات انكسر فيها الجيش العراقي.
1: صحيح. وكاد يؤسر هو. كاد يؤسر.
0: أتي له بضابط عسكري كبير.
1: نعم.
0: هو يعني يعتبر هو المسؤول عن هزيمة القوات، وقال له صدام حسين هكذا سمعنا أنك جبان لم تستطع أن تصمد، فقال له الجبان هو من يجلس في بغداد وليس أنا، ويقال أن صدام حسين قتله. هذه حادثة يعني
1: ما أعتقد صدام يسويها بهالطريقة، ترى هذه
0: من الفولكلور الشعبي.
1: لا فولكلور شعبي. شوف أحسن ما تكلم عنه بالحرب الإيرانية العراقية بضمير وبمهنية هو الفريق نزار الخزرج. كتاب رائع والكتاب أوجزه العميد الركن الدكتور عبد الوهاب الدباغ
0: القصاب.
1: هذا أفضل ما كتب عنه وكتاب وثائقي حقيقة. ونزار هو بطل تحرير الفاو.
0: نزار
1: وبطل إعادة بناء الجيش العراقي لتحرير الفاو.
0: نزار الخزرجي لم يكن يعلم بغزو العراق للكويت.
1: ما يعلم له ولا كل القادة. بس
0: من كان يعلم؟
1: الراوي شو اسمه اللي مات بالسجن الله يرحمه اللي كان أبو الحرس الجمهوري.
0: فتيح.
1: أياد فتيح. وحسين كامل. وعلي حسن مجي. هذا اللي ترمي. وهم تدري الحشدوا على الكويت حسين كامل والدكتور سعد بن حمادي. هاي شهادة أحمد حسين.
0: سعد الحمادي كان نائب رئيس الوزراء.
1: إيه سعدون يحسبها اقتصاديا قاعد. هو يؤمن بالوحدة بأي طريقة.
0: بالقوة.
1: بأي طريقة هو يريد الوحدة بأي طريقة.
0: بسمارك.
1: بسماركية. زين. وكان لازم الكالكوليتر حسب حديث أحمد حسين.
0: لأحد. سعدون حمادي.
1: نعم.
0: الذي نقل لنا جرثومة البعث من الجامعة الأمريكية في بيروت. هل يصدق وهو طبعا مثقف ودارس ويتقن لغة أجنبية أن الأمريكان سيسمحون لدولة مثل العراق مهمة وموقع استراتيجي أن تستحوذ على 25% من نفط العالم؟
1: مو قال له أستاذ طارق وبعدين أخرسه لطيف الصيف بالاجتماع الضم قال له لأبو عدي قال له مع أبو عدي قال له سيادة الرئيس أمريكا ما تسمح بهذا الموضوع تستخدم كل قواتها عليها واعيها بس بعدين أستاذ طارق تراجع لأنه رجال يعرف توجهها
0: طارق يعني كان ضد؟
1: بالبداية طبعا لأن هو بالحديث صار مجلس الوزراء طبعا أحكي لك بثقة كاملة وأنا ما حاضر أنا سفير بليبيا لكنه أنا نقلوا لي يا محمد مهدي صالح وسبعاوي إبراهيم واللي كان أبو الرقابة المالية أخو ماهر عبد الرشيد
0: كانوا في الاجتماع
1: والدكتور مندر الشاوي أستاذي ذولا أربعتهم نقلوا لي هو سأل سؤال جبار شنشل قال له أبو مثنى هو يسميه أبو مثنى قال له أبو مثنى شو رأيك أنت من الناحية العسكرية قال له احنا في عقيدة الجيش العراقي
0: ان العراق جزء من الكويت
1: ان الكويت جزء
0: لكن هذا قرار سياسي
1: لا قرار سياسي
0: سنتحدث عن هذا
1: اللي اعترض طارق
0: نعم
1: شي جابه لطيف نصيف يقول له ليش امريكا وين هي موجودة على الخارطة لطيف صديق والشخص يتصدم يعني فعرف الرجال يعني الموضوع لذلك فشل مباحثاته ببيكا
0: نعم والمعروف ان وزير العدل انذاك
1: نعم استاذ منذر لي احكي لي استاذي هو
0: منذر الشاوي
1: كان يجين ليبيا
0: قال له قانونيا
1: لا يجوز
0: لا يجوز
1: نعم
0: فيقال انه بعد ان خرج الجميع
1: استدعى
0: صدام حسين
1: قال لي دحام عبد الرشيد قال قلت خالي بعد ما يرجع
0: انفرد ب
1: قال لا قال له اكتب البيان مال الضم
0: اي
1: بس قال طلع وجهه أصفر خالي طلع وجهه أصفر
0: كيفها يعني كيفها
1: قانونية فإيش تسوي معك
0: غزا العراق الكويت
1: وهذا ما كان
0: ثم تواصلت العقوبات والحصار وإلى أن وصلنا إلى بداية عام 2003 وبدأ الغزو وقبل الغزو أيضا كانت هنالك مبادرة دولية وهي ربما كانت الطلقة الأخيرة في المبادرات هي مبادرة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية سنتحدث عنها في الحلقة القادمة الأخيرة من سلسلة اللقاءات مع الدكتور الحديثي حول مبادرة الرئيس بوتين ولماذا لم تجد أيضا طريقها للنجاح والتنفيذ وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف اكس صوت كل لبنان انستغرام ويوتيوب VDL نيوز

0: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في أحكي؟
1: أحكي؟
0: خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في أحكي؟
1: خلصينا يا يارا.
0: لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها مبارح هيدا.
0: شفتيها مبارح؟
1: شفتها مبارح.
2: بابا بعتي لي إياها، بدي بعتها لعمك وصحابي.
1: ايه أنا كمان بعتي لي إياها.
0: حابعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم هيك؟

تدخل خارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل. في وقت
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. أعداد زينة عبود جرجس، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين. قانون العفو العام تحت المجهر، هل يقر الخميس؟ مصعب يؤكد تأمين غالبية عظمى من الأصوات، وبري حريص على الإنجاز قبل الأضحى. مسار التفاوض يواجه عثرات، والعين على الجولة المقبلة. حزب الله يدعو الدولة إلى التراجع عن المفاوضات والذهاب إلى تفاهم وطني. الجنوب يغلي على وقع تصاعد الإنذارات وعداد شهداء المجازر. دعم أوروبي للبنان أكثر من 30 مليون يورو للمناطق المتضررة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المشهد ثلاثي الأبعاد، بلبلة قانون العفو العام، عقبات التفاوض والتصعيد الميداني جنوبا. ففيما تتجه الأنظار إلى جولة التفاوض المقبلة في 29 من الجاري، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات إيجابية، رغم العمل على مشروع إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن يطرح في اجتماع البنتاغون العسكري المرتقب بعد نحو 10 أيام. وينعكس ذلك على أرض الجنوب، حيث الانذارات تسابق الغارات وعداد الشهداء آخذ في الارتفاع بشكل دراماتيكي. أما قنبلة قانون العفو العام فقد اجتاز معبر اللجان النيابية المشتركة، وتم التوصل إلى صيغة مقبولة وفق النائب الياس بوصعب الذي رجح أن يتم إقرار القانون في الجلسة العامة يوم الخميس المقبل. ومن هنا بداية النشرة. إذن ينتظر أن تعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل بدعوة من الرئيس نبيه بري لإقرار قانون العفو العام. وعشية الجلسة التأمت هيئة مكتب المجلس النيابي لوضع جدول الأعمال الذي سيتضمن 11 قانونا و16 اقتراح قانون، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة المكتب، مشيرا إلى أنه تمنى من الرئيس بري عدم الدخول في بازار بنود العفو العام تسهيلا لإقراره. وقال إن الرئيس بري حريص أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى. أما فيما خص رواتب العسكريين فأوضح بوصعب أن رئيس المجلس أحال اقتراح القانون إلى الهيئة العامة لتلاوته وأقراره.
1: وصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، ما فيني أقول إجماع، إنما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة.
0: وكانت اللجان المشتركة قد أقرت اقتراح قانون العفو العام معدلا، بحيث أصبح الإعدام 28 سنة سجنية حكم المؤبد، 18 سنة سجنية الموقوفون غير المحكومين، 14 سنة سجنية تخفيض العقوبات إلى الثلث. وتبعا للمعلومات، تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، كما أن الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. وتم إقرار العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم حصرا. ملف العفو العام حمله وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة، حيث رفض النائب سيزار أبي خليل أن يشمل قانون العفو ما يظلم الضحايا وذويهم.
2: كان لنا حديث مع فخامة الرئيس بموضوع المفاوضات، موضوع تأييدنا للمفاوضات. أكيد هنالك عنا ببياننا كان ملاحظات على أهداف المفاوضات وطريقة المفاوضات. بمعرض هيدا النقاش أكيد كان لنا استنكار للحملة اللي تعرض لها فخامة الرئيس. نحن كان لنا تطابق بالرأي مع فخامة الرئيس. نحن أكيد مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين. واجب السلطات تشتغل وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
0: احتجاجا على عدم شمول العفو العام الموقوفين الإسلاميين، خرجت تظاهرات مناهضة في طرابلس والشمال، لا سيما في ساحة النور وجسر البالما، كما في البيري والمحمرة تخللها قطع طرقات استدعى تدخل الجيش لإعادة فتحها. بقاعا أيضا شهدت طريق عرسال قطعا للطريق لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحها. وفي سجن رومي سجلت حالة من الهرج والمرج في صفوف السجناء تعبيرا عن رفض الموقوفين الإسلاميين لصيغة قانون العفو العام. زوجة الموقوف أحمد الأسير وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية والنواب السنة.
3: أنا رسالتي لرئيس مجلس الوزراء، للمفتي، للمشايخ، لنواب السنة، الله لا يسامحكم لا ديني ولا آخر عشان تصوتوا عليه هيدا القانون. بدنا ندعي عليكم نحن وولادنا وأمهاتنا بقيام الليل عشان تصوتوا عليه هيدا القانون. أنتوا أو أي نائب حر وشريف بيقبل أنه يتكرس علينا ظلم بالزايد بهيدا البلد، الله لا يسامحكم.
0: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وقبيل 10 أيام من موعد اجتماع واشنطن المحدد في 29 من الجاري، من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى، قصر بعبدة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة وتقييم نتائجها. مصادر لبنانية أكدت لقناة الحدث أن الحديث عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي بإشراف أمريكي غير واقعي، مشيرة إلى تراجع جهود تثبيت وقف النار خلال الساعات الأخيرة. كما أوضحت أن الجانب اللبناني لم يتلقى أي تفاصيل حول اجتماع البنتاغون المقرر في 29 من أيار، وسط استبعاد توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا في الاجتماع. وتبعا للمصادر، إن مطالب إسرائيل من الحكومة اللبنانية تبدو غير واقعية، كما أن خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله أفشلتها أطراف خارجية. ونفت المصادر أي معلومات دقيقة حول حجم ونوعية السلاح شمال الليطاني، كاشفة أن أكثر من 25 قرية جنوبية دمرت بالكامل، فيما لا تزال عودة الأهالي إلى 65 قرية لبنانية غير ممكنة في الظروف الحالية. توازيا، أكد مصدر رسمي لبناني لقناة الجزيرة أن مشروع أعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية قيد الدرس ولم يحسم بعد، محذرا من أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات ويجعل مشاركة لبنان فيها تقتصر على وقف النار. وكشف المصدر عن إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار هو مفتاح الحل، لكنها تسعى لتحقيق خرق في الملف اللبناني، رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا شاملا وحاسما للنار. وبحسب المصدر اللبناني الرسمي، أن حزب الله يفضل التفاوض بنفسه رغم اتفاق الطرفين على هدف وقف إطلاق النار مع اختلاف في المقاربة، نافيا وجود خطة لتشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح. حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، جدد دعوة الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني.
4: ندعو السلطة وجميع الحريصين على البلد العودة إلى لغة التفاهم الوطني، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى العدود المعترف بها دوليا، ولدينا في هذا المجال الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة اللبنانية ومع كل المخلصين في البلد ليصبح موقف الدولة موحدا ونحن جزء من هذه الدولة للوصول إلى صيغة وطنية للتعاطي مع المرحلة المقبلة، البدء بالتطبيق الفوري لاتفاق الطائف من دون أي انتقائية.
0: النائب توني فرنجي أكد بدوره أن المفاوضات المباشرة لا تحظى بتأييد كل المسيحيين، مذكرا بأن تيار المردة أيد منذ اليوم الأول ولا يزال التفاوض غير المباشر. وقال: نعلم مدى الضغوط التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، لكن المطلوب اليوم أن يتحلى الجميع بموقف

0: مع الزميل حسين معنم.
1: 26 شهيدا وأكثر من 30 جريح في أقل من 24 ساعة، ولم يكمل بعد العدو الإسرائيلي دورة إجرامه لهذا اليوم، كما لم يستكمل بعد استهداف البلدات التي أنذرها اليوم، فبقي على لائحة استهدافاته 9 بلدات وما يستتبعها من خارج دائرة الإنذارات بمجازر وتدمير، كما حصل في بلدة دير قانون النهر حيث ارتكب مجزرة وحشية باستهداف مبنى مأهول وتدميره فوق رؤوس 3 عائلات معظمهم من الأطفال والنساء. وقد تم حتى الساعة انتشال 11 شهيد وجريحين في حصيلة غير نهائية، وتوقفت أعمال البحث مع حلول الليل لتستأنف صباح غد، حيث لا يزال وجود ضحايا تحت الركام. كما سجل اليوم سقوط عدد من الشهداء، ففي بلدة كفر سير سقط 5 شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي النبطي سقط شهيدان باستهداف السوق التجاري، وعلى طريق كفر دجال سقط شهيد، كما سقط شهيد وجريح في بلدة حاروف خلال توزيع الخبز والمساعدات على الأهالي الصامدين في البلدة. كذلك في بلدة كفر دونين سقط 4 شهداء، فيما سجل عدد من الإصابات جراء الغارات التي استهدفت بلدات معركة وحنواي والمجادل ودبين وفرون والشهابية ودير الزهراني. الطيران المعادي دمر أيضا هذا اليوم العديد من المباني والمنازل في بلدات الكفور وكفر جوز وتبنين والمالكية ومجدل سلم وكفر رومان وزوتر الشرقي ومليخ وكفرة ودير كيفة، كما استهدفت مدفعية العدو بلدات المنصوري ومجدل سلم ومجدل زون والخليلي ويحمر شكيف وميفدون والغندورية وفرون ووادي الحجير ومجرى النهر. وتوغلت اليوم دورية إسرائيلية إلى أطراف رشي الفخار وقامت باختطاف 4 مواطنين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف وغرب قرية عرب العرامشة وداخل خيمة في بلدة دبل وعند مرتفع الرندة في الناقورة وفي العديسي ورامية وبيت ليف وفي منطقة الإسكندرونة وفي محيط مرفأ الناقورة وفي دير سريان، بالإضافة إلى استهداف منصات قبة حديدية في مستوطنة مرغريوت وجل العلام وآليات ومواقع عسكرية في الخيام وعند مثلث القوزح وفي مارون الرأس ومستوطنة مسكف عام والطيب ورأس الناقورة بالأسلحة الصاروخية وبالمحلقات والقذائف المدفعية، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون هذه التطورات أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزناً لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما أعلن انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الحزب باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. وتحدثت هيئة البث عن إصابة إسرائيليين من جراء سقوط مسيرة سقطت على سيارة في مسكف عام. إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي، نصف هذه الكيلومترات في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا، وذلك منذ هجوم 7 من تشرين. لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، زار السفير السعودي وليد البخاري معراب، كما زار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعقد معه لقاء منفردا نوه بعده باسيل بالدور الريادي للمملكة العربية في سبيل الاستقرار والسلام العادل، وفي مقدمتها حق لبنان في تحرير كامل أرضه وبسط سيادة الدولة. في خبرنا الأخير من نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، ودعماً للمناطق المتضررة من النزاع جنوباً وبقاعاً، أطلقت الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو. وزير المال ياسين جابر أكد أن الصمود وحده لم يعد كافياً، إنما المطلوب الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي والإصلاح في ظل دعم دولي منسق. في أحوالنا الجوية يكون الجو غائما جزئيا بسحب متوسطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر في الساعة.

بخاصة شمال البلاد تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل الأمطار متفرقة. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: قانون العفو العام تحت المجهر، هل يقر الخميس؟ بوصعب يؤكد تأمين غالبية عظمى من الأصوات، وبري حريص على الإنجاز قبل الأضحى. مسار التفاوض يواجه عثرات، والعين على الجولة المقبلة. حزب الله يدعو الدولة إلى التراجع عن المفاوضات والذهاب إلى تفاهم وطني. الجنوب يغلي على وقع تصاعد الانذارات وعداد شهداء المجازر. وكان في النشرة أيضا دعم أوروبي للبنان، أكثر من 30 مليون يورو للمناطق المتضررة. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

عليك ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يهون صدقني ملوش نهاية

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. ينتظر أن تعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل بدعوى من الرئيس نبيه بري لإقرار قانون العفو العام. وعشية الجلسة التأمت هيئة مكتب المجلس النيابي لوضع جدول الأعمال الذي سيتضمن 11 قانونا و16 اقتراح قانون، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة المكتب، مؤكدا أنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي بحيث تأمن عدد الأصوات المطلوب لإقرار قانون العفو العام. بوصعب أشار إلى أنه تمنى من الرئيس بري عدم الدخول في بازار بنود العفو العام تسهيلا لإقراره، وقال إن الرئيس بري حريص أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى. أما فيما خص رواتب العسكريين، فأوضح بوصعب أن رئيس المجلس أحال اقتراح القانون إلى الهيئة العامة لتلاوته وأقراره. سجلت حالة من الهرج والمرج في صفوف السجناء في سجن رومي رفضاً لعدم شمول قانون العفو العام الموقوفين الإسلاميين، واحتجاجاً أيضاً شهد عدد من المناطق تظاهرات لا سيما في طرابلس والشمال تخللها قطع طرقات ما استدعى تدخل الجيش. بقاعاً أيضاً شهد الطريق عرسال قطعاً للطريق لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحها. من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى، قصر بعبدة في الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها. يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن. في ساحة النجمة تعقد لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا عند 12 ظهرا برئاسة النائب حسن مراد للتشاور في قرار وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خفض التغذية بالمياه اليوم الأربعاء ولمدة يومين متتاليين، وذلك بسبب أعمال تمديد خطوط توزيع جديدة. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أورد موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتحقق أي خرق دبلوماسي، وأشاروا إلى أن عددا من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران يحثون ترامب على استئناف الحرب. يناقش الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعد فتح الممر المائي بحلول أوائل تموز، بحسب مسؤول كبير في التحالف العسكري لوكالة بلومبرغ. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا إن تنفيذ عمليات للحلف في المضيق يبقى قرارا سياسيا. في الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط بما زاد على 1%، وارتفع الدولار 0.32% إلى 99.30، وانخفضت أسعار الذهب بنحو 2% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديدة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، وبنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.